0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرقيب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم

0: المقربين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثياباً فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها، ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب، إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكراً. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفاً والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكراً، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه، هذا في نظر أهل الأرض معروف. أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هارباً، هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا، أي أن مخلوق فطر فطرة سليمة ينكرها. لذلك يعتمد في هذا في القضاء البريطاني بنظام اسمه نظام المحلفون أو نظام المحلفين على الإعراب، نظام المحلفون على الحكاية، بمعنى أنه يأتون بخمسين رجل من الطريق يعرضون عليهم وقائع هذه الجريمة، بفطرهم الإنسانية يرون الحق، لا في ضغوط ولا في رشاوة ولا في أي شيء آخر،
بالفطرة السليمة. لذلك أول نقطة في هذا الدرس أن المعروف تعرفه الفطر السليمة، وأن المنكر تنكره الفطر السليمة. وقد أمرت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا المعروف والمنكر بالمصطلح الحديث الثوابت عند الإنسان. أينما ذهبت في شرق الأرض وغربها، المعروف تعرفه الفطر السليمة، والمنكر تنكره الفطر السليمة. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. الآن ألا تستمعون كل جمعة إلى دعاء من خطباء المساجد، فصيح منمق متوازن؟ هل استجاب الله لنا؟ ندعو الله عز وجل أن يدمر أعداءنا، هل دمرهم؟ ندعو الله عز وجل أن يفرق جمعهم، هل فرق جمعهم؟ ندعو الله أن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم، هل دمرهم؟ اسمعوا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والآن ندعو ولا يستجاب لنا. أيها الإخوة، الأحاديث التي تتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. من هذه الأحاديث عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى الآن دققوا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة، شح وهوا متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال ابن المبارك: وزادني قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أم منهم؟ قال: أجر 50 منكم. الدنيا كلها تأمر بالمنكر، الدنيا كلها تأمر بما يغضب الله، الدنيا كلها تزين المعاصي للناس. أينما ذهبت وحيثما وقعت عيناك ترى أن الدنيا تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بل إن الذي يأمر بالمعروف يحاسب حساباً شديداً، وإن الذي ينهى عن المنكر يحاسب حساباً شديداً. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، انفق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟
قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش. ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطيه؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً، يعني معه حبسة بلسانه، ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئاً، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال يعين مغلوباً. قلت أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ أما النبي غضب، قال أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين أخرقاً. قال ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ حقيقة في إحراج. فقال عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب، وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والله أيها الإخوة، ليس من باب التشاؤم بس من باب معاينة الواقع، الأمة الإسلامية اليوم تدعو الله ولا يستجيب لها، الدعاء بشكل غير معقول ولا يستجاب لنا إطلاقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم، أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ فقال عمر: إذن يتكل الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. عن أبي أمامة قال قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. عن عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل. عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 79 بعد 100.
2: باب الحبة السوداء. الحديث 1980 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب السعوط بالقسط الهندي البحري. الحديث 1981 عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب الحجامة من الداء. الحديث 1982 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه 2 صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. الحديث 1983 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. باب الجذام. الحديث 1984 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب لا صفر. الحديث 1985 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ باب ذات الجنب. الحديث 1986 عن أنس رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني. باب الحمى من فيح جهنم. الحديث 1987 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. باب ما يذكر في الطاعون. الحديث 1988 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الحديث 1989 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. باب رقية العين. الحديث 1990 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. الحديث 1991 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. باب رقية الحية والعقرب. الحديث 1992 عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1993 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب الفأل. الحديث 1994 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الكهانة. الحديث 1995 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
4: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
5: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
4: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأنبياء إلى الآية 12 بعد 100 نهاية سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا

0: لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأنبياء إلى الآية 112 نهاية سورة الأنبياء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزي اللهم سادتنا الصحابة البررة النجباء عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. قال السحرة لفرعون: اقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي قضاؤك في هذه الدنيا، لكن هناك دارا أوسع وأرحب من الدنيا وهي الآخرة، وسنكون فيها من الفائزين، وستكون فيها أنت من الخاسرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ليغفر لنا خطايانا التي لا يخلو منها إنسان، ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر وأرغمتنا عليه، والله خير وأبقى. نعم، الله خير من كل ما في هذه الدنيا، وهو الباقي، وثوابه هو الباقي. ثم قال: إنه من يأتي ربه مجرما. قد يكون هذا من كلام السحرة، وقد يكون هذا من كلام الله، وتكون قصة السحرة انتهت عند قول الله تبارك وتعالى: والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت حتى يستريح من العذاب، ولا يحيا حياة كريمة حتى يقول بأنني سعيد. إذن لا يموت فيها موتا حتى يستريح من العذاب، ولا يحيا فيها حياة كريمة تسمى حياة. سبحان الله تبارك وتعالى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات. هنا يا أخوة، دائما القرآن حينما يذكر الإيمان يذكر ما هو العمل الصالح، وهذا رد على كثير من الناس. تقول له: لما لم تصلي؟ يقول لك: الإيمان في القلب. لما لم تعبد الله؟ لما لم تزكي؟ لما لم تصم؟ يقول لك: أنا مؤمن أكثر منك، الإيمان في القلب. هؤلاء يكذبهم الله تبارك وتعالى، فيذكر مع الإيمان دائما العمل الصالح. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، الدرجات العظيمة الرفيعة. وبين الدرجة والدرجة كما يقال 500 عام، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، من تطهر طهارة معنوية وطهارة مادية، فنزع من قلبه كل الأخلاق الذميمة. نسأل الله أن يعيننا على هذا، ونسأل الله أن نكون من المتطهرين في وجوهنا وأجسامنا وقلوبنا. وصدق رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي

تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري

وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدي

ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة

ولقد أوحينا إلى موسى بعد أن آمن السحرة وأخذ الله فرعون، جمع فرعون جنوده وقال: لا بد أن نخرج موسى، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هكذا قال فرعون، ولذلك لا بد أن نتبعهم ولا بد أن نخرجهم. أوحى الله إلى سيدنا موسى أن اخرج مع من آمن معك، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أسر بهم ليلا، فاسلكت لهم طريقا في البحر يبسا، أي سنفتح لك طريق البحر وسننصرك فيه. وهذا ما جاء في سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى حينما قال له قومه إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. وهذا الذي كان يا أخوة، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أحدا، ولا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده، لا تخاف ولا تخشى. وهذا تأكيد من الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى حتى يثبت، وحتى يثبت قومه كذلك. ضرب موسى البحر بعصاه ففتحت لهم طريق يبسا، هكذا قال الله تبارك وتعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما رأى فرعون وجنوده صاروا وراءهم واتبعوهم، فأتبعهم فرعون بجنوده، وهنا أطبق البحر عليهم، وذهب هذا اليبس الذي مر به موسى وقومه، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وصدق الله العظيم. وقد مر معنا في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هكذا يا أخوة.

لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهنا يخاطب القرآن الكريم بني إسرائيل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم الذي كان يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم يبقيهن للخدمة والإذلال، وواعدناكم جانب الطور الأيمن حينما رفعنا فوقكم الطور وحينما ذهب موسى لناجي ربه، ونزلنا عليكم المن والسلوى، عدد الله نعمه عليهم. وقد تقدم هذا من قبل يا أخوة، ولكن بني إسرائيل جحدوا النعمة وكفروا بالله. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه طيبات أنعمنا بها عليكم، ولا تطغوا فيه، لا تطغوا فيما رزقناكم فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وسقط وذهب إلى الجحيم، وهذا الذي كان منهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار لمن تاب من ذنبه وعمل صالحا ثم اهتدى بعد الإيمان طبعا، ولازم الهداية وداوم عليها. وهنا يا أخوة، وعد الله سيدنا موسى أن يعطيه التوراة، وذهب وذهب مع بعض قوم مع قومه، اختار من قومه أناسا كما مر معنا في سورة الأعراف، ولكن سيدنا موسى سبقهم وأسرع ليذهب من أجل مناجاة ربه. فيقول الله له: يا موسى، ما أعجلك عن قومك؟ لما تركت قومك وجئت أنت وحدك؟ لماذا لم تكن معهم؟ كان من حقك أن تبقى معهم، لأن القائد لا ينبغي أن يترك جنده وحدهم هكما فعلت أنت. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي شيء جعلك تعجل وتأتي وحدك وتترك قومك؟ قالهم: أولئك على أثري، أي ليس بيني وبينهم يا رب مسافة بعيدة، بل هم آتون وعجلت إليك رب لترضى. إنما عجلت وتركتهم وحدهم من أجل أن ترضى يا رب، لأنني أحب مناجاتك. وهنا يقول الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وفي سورة الأعراف كان هناك تفصيل أكثر من هذا وغير هذا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا أي غضبان، ثم هو متألم كذلك مع غضبه. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أما وعدكم ربكم أن ينصركم وأن يعطيني الكتاب الذي يصلحكم؟ أفطال عليكم العهد؟ هل هذه المدة التي غبتها عنكم كانت مدة طويلة؟ لم تكن كذلك. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ هكذا طال عليكم العهد، فالعهد ليس طويلا، لكن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم حينما أخلفتم موعدي واتبعتم السامري؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك نحن بشيء من أنفسنا، ولكن الذي حدث أننا حملنا أوزارا من زينة القوم من المصريين، كنا استعرنا منهم حليهم لأمور عندنا، وهذا الحلي أخذها السامري وصنع لنا منها عجلة. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ورميناها وتركناها. فكذلك ألقى السامري، أخذها وكان ما كان. فكذلك ألقى السامري، فماذا فعل السامري؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار، أي كما نسمع من أصوات البقر في خوارها، والذين سمعوا البقرة في خوارها يعرفون هذا الصوت، وهو

0: بخاف عن أحد. فقالوا، أي قال بنو إسرائيل، هذا العجل الذي صنعه السامري هذا هو إلهكم وإله موسى. ليس إلهكم وحدكم يا بني إسرائيل، بل هو إله موسى كذلك. فنسيه وذهب ليبحث عنه. أو أن الذي نسيه هو السامري. أفلا يرون؟ الله تبارك وتعالى يقول، ألم يعلم بني إسرائيل، ألم ير هؤلاء أن هذا العجل الذي صنعه السامري واتخذه بنو إسرائيل إلها، أنه لا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن لا يرجع، أن لا يرجع. وأن هنا يا أخوة ليست هي التي تنصب الفعل المضارع، وإلا كان قال أن لا يرجع، وإنما أن هذه مخففة من أن الثقيلة، والمعنى أفلا يرون أنه أي العجل لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ثم تتحدث الآيات يا أخوة عن شيء آخر، وهو ما قاله هارون حينما رأى من بني إسرائيل ما رأى. ولقد قال لهم هارون من قبل، يا قومي إنما فتنتم به، هذه فتنة من السامري فتنكم بها، أي هذا العجل الذي صنعه السامري كان فتنة أيها الناس فتنتم به، وإن ربكم الرحمن وليس العجل، فاتبعوني أيها الناس، اتبعوني يا بني إسرائيل وأطيعوا أمري فأنا نبي الله. قالوا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي سنظل نعبد هذا العجل لا نتركه أبدا حتى يرجع إلينا موسى، حينما يرجع إلينا سنتفاهم معه. ويرجع سيدنا موسى، وتحدثنا سورة الأعراف عما كان بينه وبين أخيه كما عرفنا من قبل. قال، يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ لماذا لم تتبعني حينما رأيتهم يعبدون هذا العجل؟ قال، يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أخذ بلحية أخيه وبرأسه غضبا منه. قال، يا ابن أمة، وقال ابن أمة ليذكره بأن أمهما واحدة، فلا ينبغي أن يقسو عليه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت إن اتبعتك أن تقول لقد فرقت كلمة بني إسرائيل يا هارون، جاء معك قوم وبقي قوم، من هنا لم أتبعك ولم ترقب قولي. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله سادتنا الصحابة البررة عن دينه وعباده وعنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10، وتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد، وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. كلنا بنغضب بالشغل، ممكن حدا يتهمك بإشي مش صحيح، او زميل يتأخر بشغله ويحملك النتيجة، او مدير يحكي معك بطريقة ما عجبتك. الغضب طبيعي، لكن المشكلة مش انك تغضب، المشكلة لما الغضب هو اللي يقرر عنك شو تعمل، لانه ممكن تكون محق 100% لكن طريقة ردك تخليك تخسر الموقف. تخيل زميل تأخر بتسليم جزء من الشغل، ومديرك سألك ليش المهمة تأخرت، وانت معصب ممكن ترد فورا مش شغلتي، هو اللي بتأخر كالعادة. يمكن كلامك صحيح، لكن أسلوبك ممكن يحول المشكلة من تأخير بالمهمة لمشكلة بينك وبين زميلك. الأفضل توقف لحظة وتحكي خليني أراجع الموضوع وأرجع لك بعد شوي. أنت هيك ما تهربت من الرد، بس أعطيت حالك فرصة ترد بطريقة أفضل. وقبل ما تحكي اسأل نفسك 3 أسئلة: أنا شو سبب غضبي بالضبط؟ ليش هذا الموضوع مستفزني؟ شو بدي يصير بعد ما أحكي؟ السؤال الثالث مهم جدا، لأنه إذا هدفك تحل المشكلة لازم يكون ردك يساعد على الحل. وكمان افصل بين الشخص والتصرف، بدل ما تحكي أنت مهمل احكي التقرير تأخر وهذا أثر على موعد التسليم. الأولى هجوم على الشخص، الثانية بتحدد المشكلة اللي لازم تنحل. وإذا كنت مختلف مع شخص احكي معه لما تهدأ مش وانت معصب، والهدوء مش معناه تسكت أو تكبت. احكي، اعترض، خد موقف، لكن اختار الوقت والطريقة، لأنك بالعمل مش مسؤول فقط عن شو بتحكي، انت مسؤول كمان عن كيف بتحكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة مش إنك ما تغضب، القوة إنك ما تخلي غضبك يقرر عنك شو تعمل. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وقرار بتأخذه بلحظة انفعال ممكن يكلفك سنين.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
3: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم، وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك؟ ماذا عن الأزمات المالية؟ نسمع بين

0: الحين والآخر، أن هناك أزمة مالية عالمية محلية تعصف بالأسواق، ويفلس بسببها أشخاص وشركات ومؤسسات، يهبط بسببها سعر صرف العملة وترتفع البضائع. أحياناً السوق يبدأ بالتخبط في هذا البلد أو ذاك، وعلى مستوى العالم كبحر هائج. يستغرب البعض كيف تحدث مثل هذه الأزمات. هناك خبراء، محللون اقتصاديون، خبراء استراتيجيون يعملون في مجال المال، وهذه القطاعات مهمة، ناهيك على أن البشر والموارد والأموال لا زالت كما هي، لم تتغير نقصا أو زيادة حتى تحدث هذه الأزمة. حتى لا ندخل في متاهات التحليلات الكبيرة، تعالوا نتحدث عن مثال بسيط حول طريقة حدوث الأزمات المالية من خلال قصة بسيطة رواها بعض الاقتصاديين، وهو يريد أن يقرب المسألة إلى أفهام الناس. قصة التاجر الذي اشترى الديكة. يروى أن تاجرا دخل إلى قرية من القرى وقال لهم: أنا أريد أن أشتري الديكة التي عندكم، أريد أن أشتري فقط الديك، لا يريد أن يشتري الدجاج، الدجاجة الأنثى. طبعا كل فلاح عنده بعض الديكة، صار يبيعه. فيما بعد قال له: أنا أشتري الديك $10. فسارعوا إلى بيعه، ثم دعاهم مرة ثانية، قال لهم: أنا ممكن أن أشتري إذا كان هناك أحد لا يزال عنده ديكة $15. ثم رفع السعر إلى 20. ثم أتاهم بعد فترة، تابعوا معي، قال لهم: أنا مضطر لأن أشتري الديكة ولو $40، من 10 إلى 40. طبعا ليس لديهم ديكة لأنهم باعوا كل شيء عندهم. فبدأوا يسألون من عنده ديك ليشتروا منه وليبيعوه لهذا التاجر. أرسل من خلف ظهورهم شخصا من طرفي وقال لهم: أنا عندي ديكة ولكن لا أبيع الديك بأقل من $30. فسارعوا إلى بيع مدخراتهم والاستدانة وبيع قطع الأراضي، واشتروا منه هذه الديكة لأن هناك زبونا سيشتري ب40، الربح مغري. ففعلا عندما أنفقوا جميع أموالهم بحثوا عن هذا التاجر الذي يشتري ب40، لم يجدوه، واكتشفوا أنهم اشتروا ديكة لا تساوي أكثر من $2 أو $3 ب$30. عرضوهم في السوق، لم يجدوا أحد يشتري هذه الديكة بهذه الأسعار، فكانت الخسارة كبيرة جدا جدا، وأعلنت هذه القرية إفلاسها التام لأنها لا تملك شيئا من المال، أنفقته في شراء باطل ووقعوا ضحية الاحتيال والغرر. هذه القصة تنطبق اليوم على بعض الشركات الكبرى وبعض ما يحدث في العالم. هناك شركات كبرى تنظم عملية سرقة أموال الناس، يعرضون سلعا ويرفعون الأسعار، يضخمونها، يبدأ الناس بالشراء دون روية أو تمهل، ويستمتعون بالربح السريع الذي نسمعه كل يوم، ثم لا يلبثوا إلا أن يقعوا في الكارثة ويقعوا في المحظور. الدين الإسلامي أيها السادة، الاقتصاد الإسلامي حال دون وقوع الكثير من الأزمات، لأننا لو عدنا إلى قواعد ديننا الحنيف وخاصة في المعاملات المالية لما حدث مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في عشرات الأحاديث عن بيوع الغرر. هذا الغرر إما جهالة بالثمن أو جهالة بنوع هذا الذي نريد أن نشتريه. الشيء الذي لا يستحق السعر المطلوب لا ينبغي للناس أن يشتروه ولو كان في ظاهره أنه ربح. لذلك لا بد أن تكون هناك معايير في أن يسأل أهل الخبرة، أهل الإيمان، أصحاب التقوى، لا أن نسارع إلى الانجرار وراء كل فتنة أو كل موهم بالربح السريع. هذا مخالف للدين ومخالف للعقل ولأساسيات الاقتصاد وأصوله. إذن لابد لنا من ضرورة للدراسة الموسعة للأمور قبل البيع والشراء. لذلك نجد أن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لذلك تجد أن الخبراء منهم لا يقتربون من هذه القضايا، الربح السريع، الربح السهل. ليجب أن نتنبه أن هناك خديعة ربما تأتي إلى بيوتنا وإلى أموالنا. لذلك أرجوكم، علينا بتعلم بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي قبل أن نقدم على بذل أموالنا ثم نلبث نادمين. حمانا الله وإياكم، وجعل أموالكم حلال، وجعل أموالكم فيها الربح العظيم الوفير. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: ماشي والناس ماشي.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة إلو فكرة. اسمع من كرم زمزم تعالوا.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 إربد والشمال، 101.1 البلقاوس، 103.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. تفتتح المعاصر أبوابها اليوم لبدء استقبال الزيتون. وإحنا لما نتحدث عن زيت الزيتون يمكن دائما يعود السؤال في هذا الوقت من العام، من وين بدنا نشتري زيت هاي السنة؟ من نفس المزارع ولا من شخص جديد؟ هل ستكون سعر التركة في متناول قدرة المواطن، قدرة الأسرة الأردنية؟ كم ستتراوح من إلى كم ستتراوح سعر التركة؟ وأنتم تعلمون أن هناك فروقات بين زيت الزيتون، في بعل وفي سقي وفي عصرة باردة وفي يعني خلينا نقول بكر ممتاز وفي عصرة قطفة أولى وكثير من التفاصيل. لكن اليوم دائما لما بدك تتحدث عن زيت الزيتون نتحدث مع الأسف في المقابل عن الغش الذي يحصل في كل عام، و مع الأسف طبعا الناس الكثيرة التي تذهب بسبب ما تسمى بعروض، هذه العروض على مواقع التواصل صرنا نشوفها. طبعا احنا لما نحكي عن زيت الزيتون هو مش مسمونة في الدارة، يعني له قصة وحكاية. احنا كل شيء مع زيت، كل شيء فعليا مع زيت، اللبنة مع زيت، الزعتر مع زيت، الحمص مع زيت، الأكل مع زيت، كل شيء مع زيت. وأعتقد اليوم إحنا يعني هاي الأكلات البسيطة هي حاضرة في في في في في بيوت كل الأردنيين. ولما نتحدث عن مادة زيت الزيتون، هذه المادة التي يجب أن تكون حاضرة في موائد الأردنيين. إذا بدك تحكي عن الزيتون، زمان كانت الناس لما يقول لك والله اليوم في عنا القاط، اليوم في عنا فرض، حسب يعني كل واحد حسب منطقته ولهجته، فيقول لك اليوم في عنا القاط زيتون، فإله طقوس. تلاقي بريقة الشاي موجود، الشوادر تنحط تحت الشجر، الأهل يلتموا، الكبار والصغار، الكبار تلاقيهم يكسروا بالأغصان البعض طبعا اللي مش حاب يشتغل، والصغار تحت الشجر يلموا الحب، ويعني ضحكة وسالفة. وتتذكر الناس اللي زرعوا هاي الأرض واللي زرعوا هذا الشجر، واللي اليوم أنت يعني خلينا أقول تحصد هذا الثمر من خلال التعب والاهتمام اللي مر على مدى السنوات. ولما يجي وقت الفطور يعني تكون قاعدة تحت ظل شجرة زيت أو ظل شجرة زيتون مباركة يعني. وبعتقد اليوم يمكن كثير من الناس يقول لك احنا منحن فعليا لهذه القعدات. قد تكون هذه من أبسط القعدات، واللقمة اللي تأكلها في هذا الوقت قد تكون من أبسط اللقم، لكن لها طعم غير. وبآخر النهار رغم التعب، تعب الإيدين وتعب الظهر، إلا الكل يجهز الشوالات ويطلعوا الجماعة على المعصرة، يقول لك بدنا نشوف قديش حصيلة تعبنا وقديش الثمار اللي طلعناها. عشان هيك يا أخوان لما تحكي عن تنكة زيت الزيتون يعني عند كثير من العائلات إلها حكايات وقصص. يقول لك هاي تعب أرض، هاي لمة أهل، هاي ريحة موسم كامل، مش والله بس أنا اليوم أشوف لي عرض على وسائل التواصل الاجتماعي وأشتري تنكة زيت زيتون. يمكن البعض يقول لي أخوي ليث يعني مش كل الناس عندها شجر، مش كل الناس عندها أرض ويعني يزارعين زيتون ويلقطوا، ومش كل الناس عندهم قرايب مثلا. إذا هو مش زارع ويلقط عنده قرايب وإله حصة من الأرض، فإله حصة من الزيت، فيبعثوا له كل سنة حصة من الزيت. وفي ناس يقول لك أنا يعني لما بدي أفكر بالمونة وأفكر بزيت الزيتون بدي أشتري من مصدر موثوق. فأنا ما بعرف فعليا، ما بعرف المصدر الموثوق الحقيقي. فإحنا ما عندنا قرايب عندهم زيتون، وإحنا مثلا ما عندنا أرض، فأنا من وين أبحث؟ كيف أستطيع أن أشتري زيت زيتون يكون ثقة؟ البعض يقول لك أنا أشتري من شخص بعرفه، البعض يقول لك أنا أفضل أروح على المعصرة مباشرة، حتى اليوم يعني أشوف الزيت نازل من المزراب وأشتريه مباشرة. البعض يقول لك طيب أنا لا بعرف لا صاحب المعصرة ولا بعرف المزارع، طيب كيف أنا اليوم بدي أشتري زيت ثقة من شخص أنا ما بعرفه؟ هنا يأتي دور الفحص، وهذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه اليوم. هل إحنا نفكر نفحص الزيت قبل ما نشتري، ولا نكتفي بكلمة أنه والله هذا الزيت مضمون، بلدي، أصلي، الزيت 100%؟ يعني أنا اليوم لما أشتري من المعصرة مثلا، أنا ما بعرف على سبيل المثال مزارع ولا أعرف ناس عندهم أرض وأشتري منهم، بدي أشتري من المعصرة مباشرة، شو المعلومات اللي لازم أحرص على يعني أني أكون أعرفها عن الزيت وعن عن عن مصدره، حتى اليوم أقدر أكون أنا يعني بعيد عن الغش؟
البعض يقول لك أنا إذا بدي أستفسر زيادة أستحي، إذا بدي أعتبر يعني سؤالي للبائع أو للمزارع وين المصدر، أو يعني بدي أفحص كأني أنا يعني حسيت حالي أشكك فيه. يا أخوان أنت من حقك اليوم، من حقك تعرف شو تشتري، خاصة لما تحكي عن تنكة يمكن البعض يعني يقعد أشهر مجمع ثمنها، صح؟ ومرات الواحد والله يجمع ثمنها على حساب احتياجات ثانية. فأنت حقك تسأل عن المصدر، حقك تسأل عن إمكانية الفحص، وهذا ما في يعني ما أعتقد في إساءة لحدا. بدك تشوف هاي المصادر اللي أنا أشتري منها مصادر موثوقة، لأنه هاي مونت الدار، يعني من حقك تكون فاهم ومطمن وتعرف كل التفاصيل. لأنه على الجهة الثانية صدقوني قاعدين يعني نشوف مع الأسف، تفتح تليفونك قاعد تلاقي عروض زيت الزيتون يعني واصلتك من كل مكان، على الواتساب وعلى مواقع التواصل ورسائل SMS، يقول لك والله هذا من أرضنا لبيتك، ولحق عرض لفترة محدودة. قديش التنكة؟ طبعا قبل التنكة بيبعث لك صور الشجر أول شيء، بيقول لك تفضل شوف شو صور الشجر، لأنه بيبعث لك فيديو نازل من المعصرة، بيقول لك تفضل شوف، يبعث لك تعليقات تمدح، يقول لك والله شوف ناس شو تمدح الطعم وشو تمدح الجودة، واللي كاتب ما في مثل زيتك، وما حدا يحكي عن زيت عكر طبعا وما ذقنا أسكى من هالزيت ومن هالكلام هذا. طبعا السعر، لما تسأله عن السعر يعني السعر غريب صراحة، يعني السعر فعليا أقل من كل اللي سمعته من من من اللي موجود في السوق. فالمواطن اللي اليوم يدور على يعني خلينا أقول على سعر أقل، أو يدور إنه يوفر، فيقول لك أنا بدي أشوف بلكي لقيت عند هذول الجماعة سعر كويس. وصراحة يعني خلينا أقول إنه الشخص اللي بده يوفر يعني والله ما حد يقدر يلومه، لأنه أنت اليوم مطالب بفواتير ومطالب بأجار ومطالب بمدارس ومصروف للبيت، فأكيد اليوم فرق السعر أكيد فرق السعر راح يهمك، خاصة لما مثل ما قلت يعني خاصة لما يكون السعر يعني مغري نوعا ما. طيب أنا اليوم من حقي، لذلك مثل ما كنت أقول قبل شوي، من حقي أعرف المصدر، من حقي أعرف التفاصيل، من حقي أخذ وقتي بالسؤال قبل ما أستعجل الطلب إنه والله العرض لليوم. فالسؤال اليوم، قديش السعر المناسب للتنكة؟ كم السعر؟ التوقعات تقول بين 100 و 120، في ناس ممكن تبيع بأقل بعشر دنانير مش أكثر، ويمكن يكون هذا نادر، وقد يكون زيت يعني الجودة تعيته مش مقارنة بزيت البعل، ممكن يوصل لـ90 مثلا السقي. وفي ناس يقول لك أنا يعني سمعت أنه ما رح يتعدى 120، وأنتم تعلمون الموسم الماضي بسبب الموسم المطر الضعيف كان في عندنا نقص كبير في زيت الزيتون، واضطرت آنذاك وزارة الزراعة أن تفتح باب الاستيراد من عدة دول زي تركيا وتونس وإسبانيا، والناس يمكن اعتمدت أكثر شيء زيت الزيتون التونسي. أول شيء السعر أقل، وبيقول لك إحنا مجربينه من زمان كأردنيين فمضمون بالنسبة لنا. وكانت الناس تبيع على 140 والبعض 150 دينار لسعر تنكة الزيت إن وجدت طبعا. فاليوم البعض يقول لك كم السعر المناسب؟ احنا ما شاء الله الموسم الماضي بالنسبة للشتاء كان ممتاز، كانت اليوم توقعات بأنه احنا اليوم يكون عندنا كميات كبيرة، وحتى ما نحتاج أن نستورد مرة أخرى مثل ما استوردنا الموسم الماضي. خلينا أقول لكم بالنسبة للمزارع، المزارع لازم يغطي ثمن الكلفة، ولازم يأخذ مردود يعني على هذا التعب اللي تعبه طول السنة. والمواطن بالمقابل لما يشتري بده يحط في بيته زيت أصلي أو زيت موثوق أو زيت مش مغشوش على يعني على السفرة، على بدون ما يضطر اليوم إنه يستغني عن إشي أساسي موجود في الدار. فإحنا اليوم عشان نقارن الأسعار بوضوح، بدك تعرف كمية الزيت بكل عرض بكل مصدر، وليش هذا الزيت بخمسين دينار، شو الزيت اللي بخمسين دينار وبستين دينار، وليش هذا يبيعه بمية وعشرين دينار. إن شاء الله يكون موسم خير على الجميع، ويعني بس بدها رقابة، والله بدها رقابة. أنا مبارح كنت أقرأ من
مما أعلنته المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أقرأ لكم الخبر، تقول أنها أتلفت مبارح وعلى مدى الأيام الماضية طبعا أتلفت 19 ألف لتر من زيت الزيتون المغشوش كما أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أحالت المتورطين إلى القضاء بعد أن ثبت أنهم يخلطون الزيت بأصباغ وزيوت نباتية، يعني زيت قلي، زيوت نباتية، ذرة وصويا وغيره من هذه الزيوت مجهولة المصدر أصلا. يعني بجوز كمان هذا زيت القلي أبصر كم مرة مستخدمينه. المؤسسة قالت أن الفرق الرقابية تعمل 24/24 هاي الفترة، فترة الآن فترة موسم زيت الزيتون، وقاعدين يسيروا حملات، أي مركبة محمل شوالات زيت في الشارع يتم إخضاعها للرقابة، يتم إخضاعها للفحص المخبري حتى نشوف إذا هذا الزيت فيه غش ولا لا. وأيضا وهي نقطة مهمة، وأنا زي ما قلت قبل شوي على على على السوشيال ميديا، تم إغلاق 60 صفحة، وطبعا أنا باعتقادي 60 صفحة رقم كثير قليل صراحة، كثير قليل، وهذا بده جهد من الإخوان في الجرائم الإلكترونية. تم إغلاق 60 صفحة على مواقع التواصل، صفحات إلكترونية تروج لزيت كله مغشوش وما له علاقة بزيت الزيتون أصلا وغير صالح للاستهلاك البشري، تم إغلاقها. وتم تحويل يعني الأشخاص اللي قائمين على هذه الصفحات للجهات المختصة بالتنسيق مع الإخوان في الأمن العام، لأنه كلها زيت مضلل غير حقيقي مغشوش وأسعار متدنية. وطلبت المؤسسة من المواطن، بدك تشتري ما بتعرف المزارع، ما عندك مصدر موثوق لشراء الزيت، امسك الزيت خذ عينة منه واطلع على كل الجهات المعنية التابعة لمختبرات المؤسسة وتستقبل المؤسسة المواطن وتستقبل العينات من الناس اللي بده يشتري زيت ويتم فحصها بشكل مجاني. أعتقد اليوم هذا إشي كثير مهم اليوم إنه إحنا نشتغل عليه. بعد كم يوم إن شاء الله أعتقد بشهر 11 راح يفتح موسم الزيت والزيتون، وعادة بيكون في مكة مول بأرض المعارض، وفي هناك راح يكون في بوث موجود للمختبرات المؤسسة، أيضا يستطيع أي شخص أن يقوم بفحص الزيت ويتأكد من مصدره، يتأكد من جودته تحديدا، ومثل ما قلت حتى يكون مصدر الزيت ثقة. يعني بصراحة قاعد بتفتح على الفيسبوك هسه، أي واحد فينا يكتب بس زيت زيتون يكتب على الفيسبوك تبلش العروض تنهال. تنكت زيت ب60 دينار، ومعها باكج علبة مقدوس ومرتبان زيتون ومرتبان مخلل، يعني هو الباكج، يعني الباكج 60 دينار يا أما المرتبانات يا أما الزيت، أما اثنين مع بعض صراحة مش عارف، يعني هو يعني مش عارف إذا إذا إذا إذا الموضوع له علاقة بالزيت. لا طبعا هو بيحكي لك إنه أصلي مكفول، وإذا فحصته طلع مش أصلي رجعه، طبعا بس ترن عليه بطل يرد، وبلدي 100%، والتوصيل مجاني كمان لباب الدار عشان ما تعرف وين موقعنا، عشان إذا طلع زيت مغشوش إذا طلع زيت مغشوش ما تقدر تراجعه يعني، فيقول لك أنا أوصل لك يا لباب الدار توصيل مجانا. فيا أخوان إذا شفت هيك إعلان لا تتحمس وتطلب، الله يخليك عن جد لا تتحمس، هاي نصيحة أخوية، لأنه هذا 100% يعني ما إله علاقة بالزيت، 100% ما إله علاقة بالزيت، يعني يا المرتبانات ب60 دينار يا مثل ما قلت قبل شوي، يعني في في في بيكون إشي غلط. ومثل ما قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأنه مخلوط بزيوت نباتية وأصباغ مجهولة المصدر حتى يبيع الناس على أساس إنه زيت مكفول وزيت ثقة. فهذا سؤالي لكم اليوم، بدنا نحكي بهذا الموضوع، كيف تشتروا الزيت؟ هل من مصادر موثوقة ولا بتعتمدوا على الفحص؟ أم تكتفون كما يكتفي البعض من الشراء من المعصرة مباشرة؟ عروض الزيت الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تتعاملون معها؟ هل فعليا اليوم ممكن البعض منكم شراء عبر المواقع؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكم تشوفوا السعر المناسب للتنكة هاي السنة؟ وهل ستكون التنكة فعلا في متناول يعني قدرة المواطن، بما ينصف طبعا المزارع وينصف المستهلك بنفس الوقت؟ راح نحكي أكثر إن شاء الله بهذا الموضوع.

0: شكرا أخوي حمزة صباح الخير، يقول لي عليكم السلام، يقول لي إحنا خبرة 15 سنة في تجارة الزيت، لا يمكن حل الغش إلا بطريقة وحيدة وهي إيجاد محطة مراقبة لإنتاج الزيت الزيتون داخل المعاصر، تقوم بختم تنك الزيت بعد فحصه أمام صاحب الزيت وصاحب المعصر. يعني ممكن دائما في حلول، في حلول شكرا. بس هي الفكرة أنه أنا اليوم أكون حريص بأني ما أروح لهاي العروض اللي ما إلها علاقة بالزيت صراحة. يعني أنت بدل ما تشتري يعني إشي مفيد راح تشتري إشي يعني قد يكون غير صالح للاستهلاك، للاستهلاك البشري. خلال اليومين الماضيات انتشرت صورة شيك على وسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 18 دينار ونص للاعب، يعني بيقول هذا نصيبي من الجائزة 18 دينار ونص، وبيقول أنا يعني شاركت اللاعب طبعا السباح بلال مصطفى، بيقول أنا هذا الشيك استلمته من وزارة الشباب، شاركت بمركز، كنا حصلنا على المركز الثالث على مستوى المحافظة في بطولة خماسيات كرة القدم. وبيقول الجائزة لما قالت، لما وضحت وزارة الشباب قالت الجائزة قيمتها 240 دينار لكل الفريق. يعني فلي زعلان على 18 دينار ونص، احنا مقسمينها بينكم يعني 18 دينار ونص. على العموم يعني قالوا هذا كلام وزارة الشباب الله يشر البليات ما يضحك. على العموم قالوا في 12 لاعب وداري وفي كشوفات معتمدة، فاحنا يعني 18 دينار ونص هذول تقسيم ال 240 على على على على الفريق كله. وقالوا يعني هاي جائزة محلية، يعني احنا مش مسابقة دولية. ماشي جائزة محلية بس شو 240 دينار؟ على مو 240 دينار، قالوا هذه حصة من جائزة جماعية. فتخيل انت تكون لاعب مثلا يا أنس، يكون يلعب مثلا أنس كرة قدم ويرتب أموره بين يومه وبين شغله وبين دوامه وبين عيلته أو بين دراسته وبين التمرين، كل يوم عنده تمرين وطالع رايح جاي مواصلات وجهز حاله ويشارك مع الفريق وبطولات وما بطولات، وبالآخر يعطوه يقولوا له تفضل هي نصيبك من الجائزة 18 دينار ونص. يعني أكيد المشاركة يا إخوان إلها قيمة بحد ذاتها، بس كمان يعني فرحة الفوز كمان تعطيني هيك قيمة وهدية لفرحة الفوز. يعني على الأقل أن يكون هذه الجائزة أو فرحة الفوز أو الهدية تتناسب مع خليني أقول مع الجهد اللي أنا بذلته، اللي أنا بذلته. فيمكن بعض يقول لك يعني هاي بطولات، يعني مش بطولات احتراف، هاي بطولات محلية بين المحافظات. فيعني الموضوع يعني هيك رمزي خلينا نسميه، يعني بدك تسويها بين جوائز كبيرة وجوائز الدولية وما إلى ذلك أكيد. بس يعني 18 دينار يا أخوان شو بدها تجيب للاعب؟ والله تيشيرت ما تشتري فيها، ها؟ تيشيرت اللي يكون أوريجينال يعني ما تقدر تشتري ب 18 دينار يعني، ولا حذاء يعني، أو ولا مواصلات للشاب اللي لسه بداية حياته يعني قاعد يحترف أو يحاول أن يحترف في منتخب أو في نادي معين. هاي التفاصيل أعتقد كلها تؤثر على قدرته على الاستمرار. إحنا لما نشوف لاعب عندنا يعني، وسواء كرة قدم أو غير كرة قدم، وإحنا شفنا كثير من الشباب بالتايكواندو بالكاراتيه بالسباحة بكثير من الرياضات الأخرى، منشوفه شارك وحصد جوائز يعني سواء فضي ولا ذهبي ولا غيره، منفتخر فيه ونرفع راسنا منقول هذا ابن الأردن، هذا ابن البلد، وهذا يعني اليوم إحنا يعني الرقم اللي جابه يستحق التكريم. يعني احنا اليوم بدنا نحافظ على هذول الشباب. فاليوم اذا بدك تحافظ عن كل شخص عنده رغبة وموهبة، بدك تساعده كمان انه يكمل. فهاي الفرحة اللي احنا بنفرحها بشخص يحصد جوائز عالمية في مسابقات دولية، بده يسبق هاي الفرحة اهتمام. يعني اذا عنده موهبة بدك تهتم فيه من البدايات، بدك تعرف كيف اليوم أنا أشتغل عليه إذا عنده مكان يعني بحاجة للتدريب، إذا قادر يوصل للمكان اللي تدرب فيه يكون في مدرب يؤمن بهذه القدرات، إذا عنده إصابة يكون في علاج مجاني مش يدفع أبوه اللي فوقه واللي تحته عشان يعالجه، إذا عنده إصابة يرجع على الملعب أو يرجع على النادي ولا على المكان اللي تدرب فيه يقولوا تفضل تعال تعالج. فإذا اليوم بدك تهتم بالرياضة، بدك تهتم وبطاقات الشباب الموجودة عندنا، بدك تهتم بكل التفاصيل صراحة حتى تكون سبب في هذا الاستثمار وهذا الاستمرار أيضا. فاليوم السؤال يمكن بعض يقول لك بعد 18 دينار ونص، السؤال لوزارة الشباب شو وضع اللاعبين عندنا؟ الشباب الصغار اللي لسه عمره 15 و16 و17 و18 اللي عنده موهبة سواء في كرة القدم أو في غيرها، ما هي ظروف هؤلاء الشباب اللاعبين؟ هل اليوم فعليا المقدم على قد الطموح؟ حتى ما نترك هذا الطموح يعني أكبر من الإمكانيات الموجودة عندنا. فيمكن بس تعليقا على هذا الموضوع، لأن الموضوع أخذ كثير من الحديث والمساحة على مواقع التواصل، ومعظم التعليقات تعليقات صراحة يعني يعني تعليقات ساخرة، خلينا أقول بيقول لك يعني شو 18 دينار. وعلى العموم أنا قرأت لكم الرأيين، قرأت لكم ماذا علقت وزارة الشباب على هذا الموضوع، وما هو المطلوب اليوم حتى ندعم شبابنا الموهوبين. إذن إلى زيت الزيتون، هل تعتمدون على الفحص للتأكد من جودة زيت الزيتون؟ غير الفحص في المختبرات ما بتشتري؟ ولا اليوم أنت مجرد ما توصل المعصرة تكتفي بالشراء من المعصرة لما يكون الزيت نازل قدامك من المزراب؟ كيف تتعاملون مع العروض الموجودة على مواقع التواصل؟ التنكة بسبعين وثمانين ومعها باكج هدايا وتوصيل مجاني لباب الدار، كيف تتعاملوا مع هذه العروض؟ وما هو باعتقادكم السعر المناسب لتنكة زيت الزيتون هذا الموسم اللي إن شاء الله يعني مستبشرين فيه خير، أن يكون موسم فيه كمية كبيرة من الزيت وتكفي الاستهلاك المحلي، وأيضا يمكن التصدير منها. فبدي أستمع لأراكم، خاصة أن اليوم مثل ما قلت ستفتتح المعاصر أبوابها لاستقبال زيت الزيتون بعد موجز الأخبار.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. شيخ الأزهر الشريف يشيد بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في نصره القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة في قطاع غزة جراء قصف ونيران لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب ووسط القطاع. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. الحكومة اليمنية تجري محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصناعة الأسلحة. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غربي اليمن محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية. ومحافظ البنك المركزي الإيراني يرفض تصريحات الأمريكية بشأن انهيار الاقتصاد الإيراني واصفا إياها بأنها أوهام. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
8: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
11: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.
1: حياة اف ام إعلانك عنوان.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، مع بدء موسم الزيتون وافتتاح المعاصر أبوابها اليوم، هل تعتمدون على الفحص للتأكد من جودة الزيت أم تكتفون بالشراء من المعصرة بشكل مباشر؟ كيف تتعاملون مع العروض اللي معظمها مع الأسف طبعا، بديش أقول معظمها بس يعني 99% يا أخوان ما تشتروا عروض. كيف تتعاملون مع العروض اللي فيه تقريبا معظمها وهمية على مواقع التواصل؟ وهل كنتم ضحية لمثل هذه العروض؟ تجاربكم بدي أسمحها، وما السعر المناسب باعتقادكم لتنكت الزيت هاي السنة، خاصة أن السنة الماضية وصلت مثل ما قلنا بين 120 إلى 150، هاي السنة متوقع أن تكون بين 90 إلى 120 كحد أعلى، فما هو السعر المناسب للتنكة برأيكم على 06-516-2020-516-5020-516-2060 عبر الواتساب على 07-87-92-93.

0: ابدا مع ايمن ملحم. يا هلا اخوي ايمن. ايمن تفضل.
1: الله يجي تفضلك سيد ليش.
0: يا هلا يا سيدي يا هلا.
1: بالنسبه للسعر يعني معدل ال100 دينار مقبول، لا في جور على المستهلك ولا على المزارع.
0: 100 دينار تحفظ حق البائع او خلينا نقول حق المزارع وتعبه والمواطن يكون المفروض هيك ماخذ سعر بدون زياده.
1: نعم
0: 100 دينار.
1: إني ملاحظة
0: يعني بناء على إيش تعتقد أيمن المية دينار أنت اليوم اعتبتها؟
1: عفوا
0: بناء على إيش قلت مية دينار؟
1: يعني قصدي أنه مش مثلا فترة مرت علينا تنكة الزيت تنباع 30 دينار قبل حوالي 15 سنة 30 دينار هذا حكي مظلوم فيه المزارع. نعم. صارت مثلا السنة الماضية معدل 150-140 برضو كثير على المستهلك.
0: نعم
1: لأنه كان الزيت شحيح. أما المية معتدل يعني للجهتين مستهلك ومزارع.
0: نعم.
1: موضوعي موضوع الغش بالزيت.
0: أيوة.
1: الغشاشين كلهم بينادوا على الناس وعلى الدولة بيقولوا يا عمي أنا غشاش تعال امسكني.
0: واضح يعني ما يعني زي ما نقول ما بدها أروح على القاضي.
1: بالضبط.
0: واضحة يعني لما يقول لك ترك ب70 هذا غشاش ولا إيش؟
1: أنا ما بحكم عليه إنه غشاش حتى لو قالوا ب50. أنا برأيي
0: البعض طبعا يقول لك ممكن يكون زيت مش زيت السنة.
1: طالما تنكة الزيت مثلا معدلها 100 دينار واحد بيقول لك 50 دينار مع مرتبان مقدوس أو زيتون. نعم. مرصوع إذا هذا 90% بده يكون فيه لعب بالزيت.
0: نعم.
1: أنا برأيي الدولة بتقدر الجهات المختصة تعمل له كمين قالوا بدي تنكي زيت بيجي بأخذ التنكة بفحصها إذا مغشوشة الجهات القضائية.
0: أيوة
1: وبنجاب هو
0: بس شوف هسه يعني أيمن الموجود المواقع يعني أنت باليوم تقدر تعمل مئات قد يكون آلاف الصفحات فيعني قد ما هو مهم شغل الجهات المعنية لكن أنا كمواطن قديش مهم يكون عندي وعي بهذا الموضوع يعني شو تنكة الزيت ب60 ومعها مرتبان مقدوس ومخلل وزيتون
1: المواطن
0: يعني في شيء غلط بالموضوع يعني
1: ماشي يعني هذا لا يعني إنه كل مواطن يكون عاقل 100% ومدرك ويحارب الغش كان حاربنا كل إشي فساد إحنا قطعنا المطاعم مثلا اللي مطبعة واللي مثلا داعمة لإسرائيل كان قطعناها بس بدك جهات رسمية ترعى هذا الشيء يعني مين يقرأ الجرس جهة رسمية المواطن لا بد إلا في مواطنين تنغش مهما بلغ الوعي إلا يظل يطلع مواطنين تنغش وخاصة اللي وضعه المادي شوي بصير يقنع بحاله إنه هذا زيت غير مغشوش.
0: طيب تسلم يعني أيمن أنت على الصعيد الشخصي كيف تعتمد الشراء؟
1: أنا بعتمد على مزارع بعرفه معرفة شخصية.
0: خلاص ممتاز هي دائما أفضل شيء صراحة. شكرا لسيدي أخوي عامر تفضل.
1: هلا سيدي الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: يا هلا والله هلا عامر صباح الخير.
1: الله يسعدك كل عام بخير مناسبة موسم الزيت.
0: وانت بألف خير سيدي يا هلا والله.
1: الله يحفظك أبو زيد بالنسبة للسعر يعني هو بتراوح بين 100-110 أعتقد إنه مناسب مع إنه يعني إحنا قبل فترة يعني من فترات كنا نشتري 85-90 يعني كان يترجح لغاية 90
0: أكثر إشي كان 90
1: كانت يعني أنا بتذكره قبل كم من سنة من 85-90 كنا نأخذ بس هلا بجوز يعني مع الغلاء والوضع الاقتصادي أنا يعني بقول يعني من لغاية 110 مناسب أكثر من هيك يعني بتروح من 100-110 بالكثير يعني
0: يعني ما دام الموسم المفروض طبعا إن شاء الله الموسم هاي السنة ممتاز ليش 110 ليش ما نرجع للأسعار اللي كانت مثل ما قلت قبل 4-5 سنين
1: ما هو أنا معك بس بعرفش ممكن مثلا يعني ارتفعت مثلا يعني أجرة اللي بده يقطعه في اللي بده يشتغل عرفت لي ما ظلت يعني الأجر زي ما هي قديمة فأعتقد إنه هذه النقطة يعني اللي بتخلي الزيت ارتفع
0: يعني قصدك أجور العصر وأجور النقل واليوم مع الديزل ارتفع فأكيد في
1: شو صار في
0: انعكاس
1: رفعت الديزل والمحروقات والأكيد هاي كلها بتساهم
0: أبو زيد 100% 100%
1: نعم

0: العروض، عروض السوشيال ميديا شو رايك فيها؟
1: والله انا ولا بقتنع فيها نهائيا والله.
0: ما عمرك اشتريت من العروض؟
1: لا لا اعوذ بالله.
0: تعرف حد اشترى من العروض عامر؟
1: لا والله
0: ما تعرف.
1: انا مره كان شاب صاحبي اللي حكى معي حتى والله هو سعودي يعني اجا وبده زيت وياما قلت له كنه 130 تنكة او ناسي قديش كانت وانا بقول له هي كيك على الفيس قلت له روح جيب بس والله غير
0: السعودي قال لك هي على الفيس هلقيت
1: ايوه يعني كثير انت بدك تربح علي قلت والله لا بدي اربح منك وش باخذك انا على المحل المصدر
0: يا حرام مفكر انه يعني ما دام انت تحكي مع واحد خليجي قال لك هذا بده يستغني هسه هيهم عارضينها ب 70 دينار عشو 130
1: في فرق بالنسبه له بجيب
0: واشترى من السوشيال ميديا.
1: لا والله ما خليته يعني هو بالشب يعز علي كثير والله ضليت وراه لما اقنعته لانه والله ابو زيد يعني حرام بده يقطع السعوديه بده يعني يتبهدل فيها والله حرام يعني.
0: هو اصلا يعني يعني يعني هو اصلا يكون غير صالح للاستهلاك لانه لسه المؤسسه امبارح كان لهم بيان وانا قرات جزء منه بعض الزيت القلي او الزيت النباتي المخلوط بزيت الزيتون طبعا وبتكون طبعا كمية زيت الزيتون قليلة جدا وقد يكون من مواسم سابقة قديم يعني الزيت قال لي كمان مقلي فيه يعني مستخدم غير طبعا الأصباغ وغير المواد مجهولة المصدر اللي تنحط فيه عشان يطلع اللون والطعم والقصص هاي فيعني صراحة مخيف الموضوع مخيف
1: بالضبط. انا شفت حتى على السوشيال ميديا العام كانوا متكونوا مسكين يعني هيك الجماعة زيك الجهات المختصة وحط عندهم كمية فلفل قلت له يعطوني من الفلفل هذا شوي لي
0: فلفل صح
1: الفلفل
0: عشان يطلع قال لما تذوقوا والله في حرورة زيت السنة
1: يعطي شوية والله شفت كمية فلفل حار أحمر قلت والله
0: لا مهم صراحة مهم أن نكون حريصين
1: الزيت وصرت أطلع على الفلفل قلت والله لو يعطوني يعمل معي معروف
0: شكرا صديقي عامر. أم أنس فضلي سيدي
1: بقول لك انا بالنسبه لي بفحص في المركز
0: بالمركز ممتاز
1: مستحيل اشتري بعدين والله الفحص مجانا يعني من خلالك بحكي يعني للمواطنين اللي بدهش الفحص مجانا ما باخذوا عليه فلوس الا اذا انت بدك شهاده لك مثلا بدك شهاده ورقيه باخذوا اظن 5 دنانير عليه اما انا شو بدي بالشهاده
0: لا الفحص الفحص مجاني صح الفحص مجاني
1: حتى بقول لك اذا الزيت تبع العام بقول لك تبع العام انا كنت مشتري زيت العام كنت شاري من تبع اول العام يعني صح اللي بسعر ارخص شوي فحصوا قالوا لي الزيت ممتاز بس
0: قالوا والله شوف انا السنه الماضيه ما بعرف انه قديم انا السنه الماضيه صراحه انا يعني عاده اشتري من مصدر موثوق ويعني خلينا أقول مش يعني ما بفحص لأنه خلص الشخص اللي أشتري منه ثقة لكن كنت موجود يعني بأرض المعارض بموسم بمهرجان الزيتون فقلت خليني أخذ عينة وأشوف فعليا في فحص حسي وفي فحص تذوق في 7 أشخاص فعليا 7 أشخاص كل واحد حط شوي من العينة على معلقة صغيرة هيك وذاق يعني خبراء بعد الخبراء راح على الجهاز فيعني بتكون مطمن صراحة بتكون مطمن لما تفحص بهذه الطريقة. شكرا أخوي عامر. أروح لأم أنس. فضل يا أم أنس.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا أم أنس.
2: والله كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير بحلول موسم الزيت الزيتون شجر مبارك بارك ربنا في كتابه العظيم.
0: وأنت بخير يا ستي.
2: ومشكور أنت والكادر اللي عندك وخصوصا من الأخت اللي على الاتصالات ما شاء الله عليهم كلهم كادر رائع.
0: أنت الأحسن. يا هلا أنس.
2: الله يبارك لكم يا رب.
0: يا هلا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. والله أنا بالنسبة لنا يعني هاي يعني زي ما بحكوها منت السنة يعني لا يستهان فيها أستاذ الكريم. يجب يعني انه الواحد بكل حذر انه يشتريها. انا بالنسبه لي صراحه بشتري من قرارتي. الله يجزيهم الخير يجزيكم وبارك لهم وبارك لكم تمام.
0: يعني من وين الارض هم وين موجوده باي منطقه؟
2: والله اربد. نعم. العام طبعا الكل
0: زيت الشمال دائما مميز
2: بسم الله ما شاء الله.
0: اربد وجرش وحتى زيت الجبلي زي السلط كمان مميز صراحه
2: استاذ بالله يعني سبحان الله كل محافظات مملكتنا اصلا زيت زيتونه وزيتونه ايضا كله يعني ذو جوده لكن المهم يسلم من ايدين الغشاشين
0: طيب انت يعني بتعتمدي من مصدر موثوق ممتاز. نعم. ممتاز. في ناس يعني يشتروا من المعصره مباشره شو رايكم انس بهذا الموضوع؟
2: والله بعد ما صار يضبطوا معاصر كمان بتغش الزيت.
0: المعاصر كمان في بعضها يغش.
2: نعم العام.
0: طيب كم سعر التنكه هاي السنه راح تشتريها من قرايبك؟
2: لسه والله لسه ما عصر ولسه ما أعطوني السعر. تمام. بس
0: السنة الماضية كم اشتريتيها؟
2: اشتريتها من المول مكي مول صراحة، لأنه كان شحيح ما عندهم.
0: ما اشتريتهم
2: يعني؟ صبرت والله الحمد لله، والله تبارك الرحمن، يعني لليوم لليوم ريشته طعمه. أنا أستغرب باللي بيحكوا لك هذا الزيت المستورد التونسي ولا غيره.
0: اشتريتي المستورد يعني؟
2: لا لا، أنا اشتريت من مكي مول اللي هو زيت بلدي برضو، قربة السحيمات، حتى سحيم
0: كفرات. سحيمات. سحم سحم أعتقد اسمه، سحم كفرات مش سحيمات. سحم كفرات.
2: سحم الكفرات.
0: هناك في زيت، أنا مرة اشتريت من سحم الكفرات من أحد الأشخاص صبح عليه بالخير قبل يمكن 5 سنين. وفاجأني بمعلومة، قال لي الزيتون اللي أنت اشتريت منه عمر الشجرة 400 سنة، شجر روماني. فيعني في أشياء، في أشياء صراحة يعني مميزة، مميزة بالشمال.
2: نعم.
0: تسلمي ستي، شكرا وما ناس، وصحتين وعافية. كم تعتقدي لازم تكون سعر التنكة هاي السنة؟
2: حكيت يعني مش يعني ما بين 100 و110، الله أعلم يعني.
0: 100 و110. أشكرك.
2: من المزارع، وإنه الواحد يعني يكون بحق الله ولا تدخل في الناس أشياءهم. بس بدي أضيف نقطة والله.
0: أضيفي ستي. نعم نعم.
2: بالنسبة للي يحكوا إنه هذا المستورد وإحنا شو، والله أقول لك شغلة شهادة أشهدها أمام الله. ما ببدل كل الزيت المستورد بنقطة من زيت البلدي، يكون طبعا
0: هو في زي زيت بلاد
2: والله
0: الشام.
2: يا أم أنس، زيتون الأردني.
0: ما في زي زيت بلاد الشام.
2: والله
0: ما في زي
2: زيت غير هيك، إنه عن يعني عن جد ببخس هاي
0: الأرض. الأرض أرض مباركة صراحة، مش بس بالزيتون والزيت، بكل شيء.
2: الحمد لله، الله يبارك لكم، وإن شاء الله يا رب يجعل عام خير، وإن شاء الله الله يجعل الغشاشين
0: على الجميع. يعني إحنا بدون مبالغة، زيت بلاد الشام، وإذا بدي أحكي عن زيتنا الأردني، يعني هو الأفضل في العالم والله بدون مبالغة. وإحنا شفنا التونسي، تونس الخضراء، وشفنا الإسباني، وشفنا اليوناني، وشفنا التركي، لكن هاي الأرض زيتها غير والله غير. أبو أحمد تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو أحمد، يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: مدام في معرض وناس ثقة، الزيت ما بنشره إلا من ناس ثقة. بس
0: من ناس ثقة.
3: بالضبط.
0: طيب في ناس يقول لك أنا بوقف على العصرة من أولها لحد ما ينزل الزيت من المزراب وأشتري.
3: مش شرط، في لهم اساليب وطرق. بس انت لما يعني كنا نجيبه من عجلون، عند رايه بالنبع عجلون، بس هلا صار المعرض، يعني المعرض فيه 1,000,000 خيار وبفحصوه قدامك.
0: ما عندك ارض يا ابو احمد؟
3: لا لا يا سيدي، احنا سكان عمال ومفيش لنا شيء.
0: اتمدنت وتركت الارض.
3: والسعر، بالنسبه للسعر يعني قالوا كلفتها حسب نزلوا حسابات وخبرة، بيقولوا بتكلف من 70 إلى 75، يعني لو الباعت 90 تم 100 ما بكفي.
0: بكفي.
3: وهم قالوا كل شتها 70 دينار.
0: مين اللي قال؟ ما سمعت والله.
3: والله نزلوه على السوشيال ميديا وعلى الجرائد وعلى وحتى بالراديو، مش عارف.
0: احنا يمكن انت يعني انت ابن الشمال وتعرف اكيد في فرق بين بين بين بين, بين زيت وزيت، يعني وبين منطقه لمنطقه.
3: يعني انا عندك تبع اربد الكفارات، بس بدك ثقه، واحد ثقه من الكفارات معروف احسن زيت. بس هلا كمان
0: انا تجربتي كانت مش كثير صراحه بهذا الزيت.
3: هلا الناس بتدير بالها السنه، لانه في ناس كثير راح يحلفوا يمين انه زيت زيتون المخصوص، وفعلا زيت زيتون، لانه مشتروا كل كميات الزيت التونسي اللي بالسوق. فضوا الجلان وجاهز الى يعني ما، وبيحلف لك يمين.
0: أيوة.
3: بقول لك انه زيت زيتون فعلا، صادق هو زيت زيتون، بس يديروا بالهم الناس، لانه كثير فيش، بس اخذوا كل كميات بالسوق عشان هاي الشغله.
0: انت كم تشتري التنكه عاده؟ كم السنه الماضيه اشتريتها؟
3: العام أخذناها
0: 140 دينار. وهاي السنة راح تشتري من المعرض مباشرة، من المهرجان.
3: المعرض، أنا أخوي مهندس في الزراعة، بقول لي من وين أجيب.
0: من المهرجان.
3: بالوزارة، قال لي من المعرض وبدلني على كمان واحد.
0: شو رأيك بالعروض؟ تطلع لك العروض أبو أحمد؟
3: الشروط على
0: الواحدة
3: واحدة
0: وخذ
3: زيتون
0: على الواحدة واحدة. لا هذا عرض كثير قوي على الواحدة واحدة.
3: في عندنا مثل زمان شو بقول؟ يا مترخص اللحم عند المرق تندم.
0: اي والله.
3: يا لما تسترخص لما تشتري على الدار راح تندم.
0: صح صح صح صح.
3: هذا المثل معروف.
0: بعدين كلهم ابو احمد التوصيل مجاني. عشان ما توصل لعنده، لانه اذا وصلت لعنده تعرف مكانه تتاوش انت وياه بعدين.
3: زي ما بقول، منيح سعره فيه الغالي سعره فيه.
0: نعم.
3: وما زيد يشتريها يعني بالمنطق بالمنطق زيت القلي أغلى من 50 تاعك أو 60. كيف هاي الخمسة لتر تنباع 8 ليرات و7 زيت القلي، فكيف هاي ب50 صار؟
0: صح يعني صح، في إشي بيكون في إشي مش منطقي صح؟
3: طبعا حاطين على الأسانس الأخضر وقرن فلتر وزيت وخلاص وبس الأمور وبتشرب منه وتأكل منه والله بشعب فيه أصلا زيت زيتون وشعبت. بس السنة زي ما حكيت لك راح يحلف أيمان إنه زيت زيتون راح يكون معه تونسي.
0: في ناس يحس انه لازم يكون الزيت على سيرة يشعط، لازم يشعط عشان يكون اصلي وستاع السنة. شو رأيك؟
3: مش شرط.
0: في ناس يقول لك لازم يكون اخضر كثير عشان يكون تاع السنة.
3: هذا الخضار حسب نوع الشجر
0: صح.
3: الرومي
0: يعني ما في اشي اسمه احدى المواصفات لازم يشعط او احدى المواصفات لازم يكون لونه اخضر. ها
3: اللي عندك في بعجلون شجر رومي زي ما حكيت، وفي عندك شجر العود وهذا أخضر. هلا بجبال السلط وجاب السلط زيتهم فاتح لونه أخف شوي، بس زيت زيتون وزاكي. بس يعني لا مش شرط إنه بشعط. لا شوف.
0: تسلم أبو أحمد. شكرا سيدي. أبو محمد عدنان. هلا أخوي عدنان.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا والله. عليكم السلام. هلا أخوي محمد.
4: صباح الزيت والزعتر دكتور.
0: صباح الورد.
4: احنا منطبع عليك بالزيت والزعتر لانه الزيت والله بيدخل بجميع الاكلات بالفطور طبعا. حتى لما تلف دوالي بتحط في الاكل بتحط بجميع الاكلات بتدخل عندنا زيت.
0: كل شيء
4: يعني مادة اساسية في البيت،
0: مادة اساسية بمواد الاردنيين. طبعا طبعا طبعا.
4: احنا في خلال يعني هالعمر ورحلة العمر اشتريت انا من جرش ومن عجلون ومن معصرة بلال يعني هاي يعني ازكى الانواع. بحب اشتري من المعصرة وبحب افرج الاولاد الصغار واللي معايا يعني كيف بنعصر الزيت المرحله كامله.
0: حلو.
4: واكثر من مره طورتها بالتلفون من اول مرحله لما يتعبى بالتنكه. ويا ريت لو تصوروا زي هيك يعني خلي هالناس
0: مصورين كثير صراحه مصورين. فرجونا صور المعصره يا اخوي عدي، صور العصر بالمعصره. يلا كونه محمد اقترح هذا الموضوع. كمل سيدي.
4: الله يديك الخير.
0: عمرك رقطت زيت يا محمد؟
4: شو عملت؟
0: عمرك لقطت زيت زيتون؟ عاسف
4: احنا بنلقط يعني هالشجره اللي بورا البيت يعني بجوز 20 30 شجره وبناخذ اكياس على المعصره وبنبيعهم او بنكبسهم بالبيت ونشتري زيت من المعصره. يعني حاليا من جديد صرت اشتري من يعني نادي امانه عمان بيجيبوا من زيت كفارات من اربع.
0: طيب ليش ما الشجر اللي حوالين البيت تاخذ من زيته؟ يعني شو المشكله؟
4: بنعصرهم بناخذ زي 5 اكياس ما بيسوي
0: بس ما بكفي. نعم تمام.
4: ما بكفي. ومرات الحد بتعمله زي مكبوس زيتون يعني من اخره بنخلي الحبه تكبر شوي وبنعمله مكبوس يعني لمونة البيت يعني ما في يعني يعني هاي يعني ذكرياتي في تلقيط الزيت. بس اغلب الزيت بالمعصره. رحت على المعرض انا بمكي مول وزيت يعني كيف لما تاكل الخبز وهو سخن. بحب اشرب الزيت.
0: ايوه من صح والله انك صادق.
4: لما يكون بكر يعني وجديد
0: تكون هو ينزل يعني. هو ينزل من المزرعه بتحط تحتيه الرغيف. تحط رغيف
4: مرات لما يرتفع عندي السكر بضل رايح جاي على الحمام بروح بشرب زيت بعدل الحموضه مع القلويه هيك بتلاقي الواحد ارتاح ونام. فانا بحب اشرب الزيت عادي بشربه يعني زي العصير
0: والله ممتاز يعني صراحه مفيد.
4: ومرات
0: صح وفي سعرات عالية سعرات حرارية بس مفيد الزيت صراحة.
4: نعم. وبنصح الكل يجربه لما تروح المعصرة لما تروح على معرض عم مكي مول قول لهم بدي كاسة فنجان سادة زعبوه زيت واشربه. وإذا حسيت حالك يعني صار معك حزاز خذ لك شوية جميد.
0: جميد.
4: حب صغير عشان تعادل الحموضة مع
0: الشغلات. تسلم على النصيحة أخوي محمد شكرا. محمد شو رأيك بالعروض على السوشيال ميديا؟ شو رأيك بالعروض على السوشيال ميديا محمد؟ محمد معي؟ طيب سامحنا فقدنا اتصال. أحمد سمحان تفضل أخوي أحمد.
5: حبيبنا يعطيك العافية دكتورنا.
0: هلا سيدي.
5: يعطيك العافية أزعجناك يا حبيبنا.
0: لا سيدي. هلا
5: احنا بنحكي بالنسبة لزيت الزيتون والله يعني أنا في عنا أرض احنا في الصبيحي يعني من تقريبا من بعد كورونا احنا أخذناها.
0: بصبيحي السلطة.
5: بالضبط نعم. يعني احنا اول مره بنروح بنلقط زيتون كنا يعني بعد يعني بال 2022 تقريبا.
0: نعم.
5: يعني ما شاء الله يعني الله يبارك للجميع يعني زيت زيتون البلد خصنص عندنا في البلد يعني ما شاء الله بمدح الكل. الكل ياخذ زيت زيتون بلدي.
0: صبيحي جبليه صبيحي.
5: ايوه عندنا احنا كم من شجره بيقولوا لها زيتون الرومي، انا ما كنت اعرف بالزيتون الرومي طبعا الا لما احنا لقطناه بيدينا.
0: نعم
5: يعني الله يبارك، الله يبارك للجميع يعني، وان شاء الله انه ربنا بيهدي يعني كل واحد بده يغش في الزيت
0: ان شاء الله يعني صراحه. نعم. لانه هذا الشيء موجود كل سنه ان شاء الله احنا كمان نكون يعني حريصين انه نعتمد على
5: يعني والله ما في شيء يخفى عليك. انا مره اشتريت قبل سنتين زيت من اشخاص يعني الله يهديهم والله، بس دخلت البيت ورجعته لأمي ورجعته للعيلة على طول نفس اللحظة رجعته.
0: نعم.
5: مش زيت زيتون.
0: مش زيت.
5: بس خلص يعني يقدر الله ما شاء فعل اشتريناه وغلطنا يومها.
0: هاي أول سنة راح تأخذوا من خير الأرض.
5: لا والله أخذنا بال 2022 و 2025 أخذنا، بس مش كثير كانت.
0: مش كثير.
5: يعني كانت خفيف. يمكن أخذ عملنا سنتين.
0: هي السنة الماضية الكل كان عنده زيت قليل صح؟
5: قبل حوالي بال 2022 عملنا تقريبا 8 تنكات عملنا.
0: نعم
5: يعني لا ما شاء الله الله يبارك، يعني الزيت البلدي لا يعلى عليه. الزيت الزيت المستورد اللي اجى على البلد انا جربته مش سيء، جربته لاني اضطريت اني اشتري لاني ما لقيت.
0: نعم
5: فيعني مش انه سيء منيح، بس يعني بالاخير
0: الزيت البلدي لا يقارن بالبلدي. صح
5: لا طبعا يعني، وان شاء الله انه الاسعار تكون زي ما احنا شايفينها. انه
0: بس من بصبيحي بصبيحي بعل عند كل الشجر.
5: ما شاء الله بعل. ما شاء الله. ما شاء الله يعني ما حوالينا مزارع لناس الله يبارك لهم كمان.
0: الله يبارك للجميع سيدي.
5: بس ملاحظه صغيره.
0: نعم.
5: بعد اذنك هي بدها تبعد شوي عن الموضوع هذا. انا بخصوص يعني زي كنت في مستشفى البشير، انا ما بحب اصور يعني صدقا استاذ لي.
0: نعم.
5: اضطريت اني اروح انا وعيلتي، كان عندها صار تعب وما تعب، فانا اخذت ابني الصغير وشفت يعني كيف الوضع جوا. الله يبارك لهم والله يعطيهم العافيه مش مقصرين ويجزاهم خير كل الاطباء والممرضين اللي غاد والله يعينهم على الضغط اللي هم فيه. بس انا كانت ملاحظتي للنزلاء الله يعني يفرج على كل واحد ويكون مع الاجهزه الامنيه الله يعطيهم العافيه مش مقصرين، بس صارت مشكله النزلاء يعني صار الطفل الصغير او ممكن البنت او الرجل الكبير يخاف من اللي صار يشوفه يعني النذير.
0: حكت كثير صراحه ووصلت يعني الملاحظه لاداره المستشفيات انه لازم يكون في مدخل خاص اذا في اطفال صح
5: بتشوف مكلبش في رجليها او في ايديها او في نفس النذير يعني صار الواحد يخاف يروح.
0: لا هو عاده بيكون بتكون الاصفاد بتكون بس بالايدين اجرين. لا
5: والله انا شفت يعني مش يعني انا يعني حرام الواحد
0: شفت حدا بيجري كمان.
5: شفت انا ما انا مش اني يعني انا
0: لا صراحه هو المنظر هو المنظر حتى للشخص نفسه الشخص نفسه المعتقد
5: يعني انت
0: او النزيل هو لازم الناس ما تشوفه بهذا الشكل صراحة.
5: حتى والله استاذ زيد مش لاشي رجعت عملت تامين خاص لإلي ولاولادي ولزوجتي في شركه والله بدفع 140 دينار انا مش على 140 دينار بالاخير خلص يعني الله يعني لا يضر حدا بس على اللي صرت تشوفه لاني انا شفت ابني خاف قدامي والله اضطريت اني اعمل هيك.
0: نعم
5: شكرا
0: يعني على ملاحظة مهمة راح نرد نوصلها لإدارة المستشفيات البشير للإخوان تحديدا بوزارة الصحة. شكرا سمر تفضلي شتي.
6: يسعد صباح شحط حالي ابن الزيت.
0: صباح الخير. هلا ست سمر
6: على فكرة صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا
6: أبو ليث
0: مظبوط. ليث نعم تفضلي.
6: ليث صباح الخير لكل بسمعني. أنا شوف معين أول ما تدخل معين في بستان لجدي هو شيخ كان هل عند الغزلان عيدك اليمين 80 دونم زيت زيتون أصلي وأمي عاشت
0: ما شاء الله.
6: أصدقاء المستمعين صباحكم حلو يطول عمركم مثل ما أمي عمرها توفت 101
0: ما شاء الله
6: وطنهارها بالطرقة الصبح بدحكي بدوية مشان الزيتون. شوف بتغمس الصبح ذكية أمي شاطرة
0: شو كانت تغمس. أيوة.
6: ما عملت عملية بحياتها عاش على الزيتون والزعتر طلعت 5 حبات معدودين دايما على الفطور وزيت زيتون ملعقة وطحينية هاي طحينية بقول لك للصدر كثير منيحة وتدق لك راس تومي سن واحد وتسلق بيضة وحبة بندورة.
0: يا سلام يا سلام
6: عمرك شفت هيك فطور. فالزيت إجا موسمه كثير يعني فيش بعد زيت بلدنا بصراحة
0: صح
6: لا يعلى عليه.
0: وعادة احنا تعودنا نقول، عادة تعودنا نقول طرقوع لبن، هسه انت تقولي طرقوع زيت.
6: ايوه
0: هسه انت تقولي طرقوع زيت زيتون، هذه جديدة.
6: احنا الحدادين اهل معين، تحياتنا لكل المحافظات. بضليت اسمع جدودي.
0: نعم
6: والله عم جد بحكي لك. هيو
0: يعني يعني ست سمر، ان الناس القديمه الجيل القديم كان يشرب الزيت شرب.
6: عن جد
0: كانت اجسامهم يمكن زي الحديد الزيت.
6: مشان الصدر بعدين طحنيه، بقول لك طحنيه زيت السيرج بيرجع الختياره صبيه.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب شو رايك بالعروض اللي تطلع على وسائل التواصل ست سمر؟
6: لا لا انا ما بامن اذا الواحد ما راح شخصي صدقا صدقا وعنده بستان او جنين او لو اربع شجرات وروح يتعب عليهم، ولا انه يروح يشتري جاهز او محلات تجاريه. انا جدا ما حتى ابني مرات بجيب تجاري وصدف يعني مش دائما بس ما بحب. وبعدين لعلمك له شحطه وانا ما بطيق له شحطه، مش شرط بالعكس الزيت اللي امي كانت تشربه ما له شحطه،
0: مش شرط اكيد اكيد الشحطه مو شرط،
6: مش شرط الشحطه لا بالعكس مضر كثير الشحطه بالحلق.
0: تسلمي ستي. كم تتوقع تكون سعر التنكه هاي السنه؟
6: انا لازم احط انا سعر من عندي حرام 80 دينار.
0: 80 مناسب.
6: انا سمعت في ناس حكوا 65 مزبوط هيك يعني
0: هاي الارقام على المواقع التواصل، واعتقد انها مش منطقية، بس اعتقد 80 لا يعني ما رح
6: لانه مرة وصلت 100 صح ولا لا؟
0: هو على الاغلب حيكون بهذا السعر يعني صراحة بين 100 و100 وشوي.
6: حرام برضه كمان 80 غالية، بس ما في حدا ببيع اقل من 80 اتصور.
0: مش عارف اذا رح يوصل 80 اصلا مش عارف. طيب تسلم ستي، يسعد صباحك. ابو عبد الفتاح تفضل. ابو عبد الفتاح
7: الله يصبحك بالخير يا سيدي.
0: هلا يا سيدي، هلا صباح الخير.
7: الله يعطيك العافية. سيدي أنا طبعا الحمد لله يعني عندنا مزرعة صغيرة، اللي بدي أحكي لك بس جزء بسيط عن تكلفة تنكة الزيت قديش بتكلف علينا. يعني مثلا على سبيل المثال السنة هاي كويسة، طبعا ما بين حراس وبعد الحراس تجوير تجيب ناس تجور عليها. هذا حراس أول مرة وبعدين حراس مرة ثانية
0: صح كويس. تعب تعب تعب
7: وبعدين حراس مرة ثالثة كويس. وبعدين احنا هسه بظل المناخ قاعد بتغير شوي شوي في شح بالمياه. احنا مناطق السلط، منطقه السلط وين اللي حكى لك قبل شوي الشب الصبيحي تحت الصبيح بشوي يعني احنا تبعتنا كويسه. بعدين السماء
0: كم مره تقريبا تسقب السنه؟
7: تيجي هسه احنا يعني السنه الماضيه مثلا على سبيل المثال كانت شبه
0: السنه الماضيه الكل سقى، ما حدا ما قدر يميز.
7: ما فيش يعني سقى
0: الكل سقى طبعا
7: في غير رب العالمين هاي السنه وربنا مطعم ناش زيتون. السنه هاي يا سيدي العزيز مش انه الشجر رد حمل زيتون، لا في شجر اطلق اعطى طلق كويس تفتيح ما اعطى حمل زيتون. اذا اعطى تفتيح ما بعطي حمل
0: انا زيتون. كان معي وزير الزراعه قبل فتره وقال لي لا يعني التوقعات انه هذا الموسم راح يكون حتى ممكن ما نحتاج نستورد ابدا،
7: بس مش 100% يعني احنا خلينا على سبيل المثال.
0: طب بس بدي تكمل اللي كنت تحكيه بالبدايه ابو عبد الفتاح، انا قاطعتك كمل. يعني قصدك اليوم المزارع بده ثمن يغطي كلفته وتعبه؟
7: طبعا طبعا يا سيدي. طب احنا هسه عم بتحكي لك شغله، قبل ما تصل المعصره كويس التنكه حقها ليرتين ورفعوا عليها
0: التنكه قصدك وهي فارغه لسه
7: ليرتين حقها ليرتين ورفعوا الاجره كمان على التنكه ليرتين
0: رفعوا اجره العصر صح
7: كويس. هاي الشغله الشغله الثانيه، الان انت في عندك مبيدات في عندك ناس اقول لك هسه تيجي بدك تعطيها واحد يلقطها بده ياخذ الثلث، هذا قبل كل شيء باخذ على الثلث يعني ياخذ ثلث الزيتون كويس والثلثين هذول لك. بعدين انت في عندك اجور ناقل
0: هيك عاده هيك عاده عندكم في المنطقه؟
7: طبعا طبعا طبعا
0: ياخذ الثلث كامل،
7: باخذ الثلث كامل
0: مش تحاسبه مصاري.
7: لا ما اذا بدك تحاسب مصاري بتعطيها اياها على المصاري على القاط مثلا باخذه على الكيلو بحاسبك على الكيلو كويس او ياخذها مقاوله على الثلث كويس. طبعا انا الان هسه شو بدي صفي لي والله انا هسه على المؤاخذه كويس
0: يعني هو اسمع يعني انت قلت لي مبيدات وسقي وبده تنقيب و و يعني يوم القطاف لحاله يوم القاط لحاله هذا صعب ها؟
7: وناهيك برضه بعديها بده
0: هذا الاسبوع يعني قديش في تعب؟
7: بدك الناس تقلبه بدك ناس تدور عليه وبدك ناس
0: صح صح. يعني قديش التنكة لازم تنباع يا سيدي؟
7: أنا بنظر يعني الأخت تحكي قبل شوي 80 قليل كويس، تكلفته علي أنا بحكي لك كويس بكلفني التنكة أكثر من 80
0: أكثر من 80 تكلفك التنكة
7: بالضبط. أنا منه علي مثلا عدم المؤاخذة كويس كأبو عبد الفتاح أنا السنة هاي إذا بعت ب 150 بعت، إذا ما بعتش مش رايح أبيعه خليه عندي أنا.
0: بس 150 السنة الماضية ما حدا باع 150
7: سيدي. لا إحنا بعنا السنة الماضية يعني جزء بسيط، طلعنا شوية زيتون بعنا حساب 150. أنا عدم واخذ يعني هسه إحنا جزء اللي ضارب علينا هم تابعون السوشيال ميديا واللي بقول لك ب80 واللي بقول لك ب70 وكل هذا الحكي كلياته مش مزبوط. لا ترد
0: علي. بس كمان 150 كثير، بس كمان 150 كثير صح. 70 مش مزبوط، بس 150 لا مبالغ فيه.
7: إيه عدم المؤاخذة تكلفته عالي مش زي الأول، مش زي الأول. أول شيء كنا
0: في ناس تقول لك أنا أشتري بالأقساط ب140.
7: صحيح صحيح يا سيدي، إحنا برضو بنعطي زي ما تقول يعني اللي مش مقتدر بتعطيه بالأقساط، اللي بقول لك بدي إياه شهرين وبقول لك بدي إياه.
0: بس الناس يعني في ناس تحتاج ثنتين وثلاث بالسنة، يقدر يشتري على 150؟
7: سيدي أنا بحكي لك ممكن إنه تقصد عليه 140-150 إيش معقول؟ ممكن أنا أطلع لي مثلاً يعني شوي والله في أبو لصاحب.
0: طب أنت تقول لي التنكة، أنت تقول لي التنكة يا أخوي أبو عبد الفتاح، التنكة تكلفك 80؟
7: الضرات أكثر من 80.
0: قديش؟ أعطيني برقم 85.
7: أحكي لك شغلة، أنا بدي
0: أبو عبد الفتاح تكلفك 85؟
7: لا مش ما بتوصلش 85 يعني.
0: طيب بدي أقول 85، من 85 ل 150 صراحة كثير ربح على التنكة صح؟ يعني عتنك تربح لك 70 دينار تقريبا ولا 65 دينار، شو رأيك؟
7: طب عدم المؤاخذة، أنا يوم أطلع مثلا تكون أرض طويلة عريضة وما طلع ليش مثلا 15 ولا 20 تنكة طب أنا مركن كل إشي مأجله لموسم الزيت.
0: ماشي يعني ماشي، بس أنا اللي أقصده يعني كمان على التنكة ربح على التنكة الواحدة أكثر من 60 أو 65 دينار كمان أعتقد يعني كثير. هو احنا بنفس الوقت احنا بدنا يعني يكون في شويه بالانس بالموضوع، انه انا اليوم بدي اعطي المزارع حقه وتعبه ويعطي يرجع له مردود صح، وبرضه المواطن يشتري يعني بدون ما يضطر يشتغل عن شيء اساسي ثاني بالدار عشان يشتري تكت زيت زيتون. فبدنا احنا نقول يعني لا يموت
7: الحكومه لو تدعمنا شويه مثلا عدم المؤاخذه،
0: لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم.
7: السعر بالميه مثلا مخفض، يكون ان السعر مثلا على سبيل المثال وزع على السماد مبيدات كذا الى اخره كويس، يخفض علينا مثلا اجره العصير، يخفض علينا كذا، ولكن كل شيء بالتزايد يا سيدي الكريم، كل شيء بالتزايد. انا بحكي لك يوم اقول لك والله تعطيها لواحد ياخذ منك الثلث، طب انت شو صفاله؟ طبعا هو لا بحرس ولا بجور ولا بسمد ولا بقنب ولا بقيم ولا بحط ولا بعمل اي شيء على الجاهز، يجي بس ياخذ الثلث يلقط. اللهم لا لقط.
0: اشكرك تسلم تسلم ابو عبد الفتاح. بدي اروح للواتساب، خليني اسمع صلاح الدين. سمعني صلاح الدين يلا.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسعد صباحك
0: يا هلا. عليكم السلام
8: استاذ ابو زيد. بالنسبه للعروض هاي اللي بتتروج على السوشيال ميديا هاي، ما الواحد ما يقرب عليها زي ما تفضلت انت، ما يعني ما لانه عباره عن نصب واحتيال. وبالنسبه لنا بنشتري الزيت احنا من ناس ثقه يعني عندهم مزرعه خاصه والحمد لله ما نغشينا يعني. وبالنسبه للسعر من 90 ل 100 انا بشوف كافي يعني.
0: نعم.
8: لأنه العام كان 140 و150 والله يجيب الخير والله يعطيك العافية.
0: يا هلا صباح. هلا أخوي صلاح. هلا نسمع أبو خليل.
9: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا
9: أبو زيد. مش المشكلة أقولك في الزيت إذا مخشوش بزيت قلي ما يكونش بزيت سيارات، عرفت؟
0: مشكلة
9: يعني زيت القلي ما أنت عارف كمان غالي يعني، مش قليل إنه يجي خلطه أقولك مع زيت الزيتون، بس المشكلة إنه ما تطلع زي البطيخة قرعة ومطبطب عليها. أبو زيد والله في سؤال بعد إذنك. يعني ليش أقول لك بساط المتكاملة أو حتى السيارات الحكومية ما بتتعرض للفحص الفني زي ما بتتعرض باقي السيارات؟ يعني بتشوف بساط المتكاملة تقول والله لما بتشوفه أقول لك ماشي، بتتذكر السلطان عبد الحميد أيام القطار الحطب. فمش عارف أنا ليش يعني زي ما بقولوها التمييز بين، ليش ما يتعرضوا يعني للفحص الفني زي الفحص الشتوي زينا زيهم.
0: أشكرك
9: الله يسعد صباحك.
0: نسمع أحمد.
10: السلام عليكم، يعطيكم العافية. معك أحمد إدريس سيدي.
0: هلا إدريس.
10: سيدي احنا كم من معصرة تقريبا في الأردن، يعني كم من معصرة، يعني ايش لو كان في من واحد في كل معصرة يكون واحد، يعني هياتهم الإحصاءات العامة قديش حطوا عشان يحصوا الناس، يحطوا في كل مزرعة واحد، في كل معصرة، في كل معصرة واحد راقب الشغلات هاي، هي ما هي موسمية يعني خلال فترة بسيطة وخلص، وكل لياتها كل واحد بروح على حاله، يعني خليه بس يكون في فاحص في كل معصرة ويعطي فحصه على كل واحد ببيع زيت. يعني كتير في ناس، في عندك ناس يعني قلة الفلوس بتخليه يتجه انه يروح صح. يشتري من المعاصر هاي اللي بتعمل العروض وما العروض والشغلات
0: واخر شيء ينغش. صح، تسلم اخوي احمد. صباح عليكم السلام. أنا وقعت بالغش، اشتريت 5 سنكات بعثت منهم للسعودية وتكلفت وطلع زيت مش صالح للأكل، حطوه على النار وبطلع منه ريحة سمك خربان. الله لا يسامحهم على الفيسبوك. هذا اللي كنت أحكيه إخوان، انتبهوا انتبهوا، ما حدا يشتري إلا من مصدر موثوق الزيت تحديدا، لأنه مستحيل تقدر تكشف الغش، مستحيل. يعني حتى المتذوق الخبير احيانا ما بيقدر الا بالاجهزه الا بالمختبر. خلينا نروح لابو ياسر، خلينا نسمع ابو ياسر.
11: اخ ليث، انا بعرف ان السعر العادل للتنكه لازم تكون ما بين 80 و85.
0: نعم.
11: الفقراء عندنا كثار ويدوب قادرين يجيبوا الزيت التونسي. غير هيك انا بعرف واحد صدقا انه اشترى تنكه الزيت ب60 دينار من هذا المغشوش، فلما سألته بقول له ليش تشتريها، بقول لي طب أنا قادر أجيب من 120، بقول لي أنا عارف إنها مخشوشة بس أنا على الأقل بجيب زيت للدار. يعني شوف النظرة لوين، من كثر ما هو الشعب يأسان. نعم. فالحمد لله إنه نزل التونس عشان الناس تخفف على حالها، لكن أنا بفضل كمان إنه المعاصر يكون فيها 5 نعم. لتر وثلاثة لتر عشان الناس تقدر تشتري،
0: اللي ما بيقدر يعني يشتري
11: يقدر يشتري 5 لتر مثلا يسلك حاله. ويفضل أن التونسي يظل ماشي على مدار السنة عشان اللي ما بيقدر يشتريها بمية ولا بمية وعشرين يقدر يجيب من
0: العشرين. اسمع علاء غزلان.
12: السلام عليكم، مساء صباحك أبو زيد، مساء صباح كذا حياة أفهم، مساء صباح المستمعين. يعني سعر الزيت كان العام مبالغ فيه جدا جدا، يعني الزيت المستورد تونسي ولا اليوناني ولا الإسباني كان أرخص بكثير كسعر التنكة، سعر التنكة البلدي.
0: نعم.
12: فهون بين قوسين بالنسبة لغش الزيت، راح أبعث لك فيديو انتشر زمان عن واحد كان يغش فيه الزيت الزيتون، استخدموا عشبة.
0: نعم.
12: واستخدموا فلفل حار والعشبة طبعا عشان تعطي اللون، والفلفل الحار عشان تعطي الحرقة اللي تبعت الزيت البكر. وسلامتك عزيت مقلي. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شكرا لكم جميعا. بدي اروح لنقيب اصحاب المعاصر ومنتجي زيتون الاستاذ تيسير نجداوي. يا هلا استاذ تيسير.
13: الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد يا سيدي. ما هي النصيحه الاولى في موسم الزيتون للناس بدها تشتري؟
13: سيدي الكريم، سمعت الرسائل من الاخوان، احنا من نوه يا اخوان، المعصره مصدر موثوق لشراء زيت الزيتون. بداية صاحب المعصرة ما له علاقة بالزيت،
0: ما له علاقة بالزيت.
13: صاحب المعصرة بتقاضى أجرة نقدية مقابل
0: نعم.
13: خدمة عصر الزيتون. المواطن يا سيدي يسمر عن ذراعه، المعاصر متواجدة على مساحة الجغرافيا الأردنية كلها، كل مدينة فيها مش أقل من 5-6 معاصر. تمام.
0: نعم.
13: يتوجه للمزارع، المزارع موجود في المعصرة، الزيت لا يعصر إلا في المعصرة.
0: نعم.
13: المواطن يسمر عن ذراعه ويطلع ويشوف الزيتون، يتعرف على أخوه المزارع، يعتبرها رحلة يا سيدي. ويتفق ويا على السعر. عملية الإنتاج
0: بالسات يصير. البعض يقول أنه أحيانا يحدث غش بالمعاصر، شو رأيك بهذا الكلام؟
13: لا هذا كلام مرفوض أبدا.
0: شو المرفوض يعني؟ ما سجلته ولا مرة هذا الإشي؟
13: أبدا أبدا أبدا أبدا. حادثة بسيطة لمعصرة مغلقة كانت. تمام. استغل اللي ضمنها، استغل الوضع وباع زيت ما باعه ما بنعرف. أنا حادثة واحدة فقط، ما احنا 153 معصرة.
0: نعم.
13: أنا بأكد لك تماما. هذا خط الساخن اللي بتحكي يعني اللي بتصل فيك الآلة منه. أي حادثة بأي معصرة ينبهنا في الغذاء والدواء متابع لجميع المعاصر في رجال رقابية من وزارة الداخلية والصحة والبيئة وكل الجهات المعنية الرقابية والأمنية بتتابع المعاصر على مدار الساعة. في عندنا لجنة فنية في المعاصر في مهندس جودة تمام بفرع كل معاصر المملكة. بأكد وبنوه مرة ثانية المصدر الموثوق لشراء زيت الزيتون والمعصرة. السعر اللي بتاخده من المعصرة تنكة الزيت تنكتين زيت للعائلة يا سيدي على مدار 365 يوم معناته أنت بتطعمي أولادك كل يوم بعشرين قرش زيت.
0: كم السعر العادل باعتقادك كم السعر العادل هاي السنة أختي يصير؟
13: توقعات للسعر الآن
0: من إلى يعني تقريبا
13: 110 عم بالباع بدايته
0: 110 بدايته الآن
13: كحد أقصى.
0: شو رأيك باللي يقول يعني 150 و 140؟
13: لا مرفوض يا سيدي ويدربنا يحكي معنا مبالغ فيه ومرفوض وممنوع.
0: شو ممنوع؟ أنتوا تقدروا تحددوا السعر؟
13: أنا بقدر أحدد السعر. أنا حاط لك سعر ما بين 90 إلى 110.
0: أنت كنقيب أصحاب معاصر تحدد سعر للمزارع؟
13: هي عملية سوق هذا يا سيدي.
0: بس أنت ما تقدر تحدد سعر السادة يصير يعني الآن اللي بده يبيع 150 أنت تقدر تمنعه؟
13: أنا ما بقدر أمنعه
0: ما
13: بس أنا بنبغه.
0: بالضبط لذلك أنت اليوم تقول لي 110 هذا السعر العادل.
13: من 100 إلى 110.
0: من 100 إلى 110.
13: نعم.
0: طيب وبالنسبة للعروض اللي بنشوفها على مواقع التواصل 60 و70 وخذ لك باكج مرتبان زيتون ومقدوس وتوصيل مجاني شو هذا؟
13: يا سيد الكريم أخي أبو زيد
0: يعني أنا مبارح بقرأ بيان المؤسسة العامة للغذاء والدواء بيقولوا إحنا ب24 ساعة مسكرين 60 صفحة. يعني واضح إنه في في في شغل على الغش بشكل كبير.
13: نعم صحيح.
0: تفضل.
13: المعاصر منها صفحات ولا المعاصر إلها مواقع. زور المعصرة وخذ من المعصرة مباشرة أمامك تتذوق الزيت وبتشوف عملية الإنتاج كيف بتتم خلال ساعة. شوف المزارع عدلوا من بداية من باب المعصرة واتفق أنت وياه على السعر حب يبيع كيف 80 100. أنا كصاحب معصرة ما لي علاقة فيها أبدا. أنا لما أشوف مزارع بده يتجاوز قول 130 و140 لا بنبه. أنا كصاحب معصرة بقول له سيدي السعر 110. العام الماضي مش قياس. العام الماضي
0: لا العام الماضي استثناء كان استثناء صح
13: استثناء
0: صح كان موسم ضعيف كثير. نعم
13: نعم. فهذا اللي خلى توصل هاي يعني الأرقام أنا بعتبره رقم فلكي. بس برضو المزارع خسر. المزارع اللي كان ينتج 10 تنكات العام أول عام أنتج العام تنكة أو ما أنتجش حتى
0: صح
13: ما طلعش
0: صح ولا بيته اشترى. لبيته اشترى
13: والله انه في بعض مزارعين اشتروا لبيتهم.
0: مزبوط انا بعرف بيت. ناس يقول كان يبيع والسنه الماضيه هو اشترى عشان يعني يعني
13: 100%
0: ياكل في البيت
13: 100%
0: يا سيدي انا بدي اشكرك وبدي اكد على تفضلت فيه انه احنا ما حدا يشتري من اي صفحه الكترونيه. الشراء اما من مصدر موثوق او من المعصره. ومختبرات الاخوان في المؤسسه العامه للغذاء والدواء جاهزه لاستقبال عيناتكم وفحصها مجانا قبل ما تشتري. ومش عيب يا اخوان بعض يقول لك انا استحي شوي اذا استفسر زياده ولا يعني بديش يفكرني المزارع اشكك فيه. لا حقك تعرف شو تشتري صراحه حقك. تسلم استاذ تيسير النجداوي نقيب اصحاب المعصر ومنتجي زيتون معي وقت يا انس للواتساب. يلا خلينا نسمع محمد حنون.
14: السلام عليكم الله يسعد صباحكم.
0: هلا فيك
14: اخوي ابو زيد. اذا الحكومه بدها مصلحه المواطن مزبوط بتفتح باب التصدير من سوريا. والله المزارع اللي يبيع ب 90 دينار واقساط كمان لانه انت زي ما تفضلت هو بده يربح 80 دينار وبقول لك انا مستني الموسم. يعني كم مكوم ديونك كلياتها للموسم هذا بدك تطلع بدك تطلع مرابحك والطاقم ضاعف من ظهر المواطنين الغلبانين اللي شفت العام كيف كانوا متمنين كيلو زيت بس يفتحوا باب التصدير وشوف كيف بده يصير ب90 دينار وراح يبيعوه وراح توفي معاهم كمان. الله يسعد صباحك.
0: شكرا. نسمع ابراهيم السلام.
15: السلام عليكم استاذ صباح.
0: هلا اخي ابراهيم.
15: والله بالنسبه لموضوع السوشيال ميديا يعني كثير كثير ناس تضررت من منتجات كثيرة.
0: نعم.
15: فما بدري يعني لغاية الآن معقول في ناس لسه بتآمن في السوشيال ميديا من ناحية الشراء والعروض والكذا؟
0: نعم طبعا
15: يا أخي، روح على المعصرة بنفسك. إذا أنت مش واثق مثلا من شخص حواليك في المنطقة تشتري منه أو من
0: صح، روح على المعصرة بشكل مباشر. صح، شكرا إبراهيم. نسمع محمود.
16: صباحك أبو زيد.
0: هلا محمود.
16: مشكورين على طرح الموضوع اليوم بالنسبة لزيت الزيتون.
0: الله حيث.
16: تمام.
0: أخي محمود.
16: يعني بالنسبة لسعر تنكة زيت الزيتون، يعني بتوقع يعني من الخير اللي أجى من ربنا. تمام. يعني المفروض إنه المزارعين أو التجار يعني يفرضوا سعر مناسب معقول تحت متناول كل مواطن أردني. يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نسمع عمر الحوراني.
17: الله يسعد صباحكم يا رب.
0: هلا حوراني.
17: اللي بنتقد الزيت التونسي، التونسيين وقفوا معانا في أزمة الزيت، وزيتهم فلتر ولا شائبة فيه، مفحوص من كل أجهزة الدول الأردنية من غذاء ودواء وجمعية علمية ملكية، والبلدي الزيت البلدي حموضته عالية وبطلع حوالي 2 كيلو حثل بآخر التنكة. وأنا بنصح اللي بده يشتري زيت زيتون يأخذ أولاده على المعصرة يستمتعوا ويشتروا. عمر الحوراني.
0: هلا حوراني. نسمع أبو نمر.
18: الله يسعد صباحك أبو زيد وصباح أبو
0: أهلا
18: ومستمعين. والله أبو زيد إحنا نستنى في أحر من الجمر على حلقتين منك. هاي الحلقة الأولى حكيتها أنت عن زيت الزيتون.
0: نعم.
18: ولازم يكون من 80 ل 85 دينار
0: لازم،
18: يعني انطارت بس على قد ما جابت شتاء ما شاء الله السنة هاي.
0: صح.
18: والحلقة الثانية بزيد تركزلنا عليها اللي هو التوقيت الشتوي، هاي الخمس سنين تبعت الفصاون وخلصوا التجريبية للتوقيت الصيفي تثبيته بالشتاء. لازم تفتح لنا حلقة التوقيت، موضوع التوقيت الشتوي إن شاء الله يرجع التوقيت الشتوي
0: إن شاء الله. إحنا يمكن حكينا بالموضوع، الحكومة تقول أنه هي خلص يعني ما في توقيتين اعتمدها. هنسمع محمد زبدة.
19: أبو زيد صباح الخير.
0: هلا زبدة.
19: اللهم صل على سيدنا محمد. السنة الماضية خلصناها 137 و140.
0: نعم السنة الماضية.
19: السنة هاي قاعدين نسأل 130.
0: 130
19: 125. بقول لك احتمال المعاصر، احتمال يرتفع احتمال ينزل، يعني ما في صافي.
0: يعني هو بالبداية صح، بالبداية بيكون السعر يعني، بس سمعتوا الأخ تيسير قبل شوي قال احنا الآن نبيع على 110 المفروض. نسمع بكر لحام.
20: اخوي ابو زيد الله يصبحك والله النبي لك لجميع المستمعين.
0: حياك.
20: في المعصره ما ظنيت يكون في غش اخوي ابو زيد، اللي بغش بكونوا برا بخلطوا زيت قلي بفلفل بابصر ايش شويه زيت زيتون هيك، هذول بغشوا. المعاصر ما ظنيت في غش.
0: نعم.
20: لانه المعاصر متعامل معها من 30 و 35 سنه اهلي، والله ما الحمد لله عمر ما واحد غشنا وطول عمره الزيت نخب اول.
0: الحمد لله. شكرا بكر اللحام، شكرا لكم جميعا. محمود راتب اعتذر، ما ظل وقت، ان شاء الله نسمعكم في حلقات قادمه. شكرا لكم جميعا، شكرا على اتصالاتكم ايضا وتعليقاتكم. شكرا ام انس، جميل، جهاد الشمالي صباح الخير، محمود ابو مصعب، محمد نضال، ومحمد ومحمد الشارع، راتب الباز، رياض، ازهار الضمور، محمد نضال، ياسر ابو سنينه، صباح الخير لكم جميعا. بارك الله فيكم. الى موجز الاخبار مع صفيه.
21: التاسعه صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. شيخ الأزهر الشريف يشيد بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في نصره القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب ووسط القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة التقوع جنوب شرق بيت لحم وتتمركز في عدة أحياء فيها دون أن يبلغ عن اعتقالات. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة نقاشية مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية. مسؤول أمريكي يقول إن إدارة الرئيس ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سفن أسطول الظل التي تنقل النفط من روسيا وإيران وفنزويلا لخفض تكاليف الشحن العالمية. والجيش الأمريكي يعد خططا لشن ضربات جديدة على إيران تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل لاستهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم الآن على 06-516-40-20-516-50-20 و 516-20-60.

0: ابدا مع فارس. هلا اخ فارس.
1: يعطيك العافيه اخ ابو زيد.
0: هلا هلا اخوي فارس. يا هلا والله.
1: الله يسلمك. الله يبارك فيك ويبارك في الاذاعه الطيبه يا اخوي ابو زيد.
0: الله يبارك فيك. والله الله يحييك.
1: الله يسلمك. والله العظيم اجوا حلوا المشكله بس ضايله هي مشكله تنظيف المناهل.
0: وين اي مشكله صديقي؟
1: اللي في شارع محمد رضا الشديدي اللي حكيت معك اول.
0: نعم نعم. اللي كانت اللي قلت لي المي اللي قلت لي المي بحي نزال بتنزل على منطقة الدرج اللي بالحارة صح؟
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: هاي سووا قاعدين بيشتغلوا.
0: شو اللي اشتغلوا؟ شو اللي عملوا أخوي فارس؟
1: سووا المنهل اللي بتنزل المي من جنب المنهل. سووا امبارح. وهذا المهندس أشرف ما قصرش برضو كمان وسوى المرد وهي كمان بعيد وقاعدين بيضبطوا هسا حاليا هيهم موجودين بيضبطوا في المرد. وبس ضايله مشكله المناهل. بقول لي هذه انا مشتغل في تنظيف المناهل.
0: مين شغلت مين؟
1: بقول يا التنفيذ يا التنفيذ يا اما
0: شوفونا المناهل عند مين يا شفاء؟ اي دائره بالامانه؟ دائره التنفيذ اتوقع. المناهل ليش ما نظفوها؟ بيقولوا لك مش اختصاصنا.
1: نعم المهندس اشرف بقول هذا مش اختصاصي. انا اختصاصي شغل.
0: طب هو اصلا هاي الفتره لازم يكونوا اصلا نظفوا المناهل وخلصوا يعني. خلص الشتاء على الابواب يعني ليش هم يحتاجوا انهم ينحكى لهم هذا الموضوع؟ غريب والله. وانا اللي استغربه اكثر انت تقول لي احنا كل سنه بنعاني من هاي المشكله. يعني ليش انحلت مباشره بس احنا فتحنا الموضوع على الهواء؟ وهذا اساله دائما يمكن لما يطلع معي ملاحظات. يعني اصحابه يقول لك من اشهر نناشد ونطالب ونحكي تليفونات بس المشكله ما بتنحل الا لما المسؤول يحكي على الاذاعه و يعني مباشرة خلال ساعة يكون الفرق موجودة وتحل وتعالج الملاحظة. مش عارف
1: والله يا أخ أبو زيد هي ظلت مشكلة المناهل.
0: هينا بنتواصل مع التنفيذ. خلينا نشوف. خلاص احنا منتابع لك المناهل يا فارس. ما عليك.
1: الله يبارك
0: ولا يهمك. بس خلينا نشوف الشباب في دارة التنفيذ من المعني ومنعطيهم الموقع مرة ثانية على أساس المنهل يتم تنظيفه إن شاء الله. هو منهل واحد بس؟
1: لا هسا اللي سوى المنهل امبارح طبعا هذول من التنفيذ وقال لي في منهل تحت مسكر لازم يفتحوه عشان يقدروا ينظفوا المناهل.
0: يعني عدد اثنين المناهل.
1: لا ان حوالي ست مناهل.
0: ست مناهل ولا يهمك.
1: نعم
0: ولا يهمك.
1: والله يبارك فيكم. والله ما شاء الله ما قصرتوا. الله يبارك.
0: لا العفو يا حبيبي. العفو.
1: يبارك في جهودكم.
0: العفو ابدا ابدا ابدا ولا يهمك.
1: الله
0: نرتب ان شاء الله بيخبروك الشباب. حياك هلا اخوي فارس.
1: الله يبارك فيك يا اخ ابو زيد ويرفع قدرك يا رب.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك. شكرا شكرا صديقي.
1: حياك الله يا ابو زيد.

0: أروح لعدي. هلا أخوي عدي.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا عدي. عليكم السلام.
1: الله
0: يا حياك الله.
1: أول سيدي إحنا مشكلتنا يعني أو أنا بتحديدا مشكلتي يعني صار تقريبا 6 سنوات من قبل ما تستلم رؤية عمان. تمام. يعني كانت العمالة.
0: قبل ما تستلم رؤية عمان بالقصدك بموضوع النظافة؟
1: بموضوع النظافة نعم. بس أقلها يعني أماني كانت تتجاوب معاك هسه نهائيا يعني هسه بصراحة نهائيا نهائيا يعني أنا بصراحة من شهر تقريبا بتاريخ 14/9 اتوصلت على رؤية عمان بشكوى اتصلت عليهم تليفون.
0: إيش الشكوى يا عدي؟ إيش الشكوى؟
1: الشكوى سيدي أجلكم الله أنا عندي الحاويات.
0: وين اي منطقة ساكن؟
1: بالخزنة طبربور.
0: بالخزنة طبربور ايوه.
1: انا الحاويات عندي قراب كثير من الدار يعني انا شبه عندي جوا في الدار في
0: الترس. ما في مكان ثاني؟
1: لا ما في يعني هسه كل ما يجي الضاغط اقول لهم يرفعوهم لفوق طبعا بعد 100 هوش وبعد 100 سلافه وبعد 100 قصره.
0: ايوه
1: يرفعوهم في الشيء يومين ثلاث منهم نازلين.
0: مزبوط. هذا المشهد مع الأسف نشوفه بكل مكان. يمسكها ويرميها رمي.
1: يرميها رمي تكون بنص الشارع.

0: نص الشارع يحط أو يتركها.
1: سيارات، بني آدمين، في ناس، في
0: عالم. يلا شو نحكي عن هذا الموضوع وما في التزام؟ يا الله شو نحكي عن هذا الموضوع؟
1: صراحة أقسم بالله العظيم أنا
0: كثير كثير كثير نحكي فيه. ما في التزام أبداً أبداً أبداً نهائياً. لا الشركة الجديدة رؤية عمان ولا الكوادر اللي ما زالت بلد أمانة عمان مستلمية المناطق اللي مستلميها. يمسكوا طبعا وانا يعني وهذا متاكد منه معظم الحاويات اللي وضعها سيء وصعب من وراء الرمي بالطريقه اللي
1: احنا طبعا
0: يعني يكسروها تكسير للحاويه.
1: انا اقسم بالله انا لو تيجي تطلع عندي بقول لك درس برا تعال شوف اجل لكم والله الحاوي الى
0: الله يعينك الله يعينك الله يعينك
1: مقزز اقسم بالله.
0: يعني انت قصدك بعد ما استلمت رؤيه عمان بطل في كابسه تيجي بمواعيد اللي كانت تيجي فيها اول؟
1: اقل مثلا الامانه يعني تعطيك موعد تتاخر عليك يوم يومين بعديها تيجي. يعني كان الامانه عمان كانت تيجي تساوي قيمه حطه كانت يعني
0: فيش يوم يومين الكابسه للحاويه لازم باليوم اكثر من مره.
1: ما تجيش غير ابصر قديش
0: هسه قديش صار يجوا هسه قديش صار
1: كانت تقعد اسبوع الضاغطه تيجي. بس بعد ما عملت مليون بصراحه بعد ما عملت مليون سلافه مليون قصه انا يعني كثير كنت احكي بقول لك مش اتصلت عليهم لرؤيه عمان قالوا لي صور لي ومصور لي الموقع وقلنا تمام صورت بنفس اليوم بالليل وانهم بيبعثوا لي تمم وهيك تمم وعالج مشكلتك وتابع على الرقم المرجع كذا كذا كذا وشوف الوضع. بس فجاه لما اطلع برا فيش شيء يعني ما في ورقه واحده رايحه تمام حكيت معهم تليفون 1-2-3
0: الوضع كيف الان الوضع؟
1: هسه الوضع يعني احسن من قبل بس انا امبارح اجت الضاغطه فبقول له ارفعهم لفوق شوي وانه بقول لي تبع الضاغطه تبب الشباب اعطيهم مصاري.
0: شو بقول لك؟
1: تبب الشباب طيب انه اعطيهم مصاري.
0: شو الكلمه؟
1: تبب
0: من التب اوكي
1: تبب الشباب تبب. بصراحه هيك قلت بالحظ
0: لا صراحه
1: بصراحه قلت انا بدي من يعطيني تب قال خلاص ماشي. فبتفاجأ شوي
0: يعني كيف يطلب منك مصاري وهو يعني
1: هاي صدحتني
0: يعني هذا عمله ووظيفته يعني اذا بده يطلع شيء بنفسك هذا شيء ثاني بس يطلب منك
1: هذا هو انا ما بصير ما عندي مشكله اما تيجي تطلبني انت
0: ما بصير
1: تطلبني انت ماشي انت مش حد تطلب
0: لاي شركه تابعين
1: هذول رؤيه عمان
0: لاي شركه تابعين هم ثلاث شركات تعرف اي شركه؟
1: لا والله بصراحة ما أدري
0: شو أي شركة. شو لبسهم أزرق؟
1: أنا بصراحة صورت واحد منهم امبارح صار يطول يعني صار يعني صوته لما طلعت برا بقول له شغلك قال يقول لي مش إيش أنا كثير باجيك هنا وكثير إنه بالضبط.
0: طيب بعثنا الصورة على الواتساب خلينا نشوف أي شركة تابعين ونحكي مع المهندس أمجد العناس إن شاء الله. أمجد متعاون أمجد متعاون وكل المحاضرات اللي توصلوا صراحة تحت الهواء وفوق الهواء يعني يتم معالجتها بشكل مباشر. فراح نأخذ منك بس الصورة والموقع وإحنا نرتب الأمور مع رؤية عمان ولا يهمك خلده.
1: الله يبارك.
0: شكرا.
1: بس قال ما فيها كل يوم يومين بس
0: نظف. طبعا حقك أي حدا اليوم يعني يقول أن أنا
1: أنت نفسك تشوف الوضع.
0: صح ولا يهمك عدي تكرم أخوي.
1: الله يبارك فيك.
0: حياك الله. بالنسبة لملاحظة أخونا قبل شوي بالنسبة للمناهل موضوع المناهل عند المهندس رائد عرجان. معي المهندس رائد؟ عند المهندس رائد عرجان مدير صيانة الطرق في أمانة عمان راح نوصل له الملاحظة إن شاء الله بخصوص ملاحظة حي نزال تحديدا بخصوص حي نزال. نعم إن شاء الله.

0: اروح لام رغد. هلا ام رغد، يا مرحبا. الو
1: مرحبا.
0: هلا ام رغد، هلا ستي، يعطيك
1: العافيه.
0: يا هلا والله،
1: معك ام رغد.
0: هلا هلا ام رغد، يا هلا.
1: انا تواصلت معاكم بالنسبه عشان موعد لجوزي في البشير.
0: نعم.
1: اعطونا اياه ب 11 12 11 موعد لصورة للكبد.
0: كمان شهر، اقل من شهر. يعني كمان تقريبا اقل من شهر.
1: تقريبا
0: خير. شماله شماله ابو رغد، شماله
1: ايش هو؟
0: زوجك خير؟ شو يعاني؟ من ايش يعاني؟
1: بيعاني من تضخم في الكبد ومي على الكبد وفيروس
0: فيروسي. كبد الوجع. طيب
1: واعطونا صورة للايكو، المفروض انها عاجلة تكون، انه الدكتورة كتبت عليها امبارح صورة عاجلة وهيك. أيوة. حالة طارئة. اعطونا اياها ب 30 12
0: للقلب.
1: للقلب، لانه عنده البوتاسيوم بضل ينزل بسبب الكبد وهيك. يعني اول امبارح نقلته على الطوارئ كان عنده البوتاسيوم 2.
0: قديش البوتاسيوم؟
1: ايش هو؟
0: كم البوتاسيوم؟
1: البوتاسيوم كان عنده نازل 2.6.
0: البوتاسيوم 2.6؟ والله كثير صراحه. يعني البوتاسيوم انت عارفه انه لما يكون بهي الحاله لازم يدخل اي سي يو.
1: بعرف،
0: يعني خطير.
1: يعني انا نقلته زوجي كانوا متنفخين مي على البطن، سواء
0: طبعا
1: البطن.
0: خطير، خطير جدا موضوع البوتاسيوم اكيد. طيب ستي،
1: على اساس انهم يعطوه مضربل او شيء عشان يسحبوا السوائل من جري، ما رضوا لانه كان البوتاسيوم نازل عنده كثير.
0: يعني هو ما كان عنده اعراض من نزول البوتاسيوم؟ ما صار عنده شيء؟
1: لا لا لا لا،
0: ولا استفراغ ولا دوخه يعني ولا شيء.
1: هو دخل المستشفى ب 30 9 وطلع ب 6 10.
0: اوكي.
1: وهو يعني تعبان، حالته قاعده بتسوء، يعني كل يوم عن يوم حالته بتسوء اكثر. يعني غير الصفار اللي عنده، اول امبارح كان الصفار 400.
0: الله يشفيه.
1: انا امبارح كان عنده عياده، اعطوني ادويه عشان اروح فيهم على وزاره التامين، على وزاره الصحه الاستقلاع العالي، اجيب له ادويه للكبد لعبين ما يكون موعد الصوره.
0: معي الدكتور زيد، خليكي معي، خلينا نروح للدكتور زيد الفاضل.
1: انا حكم. تفضل. يلا،
0: دي العلاقات العامه في البشير. هلا دكتور زيد، صباح الخير.
2: هلا، صباح الورد.
0: هلا سيدي. ام رغد زوجها مطالب بصورتين، واحده رنين، واحده عفوا للكبد الوبائي. وايش اسم الصوره عفوا ام رغد، ذكريني؟
1: ايكو.
0: ايكو، لا غير الايكو، غير الايكو.
1: دبلر للكبد.
0: دبلر للكبد، وواحده تخطيط للقلب. ايكو بتقول انه الحاله مستعجله، لكن بعد شهر، واحده بعد شهر ونص، فهل ممكن تقريب الموعد دكتور زين؟
2: طبعا طبعا، ما في اي مشكله. انت تستمر عندي الاخت رغد، تمام هلا، وراح نقرب لها ان شاء الله الصوره. اذا الصوره هي طارئه زي ما حكت الاخت رغد، تمام. هلا انت تعرف يعني المواعيد، يعني هلا احنا خلصنا يعني المواعيد، يعني صارت اقل شيء شهر بس. اوكي ان شاء الله تمر عندي. و
0: يعني هو شهر اذا الحاله مش طارئه، وترى موعد مناسب ام رغد، بس اذا مثل ما وصفتي ان الطبيب.
1: لا لا، حاله جوزي كثير صعبه.
0: ما بقول لك اذا الدكتور كتب،
1: يوم عن يوم قاعده بتسوق اكثر.
0: ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك دكتور، نبعث لك عفوا نبعث لك التقرير على الواتساب.
2: يا ريت والله.
0: على طول. رقم تليفون ام رغد برضو، حتى دكتور زيد يتواصل معها، يرتب معها. الله يشافي وعافيه يا ستي، وان شاء الله بالشباب يتواصلوا معك اليوم بالمستشفى البشري.
1: لا ان شاء الله. شكرا لك،
0: خبرينا شو يصير معك. شكرا دكتور زيد الفعوري، مدير العلاقات العامه في مستشفى البشير. شكرا يا سيدي.

0: بدي أرحب بالأستاذ محمد المومني من محافظة عجلون. عملوا مبادرة صراحة جميلة، وهذه المبادرة يعني حابين نسلط الضوء عليها. يا مرحبا أستاذ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافية.
0: مدرسة صخرة الأساسية للبنين، صخرة كلها مومني يا أخوي محمد.
1: والله صحيح، نعم صحيح.
0: خلص العنب، وخلص العنب والتين عندكم ولا لسه في عنب وتين؟
1: يعني آخر الموسم تقريبا.
0: آخر الموسم. أنا دائما أحس إنه التين تاع عجلون يطول حتى ينزل.
1: صحيح.
0: يعني آخر إشي بالمملكة تين عجلون، مش مثل جرش أو البيادر ومنطقة وادي السير.
1: بذوق التين عجلون له نكهة خاصة.
0: والله إنك صادق. أنا صراحة التين العجلون الأخضر المميز بالنسبة لي، يعني الإزراقي زاكي تاع البيادر وادي السير، بس مش مثل العجلون صراحة.
1: صحيح.
0: وحتى العنب البلدي مميز تاع، يعني إحنا عنا بالمفرق عنب الزيني، بس العنب الزيني صراحة مش مثل العنب البلدي أبدا.
1: يعني لكل منطقة سبحان الله.
0: صح. لا أنتم مميزين بموضوع العنب والزيتون والتين. سيدي، مدرسة صخرة الأساسية أنت معلم فيها للبنين أطلقت مبادرة أنفاس نقية، ومع الأسف طبعا أنت تعلم جيدا كم هناك مشكلة في موضوع التدخين بين الطلاب، والهدف من المبادرة أنه إحنا اليوم نوعي الطلاب بمخاطر الدخان وقديش له آثار يعني نفسية وصحية وسلوكية. فخلنا نسمع منك سيدي المبادرة أستاذ محمد المومن. نعم. تفضل
1: سيدي العزيز. الله يعطيك العافية بعدي عندي بدء، وبشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مبادرة أنفاس نقية المعرض الرقمي.
0: الله حيث.
1: أنا المعلم محمد خالد المومني من محافظة عجلون. والنعم منك. بصراحة هي فكرة المبادرة يعني كانت بدنا نحكي من سنوات هي عندي تقريبا كفكرة، لكن يمكن المبادرة يعني أي مبادرة إنه شخص بده يقوم فيها بجهود ذاتية، بدها غطاء مالي، بدها دعم، بدها تجهيزات، بدها تحضيرات، بدها تحضير. صراحة يعني اغتنمت الفرصة. أنا أول مرة بحياتي براكز بثانوية عامة هي السنة هذه، وطلع لي فلوس التوجيهي، فصار معي الآن فلوس، قلت هذه الفلوس إجت للمبادرة. مبادرتي بصراحة هي
0: والله إنك رائع. والله إنك رائع. والله يسمح لي أسألك هالسؤال، يعني قديش قيمة المبلغ اللي طلع لك؟ 200 دينار
1: تقريبا كلفتني.
0: 380 دينار. 380 كلهم دفعتهم شخصي للمبادرة؟
1: نعم صحيح.
0: بارك الله فيك.
1: يعني قسموا بين جوائز، قسموا بين مطبوعات 1500 بنسميه بروشور بألوان مختارة بعناية عن المبادرة،
0: وإحنا حاطينها على البث المباشر خلال حديثك. نعم.
1: على مدارس محافظة عجلون، يعني عندنا 1500 شعبة صفية، أنا بدي أجيب 1500 بروشور من ورق مختار بعناية. الألوان أنا اخترتها برضو جاذبة.
0: بارك الله فيك.
1: مبادرات أنفاس نقية.
0: والله بارك الله فيك. يعني أنا صراحة يعني بحييك على هذا الحس والشعور الداخلي، انه انت قاعد اليوم تنظر الى انه انت كاستاذ ومعلم مربي اجيال عليك واجب للطلاب، وانت دافع من جيبتك الخاصة بس على اساس انت تفهمهم قديش انتوا كاطفال يعني هذا التدخين المبكر قديش اليوم يحرمكم من طفولتكم ويحرمكم من الصحة وكثير من الامور. نعم تفضل.
1: نعم صحيح. المبادرة هي للامانة قلت لك يعني فكرة قديمة، لكن متى تحضيرات؟ اول كان عائق مادي، الحمد لله تغلبت عليه. من ثم يعني بصراحة كان أول الموضوع عند عطوفة الأستاذ خلدون جويعد، أنا بوجه له شكر من قلبي هذا الأمانة ومن أعماق قلبي.
0: مين هو هذا الأستاذ؟ مدير المدرسة يعني؟
1: مدير
0: تربية عجلون.
1: أنا عندي فكرة بدي أعمل 1-2-3، والآن بقول لك شو بدي أعمله. أنا
0: الشغل
1: طريقة عن الجميع. ثم قسم الإرشاد النفسي، وقسم الإعلام المدرسي، وقسم الإرشاد التربوي. الآن هذا الجانب اللي بنحكيه عن خارج حدود المدرسة. طبعا داخل حدود المدرسة بالتأكيد مدير المدرسة حكيت له الفكرة صراحتها، قال إحنا داعمين إليك.
0: يا سلام عليه.
1: إحنا داعمين.
0: ممتاز.
1: مدير التربية قال لي داعمين، الأقسام بالتربية قالوا داعمين، مدير التربية يعني قلت لهم أبلش أفكر بالفكرة نضيفوا إشي مميز، قالوا بلش ونطينا مكتوب، اكتب شو بدك تعمله بالضبط، وإحنا إن شاء الله بنناقش معك كل جزئية وبنوافق فورا، ما رح يكون تأخير، ما رح يكون تعقيدات. خطة العمل أنا قلت لهم بدي أعملها كما يلي. قلت لهم أنا عندي بعجلون محافظتي اللي أنا بدرس فيها 1500 شعبة صفية. قلت لهم أنا بكل صف بدي أحط عن مبادرتي أنفاس نقية المعرض الرقمي بروشور بالصف داخل الصف بمكان مرتفع بألوان أنا يعني بصراحة اخترتها إلها جذب نفسي الألوان للبروشور. قالوا جميل. قلت لهم الشغل الثاني بدي أعمل معرض رقمي، المعرض الطلاب بيجهز مشاركته عن مكافحة التدخين، بيصور هذا العمل بيبعثه لإدارة المعرض الرقمي رقم خاص للمعرض الرقمي، تنزل على صفحة الفيسبوك إلها يومين طبعا مطلقينها. الآن المجتمع المحلي محافظة عجلون، وأنا استغربت من محافظات أخرى بلش يصوتوا في منشورات أو أعمال صار على 200 تعليق 300 تعليق. بيومين الحمد لله حققنا 45 ألف زيارة لغاية الساعة 2 فجر اليوم، 45 ألف زيارة وآلاف التعليقات. الآن الطالب إحنا برضو بهمنا ماشي
0: نسبة الدخان، نسبة التدخين يعني بين الطلاب كبيرة في المنطقة.
1: بدي أحكي لك عن نسبة التدخين بصراحة بشكل عام، إحنا يعني ما بنحكي عن منطقة عجلون، هذا مشكلة عامة. الفكرة اللي أنا أكدت عليها إنه العمل أنت بتصور وبتودي على المتحف الرقمي أو عفوا المعرض الرقمي، الطالب ثاني يوم مكلف وملزم إنه بالتنسيق مع ضباط ارتباط الإعلام والمرشدين النفسيين ينقل العمل لمدرسته. أنت ماش حطيت على المعرض الرقمي ممتاز، بدنا تنقله على صفك تحطه على جدران الصف. وبلشت من هون المبادرة طبعا. يعني تحققت للأمان، أنا استغربت، أنا ما كان مش متوقع هيك إنه الإعلام المجتمع المحلي. أنا طلعت على الشارع الأهالي كلهم يعني حديث الساعة صار بعجلون مبادرة أنفاس نقية المتحف الرقمي. أنا متفاجئ، معناته الناس للأمانة بتقبلوا الأفكار الجديدة. أنا انبسطت، أنا كنت يعني قلت كيف راح تصل الناس، كيف راح يصل المبادرة، كيف راح تصل. أنا كان هذا أكبر تخوف عندي، لكن اللي اكتشفته الحمد لله إعلامنا بخير، إداراتنا بفضل الله بخير. هذه للأمانة بحكيها، وأنا ما حدا الإدارات اللي إحنا الآن، أنا إدارة وزارة التربية والتعليم يعني بنحكي من معالي الوزير، الأمناء العامين، مدير التربية، وصولا لمدير المدرسة اللي هو بالميدان، أنا اللي شفتهم إشي أسعدني وبوعدك، هذا وعد وهذا على الهواء ويسجل إن شاء الله. هنالك مبادرة قادمة أفضل من هذه المبادرة عند إنهائها.
0: سيدي إحنا مهم كمان نعمم هاي المبادرة على كل المملكة، على كل مدارسنا.
1: أشكرك.
0: ونشكر المعلمين اللي يتفاعلوا فيها، ونوصل رسالة كمان للدكاكين والبقالات اللي تبيع دخان فرط على باب السجائر، فرط على باب الدكاكين، إنه اليوم يعني صراحة لازم يكون في عندي أنا حس مسؤولية. أنا المفروض كصاحب دكان يعني أنظر للأولاد كأنهم أولادي أحفادي، يعني مش معقول أبيع واحد ولد عمره 10 ولا 12 سنة أبيعه عشان 3-4 دنانير باليوم أبيعهم سجائر. أنا معي بعد إذنك أستاذ محمد، معي مدير تربية عجلون الأستاذ خلدون جواعد، بدي أرحب فيك أستاذ خلدون. صباح الخير. قديش مهمة الملاحظة، يعني المبادرة عفوا اللي عملها الأخ الأستاذ محمد المومني، إنها تتعمم للوزارة وتتعمم على جميع مدارسنا، شو رأيك؟
2: يعني إحنا رايحين نسعى بهذا المجال إنه نعمم هذه المبادرة أنفاس نقية. يعني هو الأستاذ محمد بادر من ذات نفسه مشكورا للحد من ظاهرة التدخين وبيع السكائر للطلاب وللأطفال، فإحنا إن شاء الله راحين نسعى إلى تعميم هذه المبادرة في المدارس وفي وزارة التربية والتعليم.
0: إن شاء الله سيدي، إن شاء الله. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد المومني على هذه المبادرة، صراحة أنت تمثل المعلم القدوة ورب الأجيال اللي إحنا نعتز ونفتخر به دائما. سيدي
1: مداخلة أخيرة إذا سمحت.
0: تفضل.
1: الله يكرمك. أول شيء أكيد إحنا بنتمنى تعميمها على كل المدارس، كل طالب بصف وتصل المبادرة، وإن شاء الله إنه هذا ما نتمنى، لكن يمكن في شوية صعوبات، وبإذن الله سيتم تخطيها وتعميم هذه المبادرة، مبادرة أنفاس نقية على كل المدارس. لكن كونه مدير التربية موجود، أنا بدي أشكره على حسن الاستقبال، هيو بسمعني، وهو هو ما بعرف إنه أنا بدي أطلع، حيني طالع وما طلب مني، بس أنا بدي أشكره، أنا تفاجأت باستقباله، تيسير الأمر، حولني على مسؤول الإعلام بالمديرية، نطوني نصائح للمبادرة، والمبادرة الحمد لله الآن 45 ألف من يومين صار.
0: ممتاز.
1: على المعرض الرقمي.
0: سيدي الله يقويك ويعطيكم العافية، وشكرا على المبادرة، ونرجو تعميمها وتبنيها. شكرا أستاذ محمد المومني، مبادرة الأنفاس النقية. شكرا مدير تربية عجلون الأستاذ خلدون جويد. شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جي تور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

0: الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. نعد اتصالاتكم. ابو محمد حياك الله اخوي ابو محمد.
1: الله يسعد صباحك اخ ليث.
0: هلا سيدي صباح الخير.
1: كيف حالك؟
0: هلا اخوي ابو محمد.
1: الله يعزك يا رب. والله عندنا مشكله بالنسبه لمدارس اللبن.
0: اللبن نعم.
1: اللبن اول مشكله عندنا طبعا مدرسه البنات. يعني انا هاي اليوم الثاني بنتي معطيها اجازه.
0: ليش؟
1: لانه خايفه تروح على المدرسه لانه كان في حيه قبل يومين واجى الدفاع المدني وروحوا الطلاب ولحد الان كانهم مش لاقينها.
0: الدفاع المدني ما لقوها؟
1: ما بعرف الدفاع المدني لسه ما لقوها. المهم انه سالوا انه نداوم نداوم اكثر الطالبات قال لا مش مداومين والاهالي عشان لسه ما لقوا الحيه.
0: طب ليش ما تسالوا اداره المدرسه؟ يعني ليش الطلاب يسالوا بين بعض؟
1: ما هاي هي هسه اداره المدرسه قبل يومين روحوا الطلاب على الساعه 11 الصبح.
0: أوكي. قبل يومين اجى الدفاع المدني وتمام. طب امبارح اول امبارح ما سالتوا اداره المدرسه اذا حلت المشكله؟
1: سالوا المعلمات وبعثوا لهم انه لسه ما لقوها.
0: لسه ما لقوها. وين يعني وين كانت؟ داخل الحرم المدرسي ولا بالساحه؟
1: داخل الحرم المدرسي او كانه داخل المختبر او الحمامات يعني جوا فايته جوا.
0: وافعى كبيره الحجم.
1: والله يعني عقول الطالبات انه كانه لونها اسود وفي معلمه مغيبه ناقلينها على المستشفى كمان وفي طالب.
0: وما حدا تاذى ان شاء الله؟
1: لا ان شاء الله لانه قالوا ما قرصت حدا بس يعني اشي بخوف لانه هي حواليها مزارع وبقرية انت مش غشيم يعني كل حواليها بيوت بلاستيكية
0: معروف. نعم نعم نعم.
1: وعندنا مشكلة ثانية بالنسبة لمدرسة اللبن للبنين.
0: بالله خليك شوي خلينا بس نفهم موضوع الافعى مع مدير تربية لواء الجيزة الاستاذ عارف الجريري. يا هلا استاذ عارف. استاذ عارف صباح الخير.
2: تفضل. صباح الخيرات. تفضل
0: عطوفتك. يعني شو قصة الأفعى بمدرسة اللبن؟
2: أول شيء يسعد صباحك وصباح الأردن الجميل والعام وأنت بخير حياك الله. المدرسة اللبن الثانوية المختلطة يوم الثلاث كان في عندهم صيانة لدورات المياه والحمامات الخارجية فظهرت أفعى. تم يعني اتفاق مع مديرة المدرسة على مغادرة المدرسة الساعة 11 وتم إبلاغ الجهات الرسمية الدفاع المدني والبلدية. مشكور الدفاع المدني تواجد في المدرسة وقام بالإجراءات اللازمة. أيضا البلدية مشكورة بممثلة برئيس البلدية المهندس مراد سلطان يعني بعث الفريق المكافحة وقاموا برش المدرسة وإجراء اللازم.
0: يعني ما مسكوا الأفعى؟
2: لا ما هي الآن منطقة يعني زي ما قال لك الأخ منطقة محيطة فيها بيوت بلاستيكية ومزارع اختفت يعني. لكن احنا الدفاع المدني يعني اجى وفتش المدرسه كامله وايضا البلديه اجت وقاموا وطرحنا الطلبه وتم رش المدرسه باكملها عن طريق بلديه الجيزه.
0: الرش يكفي استاذ عارف؟ يعني كيف بدنا نضمن سلامه الطلاب؟
2: الرش تم يعني خلينا نقول ساعه 11 هو مفعوله عباره عن 12 ساعه ويعني اليوم الثاني ما في. طبعا كان في نسبه غياب امس اتصلت مع المديره في نسبه غياب يعني من الاهالي نسبه الغياب لكن علمت مداومات في طلبه مداومين ولا يوجد اي اثر لاي افعى الان في المدرسه.
0: هذه اول حادثه ولا في صار قبل هيك؟
2: لا اول مره. أول مرة. هو لانه كان في صيانه على دوره المياه الخارجيه وفي يعني المياه الصرف الصحي ممكن خرجت من المنطقه هاي.
0: إذا حاب تحكي شيء أبو محمد تفضل عطوفته يسمع.
1: لا مشكورين البلدية والدفاع المدني يعني أنا مبارح مريت كان البلدية موجودين بس أنت مش غشيم على الأطفال وبرضو الواحد يعني أهم شيء سلامة الأطفال وسلامة اللي موجودين برضو المعلمات.
0: صح طبعا
2: أهم شيء.
1: يعني أي مساعدة بنقدر نقدمها بنقدمها ما راح نقصر لأنه
0: يعني أستاذ عارف الأهالي ما في مشكلة يداوموا أبنائهم خلاص؟
2: ما في في في نسبة مداومة والمعلمات مداومات.
1: مظبوط.
2: المعلمات يعني مداومات نعم والأهالي منهم من عطل أبناء الطلبة خوفا عليهم ولكن الآن الأمور يعني الحمد لله منتهية. الأربعاء ما في شيء واليوم اتصلت مع المديرة الآن كمان ما في شيء بس يوجد نسبة غياب خوفا يعني خوفا على الطلبه يعني بعض الاهالي يعني عطلوا ابنائهم.
0: يا سيدي شكرا على التوضيح. شكرا مدير تربيه لواء الجيزه استاذ عارف الجرير. شكرا محمد عمر حطك. شكرا لكم انتهى وقت صوت حي. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنه معالي.
1: المشكله عندنا ضروريه
0: على طول اسمعوا يا عدي شوفوا اخونا ابو محمد انا بسامحني انتهى وقت البرنامج. هي الشباب معك تحت الهواء. على طول. وشكرا لأنس عربد وعبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: اف ام للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. كلنا بنغضب بالشغل، ممكن حدا يتهمك بإشي مش صحيح، او زميل يتأخر بشغله ويحملك النتيجة، او مدير يحكي معك بطريقة ما عجبتك. الغضب طبيعي، لكن المشكلة مش انك تغضب، المشكلة لما الغضب هو اللي يقرر عنك شو تعمل، لانه ممكن تكون محق 100% لكن طريقة ردك تخليك تخسر الموقف. تخيل زميل تأخر بتسليم جزء من الشغل، ومديرك سألك ليش المهمة تأخرت، وانت معصب ممكن ترد فورا مش شغلتي، هو اللي بتأخر كالعادة. يمكن كلامك صحيح، لكن أسلوبك ممكن يحول المشكلة من تأخير بالمهمة لمشكلة بينك وبين زميلك. الأفضل توقف لحظة وتحكي خليني أراجع الموضوع وأرجع لك بعد شوي. انت هيك ما تهربت من الرد، بس أعطيت حالك فرصة ترد بطريقة أفضل. وقبل ما تحكي اسأل نفسك 3 أسئلة: أنا شو سبب غضبي بالضبط؟ ليش هذا الموضوع مستفزني؟ شو بدي يصير بعد ما أحكي؟ السؤال الثالث مهم جدا، لأنه إذا هدفك تحل المشكلة لازم يكون ردك يساعد على الحل. وكمان افصل بين الشخص والتصرف، بدل ما تحكي أنت مهمل احكي التقرير تأخر وهذا أثر على موعد التسليم. الأولى هجوم على الشخص، الثانية بتحدد المشكلة اللي لازم تنحل. وإذا كنت مختلف مع شخص احكي معه لما تهدأ مش وانت معصب، والهدوء مش معناه تسكت أو تكبت. احكي، اعترض، خد موقف، لكن اختار الوقت والطريقة، لأنك بالعمل مش مسؤول فقط عن شو بتحكي، انت مسؤول كمان عن كيف بتحكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة مش إنك ما تغضب، القوة إنك ما تخلي غضبك يقرر عنك شو تعمل. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وقرار بتأخذه بلحظة انفعال ممكن يكلفك سنين.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة. وانخفاض في درجات الحرارة اليوم وتوقع لهطول زخات مطرية شمالية المملكة ووسطها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في نصرة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان بمثابة نقل لقضايا ونبض الأمة العربية والإسلامية إلى العالم أجمع. وأكد خلال استقباله السفير الأردني في القاهرة أمجد العضيلة في مقر مشيخة الأزهر أن مضمون الخطاب الملكي الذي حظي بتقدير دولي عكس مواقف الأردن والأمتين العربية والإسلامية الثابتة تجاه قضايانا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده غزة من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة. كما أكد أهمية مواصلة الجهود العربية والإسلامية المشتركة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل بلا كلل أو ملل من أجل التوصل إلى حلول ومخارج لهذه الأزمة وغيرها من التحديات الراهنة. أكد نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي أن الشتوة الأولى مفيدة للزيتون، داعيا المزارعين إلى الانتظار قليلا قبل بدء قطف ثمار الزيتون وعصرها لضمان نضوج الثمار. وقال إن النتائج الأولية في شفا الغور مبشرة وجيدة، إذ تتراوح نسب الزيت بين 12% إلى 17%، معربا عن أمله في أن يتحلى المزارعون بالصبر قليلا نظرا إلى أن الأجواء الرطبة مفيدة لنضوج الزيتون. وأوضح أن الموسم يمتد 3 أشهر من 15 من تشرين الأول إلى 15 من كانون الثاني نظرا إلى التنوع الجغرافي في المملكة. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة في القطاع جراء قصف ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخرون بينهم سيدة. ففي خان يونس استشهد فلسطينيان إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال و مركبة في شارع الحية ببلدة القرارة شمال خان يونس ما دل اشتعال النيران فيها وإصابة سيدة، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، فيما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. وإلى الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وإلى آخر التفاصيل من الضفة والقدس ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل على الأرض؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. واصلت قوات الاحتلال حملات دهمها واعتقالها في البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. أسفرت بحسب مصادر محلية فلسطينية حتى اللحظة عن اعتقال 8 فلسطينيين معظمهم أسرى محررين، أيضا من بين المعتقلين سيدة فلسطينية تم اعتقالها من منطقة طمون بمحافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية. في ذات الوقت واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. صباح هذا اليوم أقدموا على تخريب أراضي زراعية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. أيضا طوال ساعات الليل وحتى فجر هذا اليوم أقدم المستوطنون على تجريف أراضي الفلسطينيين واقتلاع أشجار زيتونهم في بلدة كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله. في ذات الوقت أيضا لا تزال الاعتداءات المتعلقة بموسم الزيتون مستمرة، منع للفلسطينيين من الوصول إلى معظم أراضيهم وتحديدا الواقع في المناطق دي. كذلك محاولات لسرقة الزيتون وتخريب أشجار الزيتون للفلسطينيين في هذه المناطق. بالتوازي مع كل هذه الاعتداءات تشهد مدينة القدس المحتلة إجراءات مشددة للاحتلال على الحواجز المؤدية من وإلى المدينة. كذلك الأمر تستمر الاقتحامات، أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ 6:30 من صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمري. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الرياض، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو ومطار الملك خالد الدولي متوعدة بمواصلة عملياتها ضد المطارات والمنشآت النفطية. هذا وأجرت الحكومة اليمنية محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة، وذلك بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية في وقت يتصاعد فيه الصراع المستمر منذ سنوات بين الطرفين. وقالت الوزيرة بشأن تقارير تفيد بأن الحوثيين يسعون إلى الحصول على مكونات صينية للمساعدة في تصنيع أسلحة، أو الصينيون شركاء وقد ناقشنا معهم كما تعلمون مسألة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج. وأضافت كانوا حريصين للغاية على الحصول على أي معلومات حتى يتمكنوا من التحقيق فيها، ودعمهم للحكومة اليمنية واضح. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري بأن الجيش الأمريكي أعد خططا لشن ضربات جديدة على إيران تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل لاستهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية، إذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها. تواصل السلطات الإيرانية رفع مستوى التأهب والتحذير من رد عسكري على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، إذ أكد الحرس الثوري والجيش الإيراني جاهزيتهما للرد على أي هجوم بضربات، وصفاها بأنها ستكون أكثر إيلاما للمصالح الأمريكية في المنطقة. ويواصل الحرس الثوري تشديد القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، محذرا ناقلات النفط وسفن البضائع من استخدام ممرات وصفها بأنها غير قانونية، ذلك عقب غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم بحري في المضيق. قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول بينها روسيا وإيران وفنزويلا في مسعى لخفض تكاليف الشحن العالمية التي ارتفعت بشدة. وتأتي المناقشات بعد أيام من قرار ترامب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، وهي خطوة أثارت انتقادات من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودول أوروبية وأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي. واعتبر زيلينسكي وأعضاء في مجلس الشيوخ أن الخطوة تمثل هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ قد توفر لموسكو أموالا إضافية لمواصلة حربها في أوكرانيا. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة ورطبة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق وفق إدارة الأرصاد الجوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب، اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4133، الفضة الحالي للأونصة 56، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29615، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند فورز 7691.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلان عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع، من كرم زمزم تعالى وريني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بكل الظروف بكل الأوقات وبكل حالات الطقس. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة المبدع عبد الله حسن. اليوم عبد الله أخذنا على مادبة، اليوم إحنا مع ربع مادبة، فحيا الله ويا هلا ويا رحب بأهل مادبة. بنحب نسمع مشاركاتكم اليوم، ومن الإشراف العام الدكتور فريد سرسك، ويا هلا ويا رحب.

أهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يا أهلا ويا سهلا فيكم في بيت حواء.

يا هلا ويا رحب فيكم بهذا الطقس الجميل وبهاي الأجواء الجميلة يلي دائما بتدفينا المحبة، يلي دائما بتدفينا مشاعرنا الصادقة تجاه بعض، وأكيد التفاؤل بالرغم من كل الظروف المحيطة أو المسؤوليات اللي بيحملها أي شخص فينا، وخصوصا هاي الأجواء المقبلة على زيت الزيتون. يا جماعة بلش فراط الزيتون على ما أعتقد، بعد أول شت بالناس بلشت تفرط زيتون. يا بي محلى هالأجواء شو حلوة، بتذكرني بطفولتي. أنا شخصيا من الناس اللي كان عنا العيلة الممتدة كلها تنزل مع بعض، كلنا نروح نسحب حالنا، لازم ابتداء من الجدة رحمة الله عليها ووصولا لأصغر حفيد بالعيلة نكون كلنا موجودين تحت شجر هالزيتون يلي بيغلي الشاي، يلي بيفصل الزيتونات، يلي متعربش على الشجرة من فوق. يعني الله على هديك الأيام، دائما بنحكي ألا ليت الزمن يعود، بس الله هو يعني سبحان الله، هي هيك الدنيا بتمشي والأيام بتمشي، وهذا الوقت سيمضي بحلوه بمره سيمضي. المهم الذكريات الحلوة يلي بنعيشها ويلي رح نعيشها لأولادنا مع هاي الأجواء الجميلة.

بريق الشاي اللي بيغلي غلي وهالميرمية اللي فيه وريحة الفحم بتكون جواته. على فكرة أنا من الصبح عايشة أجواء زيتون، عايشة أجواء الزيت وأكلات الزيت الزيتون صراحة. يعني مع هاي الأجواء كنت على جروب الأمهات، جروب أمهات أولاد صف ابني، قاعدين مع بعض وبنحكي عن الأكلات الزاكية والطيبة بكل محافظة، اللي بيحكي المكمورة، وأنا شخصيا حكيت شويها عن محافظتنا، عن محافظة عجلون، شو في عنا أشياء طيبة وزاكية بنعملها بزيت الزيتون، وهاي الشغلات الطيبة اللي فعلا الطيابة تبعتها مش بالمكونات، مكونات الطيابة تبعتها بتكون باللمة، بالفكرة، بالفرن، كيف تكون الجد بتخبز وقاعدة قدام هالفرن، واللي بياخد الصينية وبيفضي الشغلات بصينية تانية وهتوزع، واللي بصير بده يتسرق من هون ومن هون يأكلها وهي سخنة. فسبحان الله هاي الشغلات الطيبة ذكريات الحلوة اللي كانت موجودة. فبدي أصبح على أمهات أولاد صف ابني، يسعد صباحكم وشكرا على الأجواء الإيجابية يلي أعطيتونا إياها الصبح، وهذا دليل أنه دائما بنكون المجتمع السيدات مع بعض هيك بحنحنوا على بعض، مجتمع الدافي العطاء يلي موجود. فيسعد صباحكم حبيباتي.

0: دائما اللمات الحلوة نكون صريحين، هي مش بس بتحلى بالسوالف وبالحك بالنكت وبالمزح، برضو بتحلى بالأكلات. شو ما بيكون فيه هيك أكلات طيبة القعدة بتحلى أكتر وأكتر. عشان هيك إحنا كل خميس في عنا هاي الفقرة الطبخات. اليوم في عنا طبايق وأشياء كتير زاكية طيبة مع هذا الموسم، وكمان يعني اليوم الخميس فيش أكلات، ناس بتطبخ يوم الجمعة، فيحكوا لنا شو بتطبخوا، شو عبالكم اليوم؟
1: أمانت الله نجيعيت طبخي لي بامية، خلى اللحمة كثيرة.

والله بدها باميه. اللحم على اي طبخه بتنحط بتكون زاكي، فما بالك مع الباميه يلي الناس ما بعرف ليش ممكن يعملوا رابطه، خصوصا الرجال ما بشعر انهم بيحبوا الباميه، ممكن يعملوا رابطه ضد الباميه، بس انا سعر بد شخصيا بحب الباميه، فيعني نداء للمدام بدنا باميه بكره ان شاء الله. نصبح على احبابنا واصدقائنا في بيت حواء ومستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله على الفيسبوك. أم أحمد يسعد صباحك يا أم أحمد، بتقول كن اللطف أينما حللت، دعما يلتقيك مرة يتمنى أن يلتقيك ألف مرة. يسعد هالصباح يا أم أحمد. ميساء غنام مأمون ميناوي يسعد صباحكم كل أوقاتكم. أنوار يا إلهي شو مشتقت لكم، يعني صح أن الواحد شوي كان تعبان ومش قادر يطلع ومش عارف أعمل أي إشي، بس جد حاس بشوق كبير لكم. أنوار حبيبتي بتقول صباح الخميس الونيس، صباح الخير لمذيعتنا الحلوة رنودة ولكل المستمعين الحلوين ببرنامج بيت حواء. يا رب يكون صباحنا خفيف على القلب، مليان ضحكة حلوة وخبر بفرح الروح، والخميس وصل يعني الويكند صار يلوح إلا من بعيد. صباحكم قهوة رايقة أو مزاج أروع، اليوم ما في إلا كل خير وفرح. يسعد صباحكم يا أحلى الناس. يسعد هالصباح يا حبيبتي يا أنوار. ميساء بتقول الحمد لله على سلامتك رنودة، نورت الإذاعة ما على قلبك شير. الله يسلمك يا حبيبتي يا ميساء، شكرا شكرا على كلامك الطيب. أم أحمد بتقول يا رب يكون صباحكم أجمل وأجمل وأجمل مما تتمنون. شو بدنا أحلى من هيك؟ شو بدنا أحلى من كلامكم ليكون صباحنا أجمل من هيك يا أم أحمد؟

شريفة طباخ يسعد هالصباح يا شريفة. رقية، رقية سليمان يسعد صباحك يا رقية. عمر أبو زيتون، شوفوا حكمة عمر لليوم، بقول لك بعض الناس يبحثون عن مكان جميل والبعض يجعل المكان أجمل. شكرا.

جمال المكان بمن رافقك فيه وجمال الوقت بمن شاركك فيه، فلا جمال لمكان خلا ممن نحب، والجمال كل الجمال داخل بيت حواء في إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة. يسعد هالصباح يا عمر، وشكرا على كلامك الطيب. مؤيد ربابعة يا هلا ويا رحب يا مؤيد، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، خليك دائما شارك معنا يا مؤيد. رح أكمل معاكم، بس اليوم حلقتنا زخمة شوي ودسم شوي، بس رح نكمل بعد الفاصل، نطلع لقاء حلو خفيف لطيف وملهم، وبعدها ببلش مطبخنا. خليكم معنا بحلقتنا الدسمة، فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
7: سمارت باي
6: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
8: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان، أو اطلب من خلال تطبيق طلبات

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم 15/10 هو اليوم العالمي للعصا البيضاء. ما هذا اليوم العالمي وما أهميته اليوم وما أهمية المكفوفين في المجتمع الأردني وكيف كانوا البصمة والعلامة الفارقة في هذا الوطن؟ بنرحب بضيوفنا الأستاذ سعد الرحاحلة معلم تربية إسلامية متقاعد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد. يا هلا ورحب. والأستاذ فادي حسين عضو من أعضاء نادي الشعلة للمكفوفين. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي.
1: أهلين
0: فيك. يا هلا ورحب فيكم شرفتونا اليوم في بيت حواء. بداية نعرف المستمعين عن هذا اليوم، اليوم العالمي للعصا البيضاء، ماذا يعني هذا اليوم وما أهميته للمكفوفين؟
1: والله هو هذا اليوم كفيف بيعرف يعني اليوم العالمي للعصا البيضاء انه بيوضح للناس انه الكفيف يعني موجود، الكفيف بحاجة الى بعض الامور. هذا اليوم لتعرفة حقوق الكفيف في المجتمع. العصا البيضاء هي مش عصا للكفيف انه بس يمشي فيها، لا، هي وسيلة بتنور له طريقه.
0: نعم.
1: بتعرف العقبات الذي امامه، بقدر يكتشف، بصير عنده استقلالية، ممكن يروح يجي لحاله من خلال العصا البيضاء. وبرضه هي العصا البيضاء لما يعني بيشوفها الشخص الاخر بيعرف انه هذا الشخص كفيف.
0: نعم نعم 100%. لكن اليوم الشخص الكفيف حتى مع استخدامه للعصا البيضاء هو بحاجة إلى ممرات آمنة على الأرصفة وفي المؤسسات الحكومية وفي الجامعات وحتى في المدارس.
1: هذا اللي احنا منطالب فيه. هي نعم. يعني بدت أمانة أمانة شاكرين إلها يعني بوجود ممرات آمنة. طبعا مش كمان إنه بصير عنده استقلالية، إنه بصير يطلع لحاله ويمشي يروح يقضي أموره. مواقف الباص السريع يعني لما فيها الممرات هذه سهلت. طبعا احنا من نتكلم كمان انه من طالب انه حتى في الباصات او كذا يكون في شغلات ناطقة للكفيف، يعني للتحديد انه الاماكن اللي بيمر فيها ليعرف وين المكان هذا اللي يطلب نزوله في نعم. في هذه الاماكن.
0: نعم. واحنا اليوم اكيد صوتكم واكيد احنا كمان عيونكم لحتى نفتح عيون الناس تانية على قد ايه مهمة احتياجاتكم لحتى نلبيها، لأنه كل شخص هو شخص فارق وله الحق في العيش في هذا الوطن زي أي شخص تاني. وإحنا كلنا لنا احتياجات خاصة وليس فقط المكفوفين.
1: أيوة.
0: وإلكم قصص نجاح، يعني اليوم الأستاذ سعد هو واحدة من قصص النجاح من قصص المكفوفين. منرحب فيك مرة ثانية أستاذ سعد.
2: أكثر فيك أكثر، أنا بشرف فيك والله.
0: يا هلا بيك أستاذي. اليوم بعد 28 سنة من التعليم، 28 سنة من تربية الأجيال، احكي لنا شوي عن نفسك وعن قصتك.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتشرف أن أكون في هذا المكان في القناة الكريمة التي مضى عليها 20 عام، وأتمنى 2020 وإلى الأبد إن شاء الله تعالى. القناة التي نحب فعلا والتي تصل إلى جميع أنحاء المملكة. أنا الأستاذ سعد محمد الرحاحلة من مدينة السلط. ولدت كفيفا، وطبعا الوالدة الكريمة كان في الأمس ذكرى وفاتها،
0: رحمة
2: الله يرحمها ويحسن إليها. هي التي ساعدتني وكانت تأخذني إلى المدارس الداخلية، وقد تعرفت والدتي على الدكتور فنصحها أن الأمر أنني أحتاج إلى ليس طبيب إنما إلى مدرسة. وفعلا ذهبت إلى معهد النور للمكفوفين، وأنا الآن الحمد لله رب العالمين يعني متزوج وعندي أبناء 5، أكبرهم مهندس ومحامية وتمريض، وكذلك عندي ماجستير تربية خاصة، وعندي برضه أصغر أبنائي في القوات المسلحة الأردنية الهاشمية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وحضرتك التحقت بمدرسة السلطة الثانوية للبنين.
2: نعم.
0: احكي عن تجربتك فيها.
2: أنا بعد الصف التاسع الأساسي انتقلت من عمان مدارس الداخلية والذي نعرفه بمعهد النور للمكفوفين، مدرسة داخلية، مدرسة كنا ننام فيها أكل وشرب ونوم، وكانوا يعني بعض الأحيان نقضي فيها مدة 2 شهر.
0: نعم.
2: لا نذهب إلى أهلينا إلا بعد 1 أو 2 أو 3. في العطلة نهاية الفصل الأول أو الفصل الثاني بعض الأحيان مدة طويلة، أي قضينا المدة الأكبر في هذا المعهد النور للموقفين، وكانت كان في قسمين، قسم داخلي وقسم خارجي.
0: نعم.
2: أنا من الناس اللي ما كان في باص إلى مدينة السلط، فكنت أمكث وأنام وأستيقظ وأدرس في ذلك المعهد.
0: نعم.
2: إلى أن انتقلت إلى السلط الثانوية للبنين،
0: ما شاء الله.
2: وكنت يعني حقيقة ليس مهمشا، أنا كنت بارز جدا، وكان السؤال إذا صعب على الطلاب يلجؤون لي، وبتذكر في كان سؤال ما معنى ما هي ظاهرة التسامي، ولا واحد من الطلاب أجاب إلا أنا، فصفق الجميع لي وكان الجميع يلجأ لي بالاختبارات والامتحانات، والكل يريد أن يصاحبني ويمشي معي حتى يستفيد من خبرتي كطالب ومن ثم كمعلم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ومن بعد المدرسة التحقت في الجامعة الأردنية اليوم.
2: نعم.
0: أنت بتعرف الجامعة الأردنية فيها ممرات للمكفوفين، زرتها جديد ولا لسه؟
2: الجامعة الأردنية كانت حلمي. وكنت عندما أذهب إلى عمان أتوجه صوب الجامعة الأردنية كما يتوجه المسلم إلى القبلة الكعبة المشرفة، وأقول يا رب أكون أحد أبناء وطلاب هذه الجامعة، وقد تحقق لي هذا الأمر والحمد لله رب العالمين، فكنت أحد أبناء وطلاب هذه الجامعة. حقيقة كانت الأمور صعبة. لماذا؟ أول شيء الشارع الرئيسي هو شريان الأردن.
0: نعم.
2: كان شارع عريض 3 مسارب أو 4 مسارب، كنا نضطر قطع الشارع الأول ثم الثاني ثم الدخول إلى الجامعة.
0: نعم.
2: ما كان في يعني جسور معلقة.
0: نعم.
2: ولا أنفاق تحت الأرض، ولا كان يعني كنا نستعين ببعض الناس إن وجد بعض الأشخاص للمساعدة، وثم وكذلك في الجامعة لسه الأمور كانت بالبدايات، يعني ما كان في رمبات مثلا، أو مثلا على الأبواب كانش مكتوب أي مدرج أو أي قاعة أو رقم الطابق أو ما شابه ذلك. حتى أقول لك المصاعد.
0: نعم.
2: المصاعد ما كان بالجامعة الأردنية أي مصعد.
0: نعم.
2: في تلك الفترة، وهذا كان الكلام إيمتى؟ من 86 إلى العام 90 من القرن الماضي، بكث فيها 3 سنوات ونصف. حتى كنا نتغلب برضو عندما نريد أن نقدم امتحان، نترجى من طالب أو طالبة حتى يكتب لنا، وبيجي الأستاذ يحق معك هل هذا الطالب أخذ هذه المادة من قبل؟ أخذ ولا ما أخذش؟ يعني أنا الآن مؤتمن على هذا الأمر.
0: نعم.
2: فكان في شوية ظروف، وكذلك الحصول في مشكلة أخرى كانت الحصول على المادة العلمية. المادة العلمية الآن الطالب يكتب مباشرة، في بعض الدكاترة كانوا يرفضوا إنه الطالب إنه يعني يسجل أو يستخدم.
0: نعم.
2: وسيلة تسجيل للمحاضرة.
0: نعم.
2: أحد المرات دكتور طلب منا غدا الامتحان.
0: أوه.
2: غدا الامتحان، فرض علينا كتاب اسمه الإيمان محمد نعيم ياسين، أخذ مني تسجيل فقط 8 أشرطة.
0: أوه.
2: تسجيل 8 أشرطة، متى سأستمع لهذه 8 أشرطة؟
0: ما كان في مراعاة، لكن اليوم الحمد لله تغير الحال وصارت مهيئة لذوي الإعاقة ولله الحمد.
2: وكثير.
0: يعني فيها ممرات آمنة وفيها منحدرات، فيها أسانسيرات، الحمد لله كل شيء مهيئ، وحتى في
2: صحيح.
0: مجموعات تطوعية اليوم بتساعد المكفوفين
2: صحيح.
0: في تأدية الامتحانات. يعني في نهاية هذا اللقاء أستاذ سعد، الوقت داهمنا مع أنه القصة والكلام والقيمة رائعة جدا، في نهاية هذا اللقاء ما هي الرسالة أو النصيحة التي تود توجيهها للمستمعين؟
2: نحن بخير، والأردن بخير، والوطن دائما كله يعني دائما الأفضل، والصعوبات التي ذكرت كانت والآن يتم تذليلها من قبل الجميع، سواء المجتمع المحلي، سواء القطاع الخاص أو القطاع العام، والإنسان لابد للكفيف أن يكون في داخله سلام داخلي.
0: نعم.
2: ألا يستغل ظرفه للتسول لا سمح الله، ألا يستغل ظرفه لأمور يعني تنزل من قيمته. لا، إذا قام أحدهم بمساعدتك لا ترفض، لا.
0: نعم.
2: ترفض.
0: نعم.
2: من الطبيعي أنك عندك ظرف أن يقوم أحدهم بمساعدتك. وشكرا جزيلا،
0: شكرا
2: لحياة
0: جزيلا.
2: FM، ودمتم بخير.
0: شكرا جزيلا الأستاذ سعد الرحاحلة والأستاذ فادي حسين، كنتوا ضيوفنا اليوم في بيت حواء، وبنتمنى دائما تتكرر هذه اللقاءات، فإحنا بيت حواء بيت الجميع سواسية بإذن الله تعالى، فإمتى ما بتحبوا إحنا بيتكم ومطرحكم. أهلا وسهلا فيكم.
3: شكرا لكم. شكرا إليك. وإحنا لخصنا الموضوع
1: يعني ببساطة، ولكن إن شاء الله مستقبلا يعني يكون في لنا حلقة أوسع من
0: هيك بإذن الله تعالى 100%. شكرا جزيلا لكم.
2: والتقدير لكم.
0: شكرا لكم. شكرا. أما أنتم مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، ومن بعدها لمطبخ بيت حواء. خليكم معنا.
3: 11 ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الاستثمار تطرح دعوة التأهيل الأولي الخاص بمشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه. وزارة العمل تضبط خلال الأيام الماضية 28 عاملة منزل من جنسيات مختلفة مسجل بحقهن بلاغات هروب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شمال غرب مدينة غزة. مستعمرون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من قطف الزيتون في قرية شمال نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص. وصندوق النقد الدولي يحذر من أن الخطر الأكبر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط يتمثل في إطالة أمد الصراع، مما يفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة على دول المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: بكرة إله فكرة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

حفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، الفقرة الأقرب للقلب وللمعدة، فقرة مطبخ بيت حواء كل خميس. واليوم فقرتنا ريحتها شومر، يانسون، بركة، سمسم، يعني الروائح الطيبة. أكيد من المكونات عرفتوا عن شو عم نحكي عن الكعك، بس مش أي كعك. لنحكي كتير بتفاصيل عن هذا الكعك، لمعاني عن هذا المطبخ الجميل يلي من تحت ديات ما نعدمهم يا رب. بيشرفنا نرحب بالسيدة أم ضياء العبادي. أهلا وسهلا فيك ست أم ضياء، كيف حبيبتي. أمورك؟
1: الله يسعدك
0: حبيبتي، شكرا أنك لبيتي دعوتنا اليوم
1: حبيبتي، وأنا أشكركم كمان. أنا يعني لي الشرف إني اليوم يكون عندكم.
0: يلا يسعدك، يا هلا ورحب فيك يا أم ضياء. الروائح الجميلة بالاستوديو يا جماعة،
1: صح وهنا يا رب حبيبتي.
0: الله يسعدك. وقبل ما نبلش نحكي بسفرتنا لليوم،
1: نعم،
0: بدي اجي على بيتك
1: يا ميت. اهلا وسهلا حبيبتي،
0: وبدي تحكي لي كيف بلشتي بالطبخات.
1: أكيد.
0: وشو خطر لك تبلشي تعملي هاي الاكلات الطيبه؟
1: حبيبتي من عيوني يا ميت، اهلا وسهلا.
0: تفضل يا ستي.
1: مبدئيا احكي عن مشروع الخبز المعاني، نحكي عنه، او الخبز الاصفر، او زي ما انت حكيتي عنه.
0: احنا بنحكي عنه قسماط اهل عجلون،
1: قسماط او خبز العيد. هو انا بلشت هذا المشروع من بيتي.
0: ما شاء الله،
1: انا طبيعتي بحب هذا الخبز، فبلشت من بيتي. كنت اعمل لصاحباتي، لاهلي، لاخواني، كثير حبوه
0: ما شاء الله.
1: فصارت جمعات عندي، يعني كل فترة أعملهم. كثير حبوه، فهم اللي شجعوني، حكوا لي طب ليش ما تعملي مشروع بصير تبيعي. ما بعرف، هيك الفكرة أول إشي ما كانت، يعني ما كنت مقتنعة كثير فيها. فحطيت الفكرة في بالي بصراحة، يعني بعدين من تشجيع أهلي وزوجي وبنتي ومرت ابني ولادي كلهم
0: ما شاء الله
1: شجعوني على هاي الفكرة،
0: تبارك الرحمن.
1: فصرت أعمل والحمد لله، يعني كثير كثير لقيت يعني إقبال. يعني اللي يأخذ أول مرة يرجع يأخذ مرة ثانية، اللي تأخذ لأخته ترجع تأخذ لصاحبيتها لأمها.
0: يعني أنا شخصيا بدي أخذ عشان أفرز
1: حبيب،
0: بديش أخذ لحدا، بدي أخذهم لإلي.
1: خبيهم إليك. الله يسعدك حبيبتي، صح وأنا يا رب.
0: على قلبك يا حبيبتي، الله يسعدك ويرضى عليك. فأنت بلشت بالبداية بالكعك المعاني.
1: بالكعك المعاني
0: وهلا لحد الآن مستمرة فيه، ولا في عندك منتجات تانية إضافية؟
1: في منتجات إضافية بس المشروع الرئيسي اللي هو الخبز المعاني.
0: خبز المعاني أو الكعك المعاني. شو مكونات الكعك المعاني؟
1: اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. أول إشي الطحين، ممكن نخلط بطحين قمح وممكن طحين أبيض حسب رغبة الزبون. الشومر، اليانسون، المستكة، المحلب، الحليب، السكر، السكر حسب الرغبة كمان. يعني في ناس بيطلب سكر خفيف، سكر زيادة، في ناس بدون سكر نهائيا. ضفنا كمان عليه الزعتر. اللي هو الزعتر البلدي الناشف،
0: بتحطي على الوجه من فوق؟
1: لا، بعجنه بالزعتر.
0: ما شاء الله.
1: بالعجينة نفسها.
0: نعم نعم. طب اللون الأصفر هذا من شو؟
1: الكركم.
0: من الكركم. مش
1: الكركم
0: بالزيت.
1: الأساسي. لا الكركم. وزيت الزيتون إيش الأساسي طبعًا فيه.
0: تعرفي شو؟
1: يعني بدون ما نحكي عنه زيت الزيتون.
0: طبعًا لعاب نكبين عجن لعاب.
1: أبدًا. أبدًا ما فيها.
0: إحنا بأهل الشمال قراص العيد، أهل إربد بيحكوا عنه قراص العيد بشكل عام يعني. أو أهل عجوم يحكوا عنه قسماط. المميز إنه إحنا مالح. كعك المعاني محلون. فيه سكر.
1: صح. مزبوط.
0: في ناس بتحب تحلي، في ناس بتخليه بدون
1: تمام.
0: سكر
1: صح.
0: فالكعك المعاني بيميزه انه هو محلون.
1: ايوه نعم.
0: وحجمه الى حد ما صغير، ولا بتحطه قوالب؟
1: حسب. بس انا اكثر شيء اللي هسه بعمله اللي هو هذا الحجم. ولسه كمان نعمل نفسه على حجم الميني الصغير اللي هو للمناسبات.
0: يا سلام. التوزيعات.

0: وانتوا انتجوا وتعمل بنتي تصوير فيديو زي هدية منها للزبون.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. وكيف الإقبال على الميني، على كعك المعاني الميني؟ بس والله الاسم حديث
0: كثير. كثير كثير يعني على إقبال، مناسبات تخريج، مواليد، مناسبات، حتى صار بخذوهم زي هدايا لصاحباتهم وإشي زي هدايا كثير بخذو.
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: هي بتقول لي ميساء يا عيني الروائح وصلت لعنا
0: يا عمري. صح
1: والله يا ميساء. لا أنا حكيت المكونات والله ما بعرف شو مكوناته.
0: من الريحة
1: الشومر ينسون في مكونات،
0: يعني الشومر له قصة.
1: طبعا
0: ينسون له قصة، يعني شو لما بيدخلوا مع بعض كلهم بيطلعوا أجمل طعم
1: 100%. بتقول لك أم أحمد منورة يا أم ضياء، يا أهلا وسهلا فيكي
0: حبيبتي.
1: الله يخليكي يا ربي. عامر سيد بقول لك بده العنوان، كيف ممكن الناس تتواصل معاكي لتطلب هاي الأكلات الطيبة؟
0: في رقم تلفون وفي على الفيس، يطلب صداقة مثلا ونشوف صفحتي.
1: في عندها صفحة اسمها أم ضياء الحرايزة على الفيسبوك يلي بيحبها، وكمان يعني إذا ممكن حد يرد على الكومنتات يحكي لهم. أم أحمد بتقول لك الحلو طيب والمالح طيب والصغير ألطف وأحسن.
0: أنا جربته.
1: لا طبعا أم أحمد يعني اسمع أحكيك شغلة، ذواقة وشف بنفس الوقت. يعني أم أحمد يسلم إيديها على أكلات، فأنا بلا بوثق برأيها.
0: الله ما شاء الله، ما شاء الله. أنا أعتز كمان شهادتها.
1: يلا يسعدك ويبارك فيك ستي. عندنا كمان أشياء منوعة، اسمحي لي بأكثر إشي أنا استغربته.
0: تفضلي.
1: أنا أول ما شفت الدلة يا جماعة الخير فشو بحكي لها؟ قهوة سادة. بتقولي لا، هاي قهوة شعير مع زنجبيل.
0: مع زنجبيل.
1: وقدي إحنا بحاجة لشان مناعتنا الزنجبيل يا جماعة الخير والشعير.
0: طبعا.
1: فشو مكونات هاي القهوة؟ كيف خطرت لك مكوناتها؟
0: شوفي يعني فكرت مثلا أنه زي قهوة العادية السادة مثلا الشعير، طيب إشي مفيد وكانوا بأخذوه من الناس بيشربوه، طب ليش ما نعمله على شكل قهوة وندخله مع الزنجبيل والهيل؟ فعملته كثير كثير زاكي، بغسله وبنظفه من هاي الشوائب
1: الشعير.
0: بغسله بنظفه من الشوائب، بنشفه، برجع بحمصه تحميص وبطحنه طحنة خشنة زي القهوة. وبغليه تقريبا 10 دقائق لربع ساعة.
1: أيوة.
0: بكون حاط الهيل بدلة القهوة وشوف الروائح وشوف الطعم.
1: شوفوا المناعه
0: والمناعه يعني كثير مفيد.
1: يعني على قولة ميساء بتقول يسعد العيد واجواء العيد ما احلاها. فعلا اجواء العيد
0: اليوم عندنا اجواء عيد
1: عن جد. اليوم في عيد في بيت حواء مع الكعك والقهوه رسميا.
0: الله يسعدك
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يسعدك.
1: طيب القهوه هلا هي الفكره انه احنا يعني بنحط عليها المي السخنه بتنقع ولا غلي؟
0: لا تغلي، غلي زي القهوه الساده
1: ورسمي.
0: عشان تاخذ كل فوائد الشعير والزنجبيل
1: وتتصفى.
0: ولا
1: بتخليها بالحفل؟
0: لا لا بصفيها.
1: بتصفيه.
0: يعني شوفي ما تعمليها بالقهوة بالمي وبتزليها، خلاص انها تنزل كلياتها والخلاصة بتضل يعني زي مبدا القهوة السادة.
1: 100%
0: ابدا.
1: يعني انا حتى هي الباكجينج او الاشي مكتوب قهوة الشعير وببساطة شعير زنجبيل هيل، المكونات عليها واضحة وصريحة
0: أبداً.
1: لأنها هي هيك أبدا،
0: هي هيك أبدا،
1: ما فيها ما فيها أبدا. والناس بتحب طعمتها
0: كثير كثير كثير، يعني كل حدا جربها كثير حبها.
1: ما شاء الله. أكيد تحديات.
0: جربيها. طيب
1: بدي أجي على الهواء والله غير أجرب.
0: جربي على الهواء
1: غير أجرب
0: عشان
1: الآن.
0: تعطي رأيك بكل صراحة.
1: اسمع أحكي لكم شغلة، أنا أي قهوة مشتقاتها بحبها، أول شيء نشم الرائحة.
0: شوفي
1: ولا بتفرق عن الريحة العادية.
0: لا لا أبدا، بشوف الطعم
1: عن جد طيبة، عن جد بحاول استطعم
0: حبيبتي.
1: عن جد طيب ما شاء الله. يسلم ايديك يسلم ايديك وعينيك ما شاء الله تبارك الرحمن. واليوم مع الاجواء الموجوده في عنا الدبس، مين بحب الدبس؟ مين ما بحب الدبس؟
0: مين ما بحبه؟
1: اشكاله والوانه كلها
0: ابدا كلها ابدا.
1: اليوم انت جايبت لنا دبس شو؟
0: دبس الخروب.
1: ما انا اول مش بقول هذا دبس رومان، تقول لا دبس خروب، بس
0: دبس
1: تقريبا
0: خروب.
1: نفس اللون من برا.
0: تقريبا بس الطعم كليا يختلف جدا.
1: كيف طريقه صنعه
0: دبس الخروب؟ بتعرفي هاي الشجره هي بريه.
1: نعم.
0: بنقوم بنلقطها وبنكسره وبننقعه وبنطبخه، بيطول على الطبيخ. يعني بقى تقريبا 7 ساعات وهو بطبخ. مرات في ناس بيعملوا على النار وكثير كويس للمناعة.
1: طبعا
0: كثير كثير
1: كيف
0: ممتاز.
1: كيف بتاكل يعني؟ كيف بتاكل؟
0: في ناس بيعملوا كيف بدي احكي لك مع زي سندويشات. في ناس لما بيكون مثلا
1: يعني طعمه حلو ولا حامل؟
0: لا حلو.
1: حلو زي ما دبس التمر مع الطحينية ولا
0: تقريبا مع الطحينية كثير كثير مرتب. يعني جدا مفيد للصحة.
1: طبعا طبعا. خروب اكيد.
0: خروب.
1: طب دبس الرمان لو بدنا نحكي لك، انت برضو بتعملي عندك دبس رمان، طريقة صنع دبس الرمان؟
0: دبس الرمان عادي، بنجيب الرمان وبنعصره زي مبدأ الخروب وبنحطه في الطنجرة، بنضله يغلي يعني بيطول هو يغلي، عرفتي؟ حتى يعطيك آخر إشي نتيجة الخلاصة الهلامية. أو إنه زي

0: آه بسوي آه. مربى
1: بس كثير كمان مفيد.
0: بتغليه مقصور مش بالحب يعني بتعصريه والعصير تاعه بتغليه على النار.
1: ايوه هيك اعمله انا
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: الله يسعدك.
0: ونيجي يا جماعه على المربيات. انا اللي بسمعنا دائما اللي بسمع بتقول ميساء انا ما بحب الدبس بس اذا دقتي دبس الرمان ودبس الخروب على ما اعتقد ما دام نفس الوصفه
1: غيري رايك
0: حتغيري رايك
1: انا ابدا
0: ترى دبس الرمان انا ما بتخلى عنه جنب الشاورما جنب الجاج جنب اللحمه
1: الدوالي
0: الدوالي بكل شيء لازم
1: يرزاكي ابدا
0: والله كثير لا تحكولي كاتشب ولا تحكولي خردل
1: لا لا لا
0: دبس رمان
1: احنا لازم نرجع للاشياء اللي مفيده للصحه
0: صح 100%
1: ونعلم اولادنا كمان على هاي الشغلات بصراحه
0: طبعا طبعا لان هي طبيعيه
1: طبعا اكيد
0: اليوم في عندنا مربيات مربيات اجواءها اليوم بلشت مع البراد ولازم يكون في كل بيت في مربيات
1: أكيد
0: أشكال وأحجام مختلفة شو المربى اللي عنا لليوم؟
1: هذا مربى المشمش
0: أيوة
1: طريقته بنجيب المشمش الحبة نفتحها أنا طريقتي بفتح الحبة بعد ما أغسله طبعا وأنظفه إشي بفتح الحبة وبرش عليها سكر أنا بالنسبة لي بحطها بالثلاجة لثاني يوم شو اللي راح يصير ثاني يوم؟ المشمش كل نكهته ظلها نازلة زي كيف المربى وبغليه على الغاز من ربع ساعة لنص ساعة خلاص هيك جهز وبحط عليه بس المادة الحافظة اللي هي ليمون عند آخر إشي بحطها
0: بترشيها رش آخر إشي ولا لما تحطي بالمرتبانة
1: لا لا خلص بكون معقم المرتبان بالمي السخنة اللي بتغلي غلي وأحط يعني بعد ما أحط المربى أحط بالمي اللي بتغلي وأخليها 10 دقائق وأطلع خلص يكون هيك تعقم
0: يا سلام يا سلام
1: أبدأ.
0: كل شيء معقم بداية
1: لازم
0: خضار والفواكه حتى
1: طبعاً.
0: الشعير ووصولا للوعاء اللي بنحط فيه برضو معقم
1: أبدأ.
0: تبارك الرحمن
1: أبدأ.
0: تبارك الرحمن وبنيجي هون لشيء شكله يا جماعة طلعوا شيء انا يعني انا بتطلع بالتفاصيل
1: مربى التين
0: مربى التين
1: يعني
0: معشوق الجماهير
1: ابدا احنا يعني منطقه بدر مشهورين يعني بالتين عندنا مشهورين نفس طريقه المشمش ناخذه نغسله في ناس بقشره انا ما بقشره انا بخليه على الحب نفس يعني بسطحها واحط عليها سكر زي احطها في الثلاجه وثاني يوم بغليها وبحط زي هيك الليمون لانه يكون ماده حافظه بنحطها بالمرتبانات كثير بشهي
0: تطحني مرات التين ولا بتخلي كل حبه بحبتها
1: لا لا اخلي لا انا بقسمها الحبه نفسها ما بخلي كل حبه وقبل ما بستوي بخمس دقائق برش القرفه
0: ايوه يعني ما بتحطي عيدان القرفه اثناء
1: لا اللي. انا برش القرفه
0: رش بتكون
1: وفي ناس بيحب كمان يزيد حبه البركه والسمسم
0: اصلا مفيده
1: حسب.
0: والله
1: مفيده
0: أصلاً.
1: بس حسب الاذواق
0: انا بعرف التين لما ينحط مع حبه البركه والسمسم وينقع بتكون اصلا مفيده للامعاء وللقولون
1: طبعا كثير كثير كثير والله
0: في عندنا زيتون السنه
1: زيتون السنة
0: يا جماعة بلش زيتون السنة بلش بين بوادر زيتون السنة
1: أبداً
0: نبلش من فراط الزيتون ما بلشت فراط الزيتون
1: أيوة بلشنا
0: وصلنا هنا
1: بلشنا بالكبس إحنا سلا فراط لسه الكبس عادي بنلقط الزيتون بنغسله بندقه طبعا انا ادقه بالبيت ما اودي على المكبس وإشي خلاص افضل اني ادقه بالبيت عشان كل حبه
0: بحبتها
1: ابدا بنقعه مي وملح لمده 3 ايام بعدين اكبسه نحط بالفلفل والليمون والمي وبنخليه تقريبا اسبوعين بكون جاهز الاكل
0: طب في سر عشان تضل الحبه بتقرش قرش
1: بتحط معلقه سكر
0: بس على خلطه المي
1: على المي
0: بس بتضل كل حبه بحبتها
1: ابدا لو تذوقي هسه ابدا
0: رح ادوق استنى بعد فاصل صبر كم سجاد الشاي
1: ابدا
0: اكيد رح ادوق لعم بدي يسعد
1: أيوة
0: عمرك
1: حبيبتي.
0: وبنيجي باخر منتج هذا يا جماعه يلي واحد بيكون عنده ارتجاع مريئي حرقة
1: أبداً.
0: تعبان وعندنا سمنة زائدة لازم نحط المخلل وين على السفرة بدنا نفتح شهيتنا لازم
1: سفرة أبداً
0: المخلل الخيار
1: مخلل الخيار عادي بنغسله أنا بمسك الحبة بسطحها من الوسط أو بتقطعي زي كذا بدك إياه يكون سريع وبتحط المي والملح في ناس بحط ليمون في ناس ما بحط ليمون حسب الرغبة عرفتي وبتكبسي تقريبا 14 يوم بيكون كمان جاهز
0: المي والملح عطشة البيضة ولا في قياس معين
1: انا لكل كاسة مي بحط معلقة ملح
0: لكل كاسة مي معلقة ملح كبيرة
1: وفي ناس على البيضة يعملها
0: عطشة البيضة
1: وفي ناس على الذوق
0: حسب.
1: كل إنسان له طريقة بالحياة
0: يعني هلأ بس والله لفتت نظر شيء جدا مهم يعني نجاح المخلل ما له دخل عيار المي بالملح
1: لا ما هو لازم يعني الملح لازم يكون له عيار. انا على كل كاسه مي بحط معلقه ملح
0: فهمت
1: وبيطلع معي تمام ما شاء الله الحمد
0: انا اول
1: لله.
0: مره بشوف المخلل يكون مشرح زي هيك بس عشان يكون سريع يعني هذا السر يا جماعه اللي بده مخلل مستعجل عليه سريع بهاي الطريقه بيكون يعملها يعني ما شاء الله منتجات منوعه كثير تبارك الرحمن والنفس الحلو اللي عليها. بتقول لك ميساء الملح بتحطيه صخري ولا بحري لو سمحتي؟
1: لا صخري
0: ملح صخري
1: طبعا.
0: تحكي لنا كمان جربوا مربى الباذنجان حماتي بتعمل يا سلام بشيء على الاخر. انا ما جربت صراحه
1: انا ما عمري جربته
0: كيف بيكون
1: ما جرأت اني اجربه لانه
0: بتعرفي احنا الباذنجان او الباذنجان يعني مربوط بالمقدوس
1: صح
0: يلي هو مالح فمش متخيلينه كيف ممكن يكون حلو. فميسا احنا يعني من طالب مرتبان لندوق
1: ابدا ممكن يكون طيب ما تعرفي
0: اكيد طبعا طبعا مدام عجب ميساء لعاد الامور
1: أبداً.
0: طيبه باذن الله تعالى. رح نكمل
1: هنكمل
0: بمطبخك بإذن الله بس بعد الفاصل. شو رأيك؟
1: خلص إن شاء الله
0: فاصل وراجعين. خليكم معنا مع أم ضياء العبادي.
1: الله يسلمك.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائك واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الم

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في ام في برنامج بيت حواء ومكملين معكم مع الست الجميله ام ضياء العبادي. اهلا وسهلا فيك من جديد ستي.
1: يا هلا بك. الله يسعدك حبيبتي.
0: يعني قبل الفاصل كنا نحكي عن الاطباق اللي بتعمليها ونفسك الحلو الطيب يلي موجود باطباقك حبيبتي. بس ما حكينا عن العيله، حب العيله، دعم العيله لإلك. مين اكثر شخص احنا هون عشان يعني نظبط الود، ما مش عشان نزعل حدا من حدا ما بدنا حدا يزعل من حدا
1: ابدا لا ابدا.
0: مين اكثر حدا شعرت بدعمه الكبير لإلك اللا محدود؟ يعني
1: هو اللا محدود عشان عيلتي كلها بصراحه. يعني ما بقدر احكي زوجي لحال او بنتي لحال او كنتي لحال او اولادي صراحه، كلهم كلهم يعني بيساعدوني. ما يكون عندنا طلبيات كثيره بيساعدوني، يعطوني افكار جديده، بيصوروا، بيشجعوني، بيساعدوني. الحمد لله يعني هذا فضل من الله انه انا نجاحي من نجاح عيلتي. هم يعني كثير بينبسطوا لما مثلا انا اكون مبسوطه هم يكونوا مبسوطين.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اكيد نعمل نرسل تحيه لابو ضياء بالجاليري، اصر انه يرافقك اليوم بهاي اللقاء. فالله يعطيك العافيه وشكرا انكم شرفتونا اليوم ابو ضياء.
1: الله يسعدك
0: ام ضياء،
1: والله له كل الاحترام ابو ضياء لانه هو الداعم، يعني الدعم الرئيسي لي
0: طبعا،
1: مش بس مشروعي، في كل شيء بحياتي.
0: ما شاء الله تبارك
1: عن جد
0: الله.
1: الحمد لله.
0: مين المتذوق الأساسي؟
1: المتذوق الأساسي هم عائلتي أبدا. أكثر إشي بنتي مثل تحكي ماما يعني أقول إيش تقول لي، يعني خلص من التعابير اعرفي
0: خلص أعرف إنها مرتبة.
1: أبدا أبدا.
0: تجرب عليهم وصفات جديدة؟
1: طبعا كلهم. ولا هسا في عندنا هذا الخبز العماني احنا دخلنا فيه، حكيت لك اول شيء الزعتر، التمر.
0: ايوه
1: التمر اكون مثلا بحشيه عادي التمر، وفي ندهنه بالعسل.
0: اللهم تدهني عليه العسل من
1: عسل الله. كثير كثير طيب.
0: اكيد.
1: ممكن يعني اليوم انا جربت التجربه.
0: ايوه
1: اول مره
0: بلشنا تجارب
1: اليوم اني حشيته بالزيت والزعتر.
0: حشيتيه من جوا؟
1: ايوه. أوكي. حشيتها من جوا، حتى بنتي كانت تطلع على الجامعه كتبدا اعمل لك وحده وتاكليها. كثير ماما خاصه كثير كثير طيب. حطيت فيها من جوا تخيلي زيت وزعتر ويعني وحطيتها بالفرن
0: مع انه محلون. حطيت فيه زيت وزعتر
1: كثير طيب. يعني كثير كثير طلع زاكية
0: والله، مبين مزيج رهيب
1: ابدا. نفس هاي الحبه تقدر تفتحيها بتحطي فيها الجبنه اي نوع بدك اياه بتحبي. كثير بشهي
0: ما شاء الله. ما شاء
1: كثير
0: الله
1: كثير.
0: انا متخيلته مع جبنه بصراحه
1: بجنة.
0: لانه فكره جبنه مع شيء حلو زاكي
1: مذاقين وطعمين مع بعض.
0: صح.
1: كثير كثير حلو.
0: طيبه ماكس. طيبه ما شاء الله
1: حبيبتي.
0: في اكيد لكل شخص عم بيجتهد بيتعب في ناس عم تدعمه بالمطبخ وبتساعده وكذا. وانت ببدايه اللقاء كنت تحكي مرت ابني وبنتي مع بعض دائما، يعني ايدهم على ايدك.
1: الحمد لله.
0: حافظين وصفاتك ولا لا؟
1: حافظينهم حافظينهم.
0: ايوه.
1: عارف ليش بحكي لهم؟ مثلا انا صار عندي ظرف، صار عندي شيء تقدر انتم تكملوا.
0: بالضبط.
1: يعني احيانا فعلا يكون عندي ظرف، يكون عندي طلعه، يكون شيء مثلا يجيني طلب اني يا ام ضياء احنا بدنا اليوم بالله عليكي، مثلا يكون مثلا الزبون مضطر، فخلص بحكي معهم تليفون عارفين الوصفات الحمد لله.
0: ما شاء الله. ما شاء الله طبعا
1: لله.
0: يعني احنا هم مش عارفين.
1: لا خلص ابدا يعني حفظوها.
0: ابدا.
1: والله الحمد لله.
0: بعدين الحلو انه بيركنوا خلص في مناسبات ماما موجوده رح تعمل لي وتسوي.
1: اكيد طبعا. يا سلام. هاي ابدا ما فيها.
0: ما فيها. طيب لما يكون يعملوا لك الاستيكرزات او الاستيكرات ويعملوا التصميم بياخذوا رايك ولا هم لحالهم؟
1: لا ياخذوا رايي. حرام.
0: طبعا.
1: لا ياخذوا رايي، حتى راي الزبون ناخذه. في مثلا زباين يحكوا لي خلص انت ام ضياء على زوجك، انت وبنتك وكنتك اعملوا لنا واحنا راضيين باللي تعملوه، ونطلع لهم اجمل ما يكون. يعني لو تشوفي على الفيديوهات
0: تاعت المناسبات عرضنا من شوي
1: يعني كثير الحمد لله كثير بسطوا فيها
0: ما شاء الله. ما هي والله يا ام ضياء
1: الله يسعدها
0: النفس الحلو والعيله الحلوه تكون موجوده.
1: طبعا
0: بتعرفي دائما الناس بتقول لك بتعرض النماذج السلبيه، هلا لا يخلو الامر من المشاكل والمناوشات بتصير عاد ما
1: بتصير. اكيد طبعا.
0: لكن ياثر على حياتنا يا جماعه الخير؟ لا والله
1: لا ابدا. بالعكس احنا لازم نصمم، يعني بالعكس انه اكسب عيلتك في كل شيء، يعني خليهم معك بكل شيء، سواء بالمشاكل بالشيء شاركهم بكل شيء.
0: طبعا طبعا لانه هم الوحيدين بيسندوك.
1: طبعا اكيد.
0: طيب اليوم في ستات عندهم نفس اللي انت بتحكي مهارة، ممكن عندها وصفة زاكية شيء طيب بتسوي بتعمل بتقدم، لكن لحد معين بتخاف الناس اللي حواليها تجرب، بتخاف تنتقد، بتخاف تتعامل مع الغرب خصوصا للغريب او الزبون بشكل عام. لما ما ترضي النتيجة ممكن يكون قاسي في الحكم او بالانتقاد.
1: طبعا.
0: اي ست اليوم عم تسمعنا وعم بتحضر حالها لهي المرحله ومحتاره تاخذها ولا لا، شو ممكن تحكي لها؟
1: بالعكس احكي لها يعني خلص انت من بدايه الموضوع امشي صح، امشي صح وبضمير كل إشي راح يزبط معك بصراحة. يعني أنا جربت هذا الإشي بنفسي بضمير وماشي أنا صح وكل إشي حاطه مزبوط ما راح تكون أي عقبة قدامك أبدا
0: 100%
1: صراحة.
0: ودليلي يعني ستنا يعني أم ضياء اليوم ستنا جلالة الملكة رانيا كانت ضيفتك
1: الحمد لله والله
0: وأكلتنا ضيافتك
1: الحمد لله
0: عن تجربتك
1: كثير كنا مبسوطين فيها. يعني اجت على جمعية أصايل بدر يا الله إنسانة يعني عن جد ستنا أم حسين كثير إنسانة راقية يعني عن جد هي ملكة القلوب ما شاء الله عليها والحمد لله عجبها الخبز طلبت منه وبعثنا لها وإن شاء الله صحة وهنا على قلبها يا رب
0: أكيد ما شاء الله صحة وهنا
1: وشهادة نحتز فيها طبعا
0: أكيد طبعا يعني أكيد. أي شيء ستنا أم حسين بيعجبها أكيد. إحنا بيعجبنا
1: يا
0: ما شاء
1: سلام.
0: الله
1: أكيد
0: طبعا.
1: الحمد لله رب العالمين
0: وحتى يعني بتعطيكي دفعة لقدام
1: صراحة أعطتني دفعة قوية يعني كثير كثير يعني عن جد انه كثير داخلي انا كنت مبسوطه لما إشي هذا عجبها يعني حسيت اني انا انتجت كمان
0: طبعا اكيد
1: لله.
0: يعني انا عملت إشي
1: طبعاً.
0: ناس بتعجبها وبتحبها ما بالك ستي ام حسين
1: طبعا
0: صح
1: والله الحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله
0: الحمد لله رب العالمين فضل من الله ام ضياء وكمان انت حكيتي جمله جدا مهمه خلي ضميرك صاحي
1: ابدا
0: يصحى ضميرك انت بتشتغل وتسوي وتعمل
1: أيوة
0: وتوكل على الله
1: ابدا الحمد لله رب العالمين
0: كلها بتيسر
1: والكل تتيسر مخافة ربنا يعني بالمكونات اللي بتحطيها بالاشياء اللي بتحطيها بالاسعار اللي بتقدميها للناس يعني خلي بمتناول الجميع خلي كل الناس تقدر انها تاخذ من هذا المنتوج وتوكل ما بيكون يعني اسعاره بصراحه غاليه
0: طيب زي ايش زي مثلا خبز معاني انا بدي اشتري من عندك خبز معاني كيف اسعاره بتكون عندك
1: انا ببيع الخمس قراص بدينار
0: والله
1: مع انه والله يعني كيف بدي احكي لك انه يعني مكلف طبعا. الاغراض اللي احطها انا يعني يعني الحمد لله بسخه فيها مكلف بس الحمد لله ربنا مبارك
0: فارح البلك
1: والله الحمد لله
0: ما شاء الله طب ومثلا زي قهوه الشعير هاي الناس بدها تشتريها خصوصا مع موسم الشتاء والله بحاجتها شيء زنجبيل شعير وهي الشيء كثير مرتب
1: صح
0: كيف اسعارها ممكن تكون عندك
1: هاي الكيس بدينار وبتعمل دفتين قهوه
0: يعني لترين تقريبا
1: لترين تعمل
0: لترين. والله اسعار ممتازه ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين
0: والخبز اللي منكه خبز اللي معانا اللي منكه
1: اللي منكه اللي زي الزعتر 4 دينار
0: والتمر وهيك
1: التمر كمان 4 دينار الميني 10 بدينار مع تغليف دينار ونص بدو مع تغليف وستيكرز دينارين
0: والله يا بلاش
1: عن جد اسعار الحمد لله بحكي لك ربنا طرح البركه والحمد لله رب
0: ما شاء
1: العالمين
0: الله تبارك الرحمن.
1: الله يسعدك
0: بدي ارجع فيك شوي لتحت الهواء كنا نحكي عن موضوع كثير مهم وانا بطلعت على الساعه شفت يا دوب معنا 5 دقائق فلازم احكي عنه
1: الله يسعدك
0: الله يسعدك حكيتي لازم اولادنا يتعلموا على اكلنا
1: طبعا
0: على الاصل
1: اكيد
0: قد ايه مهم هذا الموضوع
1: كثير كثير ضروري لازم احنا كامهات واباء دورنا لاولادنا نفهمهم ونعلمهم ونخليهم بحبوا هاي الشغلات شغلات جدودنا تراثنا الاشي المفيد لهم لصحتهم نشرح لهم قديش هو مفيد نحببهم في الشغله ممكن خليهم هم يعملوا معنا عشان يحبوا الشغله مثلا انا مرات اخلي ابني الصغير سراج اخليه يعمل الشغله هاي ويحطها بالفرن واقول له يا ماما كل اللي انت عملتها
0: يا سلام
1: فينبسط كثير يعني يقول ماما اي انا اللي عملتها يكون مبسوط وياكلها
0: وبعدين بضل يراقبها هي الوحيده عندون
1: بدل يقول ماما تحت زاكيه كثير طيبه
0: من اللي عجنتي سراج من اللي سويتي
1: كل شيء الله المهم كل بالاخير
0: بتعرفي يعني حتى انا كنت بحكي لك عن ابني بفطور الجماعي مره نفس الشيء القسماط او القراص عملت له يا اشكال
1: حلو
0: عشان يضل يعني طبعاً. بشكل بالمتناول
1: صح.
0: ويوزع اولاد صفه
1: الحمد لله حلو
0: هذا الشيء المهم
1: ضروري
0: فهي فكره للميني اليوم اي ست مع هلا في فطور جماعي تقدر تطلبوا الميني
1: طبعا
0: قراص الميني والله بحكي جد
1: والله
0: الكعك المعاني وتودوها مع الاولاد بدل سندويشات
1: كثير ياخذوا مني زيك والله كثير للمدارس كثير ياخذوا الاولاد مثل زي هيك مثلا فطور جماعي زي ما تفضلتي كثير ياخذوا
0: وهذا
1: حبات المني الصغيرة
0: قد ايه حلو على فكره حتى بالفطور الجماعي وهي رساله للمدارس حتى بالفطور الجماعي يكون فطور جماعي تراثي من اكلنا من
1: طبعاً.
0: سفرتنا أيوة. من الاصول اللي عندنا
1: ابدا
0: قد ايه مهمه هاي النقطه
1: جدا جدا جدا للاطفال
0: حتى يعني مثلا سفرتنا غنيه
1: أكيد.
0: يعني الصوصات موجوده
1: صح
0: يعني ممكن احنا نعمل صوصات بايدينا
1: طبعاً.
0: ممكن احنا ننوع لحالنا ونسوي لحالنا ولا لا
1: والله انا من المشجعين للشغلات البلديه والتراثيه لاطفالنا واولادنا وبناتنا بصراحه
0: 100% بتقول لك ام نضال الحوراني كيف بقدر احصل على الخبز اللي 5 دينار هو الخبز اللي معانا الساده كيف تقدر
1: عن طريق الفيس
0: هلا ام نضال
1: او رقم تليفوني
0: نعم.
1: ان شاء الله
0: ام نضال شوفي هي ست ام ضياء موجوده لها صفحه على الفيسبوك اسمها ام ضياء الحراني الخرايزة. أي حدا بيحب يدور عليها بيشوفها رح تميزوها من الأكلات
1: أبداً.
0: اللي موجودة
1: لا
0: اللي
1: رح
0: فيها.
1: يشوفوها أبداً.
0: وإن شاء الله يعني بنتك بس تروح من الدوام أو إشي ترد على الكومنتات
1: الله.
0: وتحط لكم الأرقام اللي ممكن تتواصلوا مع أم ضياء لحتى توصوا. أنا شخصية من هلأ وأنا تحتها قلت لي حوصيكي بدي أفرز
1: إشي
0: بالشتاء نفرز.
1: الله يصدق
0: تبشري
1: بالسعادة أي وقت يعني موجود. أنا يومي بحمد يومي.
0: بتعملي طبايخ؟
1: لا
0: ولا بس هيك؟
1: لا لا والله لا
0: اختصيت بهذا الشيء
1: ابدا يعني اختص بشغله انا بحبها عشان ابدع فيها.
0: والتوصيل لكل المحافظات؟
1: لكل المحافظات يعني انا باخذه مني الحمد لله من السعوديه اخذوا مني من قطر اخذوا مني الحمد لله رب العالمين بامريكا في اثنين اخذوا مني
0: ما شاء الله
1: انا الكل حبه
0: اه طبعا
1: وهذا يعني شيء انا مبسوطه فيه.
0: وبالاردن مطلوب منك من الشمال للجنوب بيطلبوا
1: بيطلبوا هذا يعني امبارح ودينا للموقر الطلبيه
0: ما شاء الله
1: الكرك المادبة كثير الحمد لله
0: حضري لنا لجبهة
1: أبدا ابشري ابشري حبيبتي
0: أم ضياء شرفتينا اليوم
1: الله يزيدك شرف الله يزيدك شرف
0: جد شكرا لك على هالكلام الحلو والله ما حسينا بالوقت
1: والله ما حسينا أبدا
0: والله مبسوطة فيكي
1: حبيبتي وإحنا أكثر كمان
0: آية الرزق يا ربي
1: يا رب إنه إلكم
0: وإحنا معاكم وبظهركم دائما
1: الله يسعدك
0: بيت حواء هو بيت الجميع
1: الله يسعدك أنت الداعم إنه الله يسعدكم يا رب
0: أم ضياء العبادي شكرا جزيلا
1: حبيبتي
0: بيت حواء الله يخليك يا رب. أما أنتم مستمعين الكرام لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا ويلي جاي عباله مع هاي الأجواء يوصي على الكعك المعاني من عند أم ضياء. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول والهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبدالله حسن والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وتدفوا واطلبوا حتى قهوة الشعير يعني إشي مرتب بأمان الله.
2: بيت حواء

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك؟ ماذا عن الأزمات المالية؟ نسمع بين الحين والآخر أن هناك أزمة مالية عالمية محلية تعصف بالأسواق، ويفلس بسببها أشخاص وشركات ومؤسسات، يهبط بسببها سعر صرف العملة وترتفع البضائع. أحيانا السوق يبدأ بالتخبط في هذا البلد أو ذاك، وعلى مستوى العالم كبحر هائج. يستغرب البعض كيف تحدث مثل هذه الأزمات. هناك خبراء، محللون اقتصاديون، خبراء استراتيجيون يعملون في مجال المال، وهذه القطاعات مهمة، ناهيك على أن البشر والموارد والأموال لا زالت كما هي، لم تتغير نقصا أو زيادة حتى تحدث هذه الأزمة. حتى لا ندخل في متاهات التحليلات الكبيرة، تعالوا نتحدث عن مثال بسيط حول طريقة حدوث الأزمات المالية من خلال قصة بسيطة رواها بعض الاقتصاديين، وهو يريد أن يقرب المسألة إلى أفهام الناس. قصة التاجر الذي اشترى الديكة. يروى أن تاجرا دخل إلى قرية من القرى وقال لهم: أنا أريد أن أشتري الديكة التي عندكم، أريد أن أشتري فقط الديك، لا يريد أن يشتري الدجاج، الدجاجة الأنثى. طبعا كل فلاح عنده بعض الديكة، صار يبيعه. فيما بعد قال له: أنا أشتري الديك $10. فسارعوا إلى بيعه، ثم دعاهم مرة ثانية قال لهم: أنا ممكن أن أشتري إذا كان هناك أحد لا يزال عنده ديكة $15. ثم رفع السعر إلى 20. ثم أتاهم بعد فترة: تابعوا معي. قال لهم: أنا مضطر لأن أشتري الديكة ولو $40، من 10 إلى 40. طبعا ليس لديهم ديكة لأنهم باعوا كل شيء عنده، فبدأوا يسألون من عنده ديك ليشتروا منه وليبيعوه لهذا التاجر. أرسل من خلف ظهورهم شخصا من طرفه وقال لهم: أنا عندي ديكة ولكن لا أبيع الديك بأقل من $30. فسارعوا إلى بيع مدخراتهم والاستدانة وبيع قطع الأراضي، واشتروا منه هذه الديكة لأن هناك زبونا سيشتري ب40، الربح مغري. ففعلا عندما أنفقوا جميع أموالهم بحثوا عن هذا التاجر الذي يشتري ب40، لم يجدوه، واكتشفوا أنهم اشتروا ديكة لا تساوي أكثر من $2 أو $3 ب$30. عرضوهم في السوق، لم يجدوا أحد يشتري هذه الديكة بهذه الأسعار، فكانت الخسارة كبيرة جدا جدا، وأعلنت هذه القرية إفلاسها التام لأنها لا تملك شيئا من المال، أنفقته في شراء باطل ووقعوا ضحية الاحتيال والغرر. هذه القصة تنطبق اليوم على بعض الشركات الكبرى وبعض ما يحدث في العالم. هناك شركات كبرى تنظم عملية سرقة أموال الناس، يعرضون سلعا ويرفعون الأسعار، يضخمونها، يبدأ الناس بالشراء دون روية أو تمهل، ويستمتعون بالربح السريع الذي نسمعه كل يوم، ثم لا يلبثوا إلا أن يقعوا في الكارثة ويقعوا في المحظور. الدين الإسلامي أيها السادة، الاقتصاد الإسلامي حال دون وقوع الكثير من الأزمات، لأننا لو عدنا إلى قواعد ديننا الحنيف وخاصة في المعاملات المالية لما حدث مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في عشرات الأحاديث عن بيوع الغرر، هذا الغرر إما جهالة بالثمن أو جهالة بنوع هذا الذي نريد أن نشتريه. الشيء الذي لا يستحق السعر المطلوب لا ينبغي للناس أن يشتروه ولو كان في ظاهره أنه ربح. لذلك لا بد أن تكون هناك معايير في أن يسأل أهل الخبرة، أهل الإيمان، أصحاب التقوى، لا أن نسارع إلى الانجرار وراء كل فتنة أو كل موهم بالربح السريع. هذا مخالف للدين ومخالف للعقل ولأساسيات الاقتصاد وأصوله. إذن لابد لنا من ضرورة للدراسة الموسعة للأمور قبل البيع والشراء. لذلك نجد أن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لذلك تجد أن الخبراء منهم لا يقتربون من هذه القضايا. الربح السريع، الربح السهل، يجب أن نتنبه أن هناك خديعة ربما تأتي إلى بيوتنا وإلى أموالنا. لذلك أرجوكم، علينا بتعلم بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي قبل أن نقدم على بذل أموالنا ثم نلبث نادمين، حمانا الله وإياكم وجعل أموالكم حلال وجعل أموالكم فيها الربح العظيم الوفير. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. وزارة الاستثمار تطرح دعوة التأهيل الأولي الخاص بمشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه. وزارة العمل تضبط خلال الأيام الماضية 28 عاملة منزل من جنسيات مختلفة مسجل بحقهن بلاغات هروب. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قضايا البطالة والتشغيل والعمل اللائق إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شمال غرب مدينة غزة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص. وصندوق النقد الدولي يحذر من أن الخطر الأكبر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط يتمثل في إطالة أمد الصراع، مما يفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة على دول المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثياباً فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها، ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكراً. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفاً والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكراً، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه، هذا في نظر أهل الأرض معروف. أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هارباً، هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا، أي أن مخلوق فطر فطرة سليمة ينكرها. لذلك يعتمد في هذا في القضاء البريطاني بنظام اسمه نظام المحلفون أو نظام المحلفين على الإعراب، نظام المحلفون على الحكاية، بمعنى أنه يأتون بخمسين رجل من الطريق يعرضون عليهم وقائع هذه الجريمة، بفطرهم الإنسانية يرون الحق، لا في ضغوط ولا في رشاوة ولا في أي شيء آخر،
بالفطرة السليمة. لذلك أول نقطة في هذا الدرس أن المعروف تعرفه الفطر السليمة، وأن المنكر تنكره الفطر السليمة. وقد أمرت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا المعروف والمنكر بالمصطلح الحديث الثوابت عند الإنسان. أينما ذهبت في شرق الأرض وغربها، المعروف تعرفه الفطر السليمة، والمنكر تنكره الفطر السليمة. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. الآن ألا تستمعون كل جمعة إلى دعاء من خطباء المساجد، فصيح منمق متوازن؟ هل استجاب الله لنا؟ ندعو الله عز وجل أن يدمر أعداءنا، هل دمرهم؟ ندعو الله عز وجل أن يفرق جمعهم، هل فرق جمعهم؟ ندعو الله أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، هل دمرهم؟ اسمعوا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والآن ندعو ولا يستجاب لنا. أيها الإخوة، الأحاديث التي تتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. من هذه الأحاديث عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى الآن دققوا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة، شح وهوا متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال ابن المبارك: وزادني قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أم منهم؟ قال: أجر 50 منكم. الدنيا كلها تأمر بالمنكر، الدنيا كلها تأمر بما يغضب الله، الدنيا كلها تزين المعاصي للناس. أينما ذهبت وحيثما وقعت عيناك ترى أن الدنيا تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بل إن الذي يأمر بالمعروف يحاسب حسابا شديدا، وإن الذي ينهى عن المنكر يحاسب حسابا شديدا. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، انفق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي
قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش. ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطيه؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً، يعني معه حبسة بلسانه، ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرقاً

قلوبا. قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ أما النبي غضب قال أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا أن يعين أخرقا. قال ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ حقيقة في إحراج. فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال كن معي فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والله أيها الإخوة ليس من باب التشاؤم بس من باب معاينة الواقع، الأمة الإسلامية اليوم تدعو الله ولا يستجيب لها، الدعاء بشكل غير معقول ولا يستجاب لنا إطلاقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 79 بعد 100.
1: باب الحبة السوداء. الحديث 1980 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب السعوط بالقسط الهندي البحري. الحديث 1981 عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب الحجامة من الداء. الحديث 1982 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه 2 صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. الحديث 1983 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. باب الجذام. الحديث 1984 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب لا صفر. الحديث 1985 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ باب ذات الجنب. الحديث 1986 عن أنس رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني. باب الحمى من فيح جهنم. الحديث 1987 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. باب ما يذكر في الطاعون. الحديث 1988 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الحديث 1989 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. باب رقية العين. الحديث 1990 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. الحديث 1991 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. باب رقية الحية والعقرب. الحديث 1992 عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1993 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب الفأل. الحديث 1994 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الكهانة. الحديث 1995 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. مصادر رسمية تؤكد لحياة فأم أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة 3 أيام في القطاع العام نهاية الشهر الحالي. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار بحق أشخاص ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. مفوضية اللاجئين تعلن عن تقديم مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن تبلغ 355 ديناراً. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزلقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا معكم في محاور عن النبي عليه الصلاة والسلام وإشراقاته وإرشاداته وتوجيهاته، واليوم نتكلم عن شيء في حياته أنه كان يعاني في الدعوة، كان يعاني في نشر الإسلام، ومعاناته والكرم كانت أكثر من معاناة إخوانه الأنبياء، ذلك أنه بعث إلى الناس كافة، كانت رسالاتهم محدودة، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عامة، ثم إنه عاش في أكثر من بيئة، وفي كل بيئة عانى ما عانى، عانى في مكة، ثم عانى من أهل المدينة، عانى من المنافقين، عانى من الأعراب، عانى من الدول المحيطة الماكرة بالجزيرة العربية إلى غير ذلك، ولكن كان يشق طريقه غير هياب ولا وجلي، كان يشق طريقه ولا يبالي، مستعينا بالله، والله تعالى كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الجرعة من الصبر والتفاني. يقول الله له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من هذا الباب هنالك اليوم معاناة على مستوى الأمة والعلماء والمفكرين، لكن أين الثبات؟ المطلوب الثبات اليوم، الثبات على المبادئ التي لا تقبل التردد ولا التشكيك ولا الانكفاء. ومعاناته عليه الصلاة والسلام كانت في كل اتجاهات، كانت معاناته مع المشركين وعداوتهم الظاهرة، وكانت عداوته مع المنافقين الذين يسرون بالعداوة، لكن عصمه الله تعالى من أن ينال منه، وسورة التوبة كشفت عن المنافقين. وكانت كذلك معاناته مع أهل الكتاب، أولئك الذين حسدوه ونقموا عليه ونقموا منه أن يكون نبي آخر الزمان، وحاولوا قتله مرات ومرات، بنو النضير حاولوا إلى غير ذلك. ثم كانت معاناته مع ضعاف الإيمان، مع الأعراب الذين كانوا يأتون فيسألون فيسيئون الأدب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل وكان يعلم إلى غير ذلك. وكل هذا منهج من مناهج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاناته، كيف أنه لم يقف، لكنه من بعد حقق المعجزة العظمى بأن نشر الإسلام وتحقق الأمر، ولذلك مطلوب منا العمل. بل قال الله لرسوله صراحة: إن عليك إلا البلاغ، ويقال لنا: ما عليكم إلا البلاغ. المهم ألا نقع في اليأس، ألا نقع في التوقف، ألا نقلب الأوضاع، الحق يصير باطل باطل يصير حق، ولكن اعمل إلا عليك، مستعينا بالله تعالى. الله يفرج الهم عن أمة الإسلام إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال من أحد المعلمين، يعني هو يعلم من أحد طلابه أنه ممتاز في هذه المادة، لكن في سؤال أقول يعني احتمال أنه ناقص يعني حرف نفي، فبحرف النفي بصح الجواب، أما بدون حرف النفي الجواب خطأ، فهل له أن يتدخل بما يعلم من يعني مهارة ذلك الطالب فيعدل الجواب؟ لا يجوز له ذلك إطلاقا. المعلم أمين، جاءتك أوراق الطلبة يجب أن تعاملهم على حد سواء، ما لك علاقة، والله فلان أنت تظن، أو حتى لو قال لك والله أنا أخطأت، بدل ما حط والله الجواب ألف حطيته باء، وأنت بتعرف أنه شاطر، لا، أنت الآن يجب أن تتجرد. لذلك أفضل المناهج الآن المستعمل في تصحيح الأوراق الثانوية إخفاء الاسم، إخفاء الاسم لماذا؟ حتى لا يتدخل المعلم بما يعلمه عن الطالب الآن. لكن في الاختبارات المدرسية بكون اسم الطالب موجود، يحرم أن تتدخل بشيء لا إله ولا لغيره أبدا. كل واحد مسؤول عما كتب، شطب الجواب الصحيح شطب الجواب الصحيح، فأكتب له خطأ. هذا قولا واحدا حتى لا نقع لا سمح الله في مجاملات لا تحمد عقبها. طيب، كان في سؤال حول فتاة تقدم لخطبتها شاب وهي صلت صلاة استخارة ثم جاءت إشارة فيها كأنه والدها توفي رحمة الله، وجدت إشارة أنه الوالد رافض، فهل يؤخذ بالرفض في المنامات؟ لا، لا يؤخذ بشكل مطلق، لكن تؤخذ منه إشارة. هذه الإشارة الكرام تستفيد منها المرأة المستخيرة أو رجل استخار في شيء وإجا إنسان يكلمه افعل لا تفعل، لا نأخذ منها أحكاما لكن نأخذ منها إشارة أو علامة نسموها أمارة. هذه العلامة الآن مزيد من البحث، مزيد من الاختيار والاختبار، مزيد من الاستشارة، وممكن تكرار الاستخارة. وإذا كانت الرؤية تحققت وفهم منها شيئا واضحا إنه يقول له لا تفعل لا يفعل، والله أعلم. فمن حال لحال يختلف الأمر. سألني سائل أمس حول في مكان عمل، في مكان مكتب كان يصلي بناء على أنه كان له شريك كان يصليان باتجاه معين، وقدر أنه إجا إنسان عنده خبرة في البوصلة وجاب بوصلة فبين أنه في خطأ في القبلة بشكل كبير، فما حكم صلاة التي صلاها من قبل؟ الذين يصلون يكرام هم أقسام ثلاثة: متيقن القبلة، متيقن القبلة لا يكون إلا لمن يراها، أو بالبوصلة يعلم أنه في الاتجاه الصحيح، هذا متيقن، إما رأي عين وإما بالحساب الدقيق أنه جهة القبلة الجنوب، ممتاز. وفي إنسان اسمه مجتهد في طلب القبلة، المجتهد في طلب القبلة هو الذي يجتهد لنفسه، كان في مكان ما في أحد، في طريق في سفر ولا يدري، لكن بحسب ما يعلم من الشمس يمينه شماله حدد وصلى، هذا مجتهد، هذا خلص صلاته صحيحة. والمقلد كذلك الذي قلد غيره، كيف التقليد يكون؟ التقليد لما يقول يسأل، شاف الناس بتصلي فصلى معهم على اعتبار انهم كانوا قبله في ذاك المكتب فصلى بصلاة فصلاته كمان صحيحة. لكن من الذي لا تقبل صلاته؟ الذي اجتهد في مكان لا يجتهد فيه. لا، بدك الآن هنا بدك تنتبه وتتأكد من صحة القبلة. أما من علم أنه قبلته صحيحة غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، فإن شاء الله صلاته التي صلاها صحيحة بناء على أنه قلد غيره وكان يعتقد صحة القبلة، لكن يعدلها ويستغفر الله لما مضى، الموضوع سهل. حتى سألت اليوم أحد الأخوات في قضية الخطأ كذلك في باب

به أكثر من نصف ساعة قد خرج وقته الأذان، فما عليه ما عليه شيء، هذا خطأ ما فيه شيء لو أن أكملت صيامها ولا حرج بإذن الله. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على

0: النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
2: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 0790701. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: بدي احط على السفرة لبكرة، محتار كل يوم طبيخ، كل بكرة له فكرة. من كرم زمزم تعالوا

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سائل يقول: هل هناك من أمر ممكن أن يجعلنا نعتقد بأن هذا المسلم كافر ولا نزوجه بعد إيمانه بأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ على كل حال يعني هذا السؤال خطير طبعا. لا يحكم على إنسان بالكفر إلا إذا صدر منه ما يشير إلى ذلك وأقيمت عليه الحجة وذهبت شبهته وبقي على كفره، عندما يحكم له بالكفر يحكم عليه بالكفر بكامل تبعاته. لكن هذا لا يؤخذ بانطباعات الناس وبخلاف المذاهب بين الناس، لا. لذلك ما بصح واحد يكفر واحد بناء على انت شو بتعتقد، الا اذا صدر منه مكفر مجمع عليه، اقمنا عليه الحجة، لم يستجب، كمن ينكر مثلا بعثة محمد عليه السلام، كمن ينكر أن القرآن كلام الله أو يدعي أنه ناقص، تقام عليه الحجة من أهل العلم. لغير ذلك فإن أصر على موقفه عنده، والحكم بالكفر حكم للجماعة إلى الدولة وليس الأفراد، لأنه يتعلق في أحكام وأحكام. ولذلك كل من ثبت له الإسلام بيقين لا نحكم عليه إلا بيقين مثله بأنه خرج عن دائرة الإسلام. فالموضوع كثير خطير ولا يقبل. ولذلك الذين يكفرون بالمعاصي أو بالكبائر يعني هم الخوارج وهو الأبعدون عن دين الإسلام، والله أعلم. طيب دعونا يكرم اتصالاتك الكريمة. أخي أبا عبد الرحمن تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: تفضل سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا في مسألة بسيطة.
0: تفضل.
1: بالنسبة للصلاة الجماعة داخل الشركة مثلا، يكون عندنا مصلى بنصلي احنا جماعة، فيفضل احيانا بيصلي وراء امام مثلا.
0: طيب.
1: الامام يعني ما بعرف، فيه صفة يعني ما بتعجبني صراحة، انا ما بصلي العشاء جماعة ولا الفجر جماعة، انكسلت.
0: طيب شو لك علاقة فيه انت؟
1: بنصلي
0: وراء. يعني انت بتصلي في وراء في العمل بالظهر والعصر صح؟
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: علمت عنه انه بيصليش الجماعة المغرب والعشاء في المسجد صح؟
1: نعم صحيح.
0: ما لك علاقة فيه؟
1: لا انا ماليش علاقة فيه.
0: طيب.
1: بس انه كسلت.
0: يعني ما لك علاقة.
1: انا طب انا اصلي يعني لو ما صليت وراء كأنه يعني مش احد صفات المنطقين.
0: لا غير صحيح. كلامك غير صحيح. انت حكمت نعم. عليه بالنفاق انت كما تحب. هذا ليس منافقا. ليش تتهمه؟
1: نعم.
0: لا ما بصح كلامك خاطئ. بدي اجاملك ولا احكي لك الصح؟
1: لا احنا بدنا
0: كلامك احنا خطأ يا حبيبي.
1: عشان الشيخ انا مقتنع انه انك تحكي لي المعلومة الصحيحة.
0: هذا الانسان مسلم اذا سمعت.
1: نعم.
0: هذا مسلم يصلي ولا لا ويحسن صلاته؟
1: نعم.
0: صحت.
1: نعم.
0: امامته الان اذا. نعم. وعدم صلاته في المسجد لا يدخل في النفاق. اسألك سؤال، هل انت هل انت تطبق الاسلام انت كاملا في حياتك بنسبة 100%؟
1: لا طبعا.
0: ولا هو ولا أنت منافق ولا هو منافق. الله يرضى
1: عليك. الحمد لله احنا بنحكي بنتنور يا شيخ.
0: الصلاة صحيحة ولا تحكم على الناس. الله يرضى عليك.
1: الحمد لله.
0: أكرمك الله يا عبد الرحمن. أشكرك يا سيدي. نتحمل الناس يا كرام. وفي قضايا خلافية بين المذاهب ما نحكم لأجل على الناس إطلاقا. أبو عوني تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله خليكم. في أحد المصليات الإمام تذكر أنه مش على وضوء ولكن أكمل الصلاة لأنه عارف أنه اللي وراه مش راح يعرفوا إمه ولا يعني يمكن يتلخبطوا، فكمل صلاته وهو عارف أنه
0: من وين جابه. من وين هذا جاب الظن يا أبا عوني أنه ما بيحسنوا الصلاة؟ من قال له؟ من قال؟
2: ما بيعرف اللي بيصلوا وراه هو.
0: حتى لو كان مش بده يكونوا فقهاء. الصلاة أي واحد بيستطيع يصلي صلاته، إكمال صلاته هو غير متوضئ صلاته غير صحيحة. هو صلاة الناس صحيحة لكن صلاته باطلة وهو آثم، كان الأصل أن يخرج من الصلاة.
2: يخرج من الصلاة. الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك يا سيدي. أشكرك.
2: شكرا.
0: حياكم الله. ولذلك حصل الكرام أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم، قام يصلي بالناس، قال على رسلكم، كان على جنابه ولم يغتسل فذهب فاغتسل فرجع. هذا الفعل. سيدنا عمر على المنبر انتقضت طهارته فدعا بماء فتوضأ. إذا المسلم الكرام لا تجوز صلاته، كما ورد في حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلاة الناس صحيحة إذا جهلوا، أما أي واحد من الناس علم أن هذا الإمام ليس على طهارة لا يصح أن يقتدي به. عودا سؤال الأخ الأول، يعني ما يزعل مني بس أنا ما بدي المسارعة إلى الحكم بالنفاق. حكم بالنفاق حكم خطير. هلا في نفاق كأنك بتقول له أنت كافر، وذاك النفاق العقدي خطير. هذا إن واحد يظهر الإسلام يبطل الكفر مثل عبد الله بن أبي مثل المنافقين. هذا حتى النفاق الاجتماعي. ما هو النفاق الاجتماعي؟ إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. هذه الأربعة إذا كانت في الإنسان الإمام، أنا بقول لك عنده نفاق اجتماعي، ممكن ها نفكر أنه نقدم ونقدموش. أما واحد والله بيصلي المغرب والعشاء في بيته، بيصلي في المسجد منافق، لا والله ما هو صحيح. لأن أنا سألتك سؤال أنه هل أنت تطبق الإسلام؟ وهذا هذا الكلام حصل. أذكر الآن خبر عن سيدنا عمر، إجا واحد من أهل مصر وأخذ يشيع في المجتمع في المدينة المنورة أنه هؤلاء الناس يقصرون في الإسلام كذا، وسمع عمر، فعمر مسك وقال له تعال يا فلان، هل أحصيت الإسلام كله في نفسك في مالك؟ قال له لا. قال إياك أن تعود، لأنه هذا كلام بدك تعمل حالك أنك أنت أبو الورع والتقوى، فأرجو كلنا نتأدب في هذا، الله يرضى عليكم، ما حد يزعل، لكن هذه الحقيقة. أخي عبد الحكيم تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة
0: الله. السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
3: كيفك شيخ؟
0: الله يرضى عليك، حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يرضى عنك ويسعدك.
0: حياكم الله.
3: هلا في أول واحد استفسار والثاني سؤال.
0: تفضل.
3: الاستفسار الأخ أبعوني لما حكى لك عن الشيخ الإمام. هلا حصلت معي بالضبط إنه كنا بصلاة العصر، صلينا العصر، ثاني يوم بصلاة العصر خبرنا الإمام إنه أنا كنت ناقض الوضوء، فلازم نعيد الصلاة كلنا.
0: كلامه غير صحيح.
3: فصلينا كمان مرة مع انه يعني
0: ورديتوا عليه؟
3: شو بدنا نعمل؟
0: طب انت سألوه سؤال، شو إلنا علاقة في نقض طهارتك؟ انت كان تخرج من صلاتك واحنا بنكمل الصلاة وانت بتلتحق فينا.
3: هو كأنه كان ناسي او ما يعني ناس انه ناقض.
0: هذا رجل على فكرة لازم يتفقه. اولا الناس معفو عنه، بس اخباركم انه كان على غير طهارة هذا كلام غير صحيح، اللي عمله غير صحيح.
3: للأسف
0: انتم مأجورين انكم عدتوا الصلاة، ولكن لو لم تعيدوها صلاتكم صحيح، هو يعيد صلاته فقط.
3: يمكن دكتورنا الحبيب في عنا مشكلة بالنسبة للتفقه في الدين بالنسبة للأئمة.
0: والله كثير
3: ممكن يكونوا
0: مشكلة كبيرة.
3: مش كل أئمة انه يكون يعني احيانا صدقا دكتور بروح على صلاة الجمعة، لابد الإمام المسجد كل يوم كل صلاة جمعة لابد أن يحكي عن
0: مسألة واحدة،
3: القبر وعذاب القبر طب يا شيخنا بشر ولا
0: هو ممكن الأيام العادية بصراحة الإمام لازم يعطي دروس، ينسى موضوعات اللي يعني اللي ما لاش علاقة، أعطي عن الطهارة، أعطي عن الصلاة في الأوقات العادية بعيد عن الجمعة. طيب سؤالك الثاني يا أخي الحكيم.
3: سؤال الثاني دكتور، هلأ قبل فترة قبل يومين أو ثلاثة سمعتك تحكي عن عمليات التجميل اللي هي بتصير لما كل واحد محتاج لعمليات التجميل
0: فقط. صحيح.
3: لكن صدقا دكتور أنا في الأيام هاي بشوف كل الناس بيجوا عمليات تجميل للأنف للوجه مش عارف. طب هل هذا إذا كان ما لوش داعي هل هو حرام؟
0: لا الأصل حرام
3: في خلق الله.
0: وصارت حالات تشوه على فكرة عند النساء كثير من كثرة عمليات التجميل،
3: حالة وفاة.
0: صحيح،
3: حالة وفاة.
0: إذا سيد هذا حرام إلا للضرورة الطبية فقط. بارك الله فيك يا سيد الحكيم، أشكرك يا سيد، أشكرك.
3: يعني
0: إفادات من الإخوة، كلنا بنستفيد من بعض إن شاء الله. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
3: سمارت باي.
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم. جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
5: صوت

0: اسم له تاريخ.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم مع الأخت وفاء. تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلين يا أختي، حياك الله.
1: الله يجزيك الخير يا رب.
0: أهلا وسهلا.
1: لو سمحت عندي مسألتين. أول مسألة، إحنا ندرس فقه يعني في مركز إسلامي. فاتفقنا إنه يعني معلمتنا حكت لنا إنه كل التداول عبر الأونلاين هذا اللي هلا عم بصير كله غير جائز، استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بما معناه إنه كل شيء لازم يكون يدا بيد قبضا.
0: لا لا لا، مش كل شيء، مش كل شيء، الذهب والفضة والنقد فقط، كل شيء لا. هل التداول فقط؟
1: حتى الأواعي.
0: لا لا لا لا لا.
1: أنت مش ماسك فيها في إيدك أو ما شفتيها
0: لا
1: في إيدك.
0: لا لا، كلامها غير صحيح. لا كلامها غير صحيح. لا، الصحيح فيها، أسألك سؤال، الصحيح فيها لبيع السلم. تعرفي بيع السلم ما هو؟ بيع شيء، بيع شيء موصوف بالذمة. يعني أنت الآن تعطي فلوس مثلا للنجار، نجار بده يعمل لي خزانة، تعطيه مبلغ 1000 دينار، بتحكي له اعمل لي خزانة بمواصفات كذا وكذا، صح؟ لسه النجار ما اشترى الخشب ولا عمل شيء، يجوز أم لا يجوز؟ هذا يجوز، هذا بيع السلم، شيء موصوف بالذمة. إنما هي كلامها يصح وين؟ في الذهب والفضة والعملات فقط.
1: طيب إذا أنا في مسألة، يعني أنا أطرحها،
0: أنا لا أدري ما الذي قصدته، ما بدنا نخطئها إحنا، لعلها ذكرت وانت نسيتي.
1: حكت لنا كل شيء،
0: كل شيء غلط. لا لا لا،
1: أغراض.
0: لا غير صحيح. افرضي أنا اشتريت غرض وبدي يسلموني إياه بعد شهر، ما في مشكلة.
1: طيب أنا هل بطريقة يعني شراء الذهب، يعني شكلها غير صحيح، أنا كنت أشوف قطعة في محل وأرن على الزلمة أحكي له صح بدي إياها وعطوني نحول له المصاري بس ما استلمها في نفس اليوم.
0: هذا غلط، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني إلا في شيء، يعني أنت لما كنت تشوفيها عيانا ولا عن طريق الكاميرا؟
1: الكاميرا فيديو.
0: طيب وزن لك إياه؟
1: قدامي بالصورة وزنها وسعرها.
0: طيب
1: وجرامها.
0: وحولتي له إياه المبلغ مباشرة
1: في نفس اللحظة؟
0: خلص.
1: عشان إنه ما تروح علي القطعة وبنفس الوقت إنه ما يغلى سعر الذهب.
0: خلص كويس، بهذا الوضع يتحقق الأمر، إنه وزنت، دفعتي المبلغ مباشرة وصارت القطعة أمانة عنده.
1: عنده خبالي يا سيدي.
0: خلص هذا جائز، هذا جائز.
1: يعني أنا معظم تداولي مع الذهب زي هيك.
0: ما دام مباشرة حولتي له المبلغ بعد المعاينة وبعد التوزين مباشرة. فهذا أصبح القبض حكمي وليس حقيقي. خلص جائز، ما في مشكلة.
1: يعني الحمد لله
0: صارت أمانة عنده إليك، يعني بدي أعطيك إياها.
1: أيوة، أنا
0: لأنه حسمت الموضوع، حسمت الوزن وحسمت السعر وحسمت دفع المبلغ.
1: خلص. الفيزا اللي بندفع فيها او بنحولها ما بتكون دين، بتكون في نفس.
0: خلص خلص، اللي عملتيه صحيح، اللي عملتيه صحيح.
1: الله
0: بارك الله فيك، اشكرك يا سيدي، اشكرك. هي نصيحه لنا كلنا، ما نستعجل. مسائل فقه كثير عميقه ودقيقه، ومن صوره الى صوره. ما حدا من العلماء ابدا حرم الاموال كلها، وذاك العلماء بيسموها اموال ربويه. في الأموال الربوية هي اللي فيها الاشتراطات، أما غير الأموال الربوية ما في شيء. الناس كانوا يستدينون من العام للعام في أشياء، ما في شيء. طيب، كان هنا في سؤال حول من مكروهات الصلاة، يقول الاختصار. نعم، الاختصار قصده مكروهات الصلاة أنه يضع الإنسان يده على خاصرته، يعني بدل ما يحطها على فوق السرة أو تحت السرة حطها على الخاصرة. لا، هذا ممنوع، من مكروهات الصلاة، مثل الالتفات، مثل نقر الغراب، هي من مكروهات الصلاة. طبعا مكروهات الصلاة خطيرة، إذا كثرت وتهاون بها المصلي فقد تدخل في أخطاء كثيرة. كان في سؤال عن امرأة معتدة من وفاة زوجها، ولكن عندها ضرورة أن تتابع بعض أمورها القانونية في دولة أخرى. لا حرج في ذلك أبدا، هذا ضروري فلتسافر ولا شيء عليها لقضاء هذه المهمة. طيب، الأخت آلاء تفضلي.
2: السلام عليكم. يعطيك العافية.
0: السلام ورحمة الله. أهلين، تفضلي، حياك الله.
2: لو سمحت استفسار بسيط.
0: تفضل.
2: أنا عملت إجراء جلدية في وجهي.
0: نعم.
2: وممنوع أني أغسله لبكرة، فأنا كيف بدي؟
0: تيممي، عليك التيمم فقط، يعني منعك الطبيب من مس.
2: نعم.
0: الماء مطلقا، صح؟
2: من هون لبكرة.
0: ما عليك شيء، تيممي ولا شيء عليك، ضربة واحدة للكفين وللوجه وبتصلي ولا شيء عليك، وعافاك الله.
2: شكرا. شكرا شكرا.
0: الله يطولك. أشكر. طيب إذا الحقيقة أن الإسلام في قضية التيمم والوضوء يراعي اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومحل الضرورة يعني يقدر هذا، لكن من يحكم فيه أهل الاختصاص الأطباء. كان في سؤال عن حكم قراءة القرآن بشكل جماعي، حيث المبدأ ما فيه شيء كالذكر الجماعي، ولكن إذا أهم شيء ما يكونش في مشاغبة على الناس في المسجد، ويكون غايته التعليم. التعليم مهم في قراءة القرآن جماعي يكرم، لأن لما يقرأ الطلبة جماعي خلف أستاذهم فهنا يدرك بسمعه الدقيق مين تقدم مين تأخر، مين أخل بالغنن مين أخل بالمدود. فإذا كان للتعليم لا شيء في ذلك، كان ما حد تعليم الجماعي. الذكر الجماعي كذلك من المسائل اللي بعض الإخوة بتشدوا فيها، لا لها أدلتها، لها أدلتها. ما حد بفرض عليك الذكر الجماعي، ولكن لو فعل لا حرج فيه. يعني التكبيرات العيدين هي من الذكر الجماعي، لما خرج عليه السلام على معاوية ومن معه يسبحون ويستغفرون، يقول الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا نعم. قال أما إني لم أسألكم تهمة لكم، لكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يبايع بكم الملائكة. هذا من أدلة الذكر الجماعي. طيب. كان في سؤال حول تقديم نصائح للأسرة وعاملين صفحة إلى غيرك، فهل فيها شيء؟ طبعا لا، الإنسان يسأل عن الشيء المحتوى المشتبه عليه، الحرام أو المشتبه. أما تقديم معونة إرشادية للعائلة والأسرة لا شيء في ذلك، هذا أمر ممتاز. بعثوا لي صورة عقد ذهب وفي زي صليب، إنه هل ممكن لبسه؟ يفضل الحقيقة الإنسان إذا ذهب ليشتري، وذاك هنا من عيد قاعدة هامة اسمها فقه الشروع غير فقه الوقوع. الشروع إنه أنت لسه ما اشتريت، أنا أقول لمن لم تشتري الذهب لا تشتري هذه القطعة. القطعة التي ممكن تدخلك في شبهة إنه هذا الشكل صليب تحيد عنها. إنما الآن إذا تم الأمر وتم الشراء أو هديت قطعة، الآن لك أن تحتفظ بها وإن كان أفضل تغييرها. ففقه الوقوع غير فقه الشروع. ما حكم الإيجار المتعي بالتمليك في أحد المصارف الإسلامية؟ جائز، بس بشرط أن تتم ضمن الإجراءات السليمة، ولا حرج في ذلك. بعثوا لي فيديو غريب صراحة، لا أدري حقيقته. امرأة متبرجة كان من دولة في المغرب، وهي تعقد القران، طبعا هي متبرجة تتكلم بلسان إلى غير ذلك. فهل يجوز؟ فكان السؤال، أنا لا أدري هل القضية حقيقية غير حقيقية، إنه المرأة تكون مأذون شرعي وهي مش محجب، أمر غريب. لكن سؤالهم، هل العقد صحيح؟ العقد ما له علاقة، العقد يصح بوجود الأركان وبالصيغة الشرعية، الإجابة والقبول. العقد صحيح قطعا إذا تم. الآن من أجراء قضية أخرى. طيب، كان هنا سؤال، ما حكم التجميل للرجال والنساء؟ والله سألني أحد الإخوة قبل شوي عن هذا. يا جماعة، عمليات التجميل هاي الأصل أن تكون أصلا اسمها تجميل، يعني لشيء أصبح مشوها، لحالة حرق، لحالة كسر مثلا، صار في تشوه في حادث، الآن محاولة إزالة هذا. حتى عمليات التجميل بيجيبوا له يعني جراح تجميل خاص حتى لا يترك أثارا، فهذا محل ضرورة. أما اليوم الحقيقة كل من هب ودب بده يغير ما بصح، يعني ما بصح هذا. بالنسبة للبس الباروكة للحاجة، هناك حل طبي معمول فيه بالغرب منذ عقود، تحويل شعر الجسم إلى الزراعة. طيب، الزراعة معقولة، ولذلك مثلا زراعة الشعر لم تكن متاحة في العصور الأولى، لكن الآن الحمد لله الطب تقدم، وفي كثير من الرجال بزرع الشعر، يعني شوي يعاني ثم الله يأخذ باليد ويصير ممتاز. هذا حل، ما في حرج أبدا. طيب، كان هنا في مدرسة بعث أنه ممكن صور فعاليات المدرسة، إنه التعليم، النشاطات المنهجية واللا منهجية، وتصوير ذلك عبر الفيسبوك. ما في شيء، عالم الميديا يا جماعة عالم صار مفروض علينا، وهذا ما دام أنه مفروض علينا بدنا نتعامل معه تعامل صحيح. المهم أن لا يكون هناك مخالفة شرعية. طيب، كيف سأبرز إنجازات مدرستي؟ كيف سأشجع طلبتي؟ لا يكون إلا بالنشر، لكن هذا النشر يكون غاياته نبيلة، غاياته بيان امتياز هذه المدرسة حقيقة، بيان أننا نكرم الحفظة، نكرم المتفوقين والمتفوقات، لا حرج في ذلك، هذا من الأمر المطلوب ولا شيء. سائل أو سائل لا أدري أخذوا قرض من بنك ربوي وشاعرين بعدم التوفيق ويتوبون إلى الله، ماذا يفعلون؟ التوبة الصادقة، الله يتوب علينا وعليكم، تستغفرون الله باللسان وبالفعل وبالصدقات وبمعاهدة الله تعالى أن لا تأخذوا قرضا ربويا مرة أخرى، وتحذير الناس من هذا، يعني اجعلوا أنفسكم قدوة، إياكم أن تفعلوا فعلنا فإننا حصل معنا كذا وكذا، هذا هو الواجب. الحجاب وما الحجاب، يعني كل من يشكك البنات في الحجاب يعني سيتولى كبر هذه الفرية، فلان محمد شحرور وأمثاله اللي صار يتكلم عن الحجاب قال إنه والله بس غطاء يعني ما يستر العورة، كلامه غير صحيح، كلامه باطل، لأن الآن لو عدنا إلى كتب الفقه وكتب التفسير من عصر الرسالة إلى عصرنا سنجد أن العلماء كلهم على هذا الرأي، فمين اللي بده يجي يخرق هذا الإجماع المستقر عند الأمة عن وجوب حشمة المرأة في لباسها؟ وتفسير الآيات واضح المعالم، إنما هؤلاء جماعة يتلاعبون ببعض الكلمات وببعض الانحناءات اللغوية لمآرب يريدونها. الآن العلم يكرم أمانة، وهذا العلم خذوه من جهات موثوقة ودعوكم من هؤلاء الناس. طيب نفس قضايا الطلاق وما أكثرها، إنه في طلقة يقول طلقتها وأنا لا أعتبرها طلقة، وزوجتي تصر على أن أذهب الإفتاء، كلام زوجتك صح من كلامك، لا أقل أن تتصل بمن يعرف هذه المسائل ليجيب، أما أنت أن تكون أنت اللي طلقت وأنت المفتي لا ما بصح. بدك في قضايا لا يجوز إنسان أن يحكم فيها لنفسه وعلى نفسه، إنما غيرك يفتي لك. وأنا أدري بعض القضايا بعض أهل العلم لما تصير عنده قضية واقعة حال، أنا أذكر أن الشيخ الألباني سأل ابن عثيمين مرة لأنه سبب مقتل ولد في حادث سير، الشيخ الألباني فسأل ابن عثيمين عن مسؤوليته، وكنت واقف على التفاصيل، لأنه الآن صار مصلحته أنه لا يتحمل، لكن يفتيه رجل عالم حتى لا يقع في المؤاخذة. ما بالصحة الكرام يكون الإنسان هو الذي يطلق والذي يفتي نفسه، لا مش أخطر من هذا، أنه بيستفتوا اليوم هذه الأيام LGBT ذكاء الاصطناعي، ما بصح، لأنه ذكاء الاصطناعي ما عنده وعي، نتكلم الوعي، والوعي هذا يعني هو شاطر في الحسبة، شاطر في مراجعة المصادر، لكن قضايا الطلاق بتحكمها قضايا تفصيلية مش ميكانيكية بحتة، يعني طيب ليست ميكانيكية بحتة. طيب قضية العمل المحاسب في البنك المركزي لا شيء في ذلك، البنك المركزي بنك للبلد والبنك الرئيسي، فلا حرج في ذلك إطلاقا. على كل حال قضايانا كثيرة وكرام، المهم أن ننتبه إلى اليوم المعاناة اللي منعانيها نحتسبها عند الله، معاناة الأولاد، معاناة الحياة، الله يجعلنا وياكم على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
2: اه والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079 070 70 81. مجموعة ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079 837 32.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نشرة الأخبار من حيث فم. السلام عليكم. البداية بالعناوين. مصادر رسمية تؤكد لأخبار حياة أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة 3 أيام في القطاع العام. شهيد في غزة وجيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في القطاع. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. نفت مصادر رسمية صحة المتداول بشأن صدور قرار مرتقب نهاية الشهر الحالي يقضي بتطبيق نظام عطلة 3 أيام في القطاع العام، مؤكدة أن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن. وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع أخبار حياة أن الموعد المحدد الرائج لتطبيق النظام لا يستند إلى قرار رسمي، وأن ملف زيادة أيام العطلة الأسبوعية لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم. وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد شرعت مطلع العام الجاري في إعداد وتنفيذ استبانة لقياس اتجاهات موظفي القطاع العام وآرائهم بشأن عدد أيام الدوام الرسمي، واستطلاع مدى تأييدهم لزيادة أيام العطلة الأسبوعية في الأردن. قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه إن المفوضية ستوسع برنامج المساعدات النقدية للاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا اعتبارا من 18 من تشرين الأول الجاري، من خلال تقديم مساعدة إضافية بقيمة 355 دينارا لكل عائلة للمساهمة في تغطية تكاليف المواصلات. وأوضح طه في تصريح أن هذه الخطوة تأتي استجابة لملاحظات اللاجئين الذين أشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف المواصلات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجههم عند العودة إلى سوريا. أصدرت محكمة أمن الدولة عددا من الأحكام المشددة بحق أشخاص ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وتجارة مادة الكريستال المخدرة أو بحيازة المادة بقصد التعاطي، إضافة إلى قضايا ترويجها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وقضت الأحكام الصادرة في قضايا حيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 2500 دينار. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار بحق عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. ضبطت وزارة العمل خلال الأيام 28 الماضية أو خلال الأيام الماضية 28 من العاملات في المنازل من جنسيات مختلفة ومسجل بحقهن بلاغات هروب. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة محمد زيود أن فرق التفتيش التابعة تابعت هذه الحالات، وتبين أن العاملات المضبوطات يحملن تصاريح عمل وإقامات منتهية، مشيرا إلى أن بعضهن لم يجددن أوضاعهن القانونية منذ 10 سنوات. ودعا زيود المواطنين إلى عدم التعامل مع عاملات المنازل اللواتي يعملن بنظام المياومة أو بالساعة أو تشغيلهن، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل. حذر نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبة من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لتأجير مركبات سياحية حديثة بأسعار منخفضة بهدف استدراج المواطنين والسياح والمغتربين والاستيلاء على أموالهم بحجة حجز المركبات مسبقاً. وقال في تصريحات إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات، مشيرا إلى أن هذه الصفحات تعود لجهات غير مرخصة ولا تمتلك سجلات أو تراخيص رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل. إلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. للمزيد معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبدالله شوربجي. عبدالله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: مزيد من الطرقات محمد والاستهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء من الطائرات المسيرة أو من خلال مدفعية الاحتلال، وكذلك آليات التي تطلق النيران صوب المناطق المكتظة بالنازحين في غربي المحافظات، محافظات قطاع غزة. رصدنا خلال الساعات القليلة الماضية ارتقاء 3 شهداء، 2 في مدينة خان يونس، في مواصي مدينة خان يونس، حيث قامت الطائرات المسيرة ليلة أمس باستهداف مركبتهم، مما أدى إلى ارتقاء 2 وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، تم تشييع جنازتهم في ظهر هذا اليوم. أيضا صبيحة اليوم تم قصف شخص يسير في أحد الطرقات في شمال مدينة غزة في منطقة الصفطاوي بالتحديد، مما أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء هذا الشخص، وصل إلى مستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة، وبالتالي تم تشييع جنازته. حصل استهداف ثالث في مدينة خان يونس ظهر اليوم لشخص أيضا يسير أمام مستشفى الهلال الأحمر في منطقة حي الأمل بغربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى إصابته، إصابة خطيرة للغاية، وصل إلى مستشفى ناصر الطبي لتلقي العلاج. بطبيعة الحال محمد، الخطير في الأمر خلال الساعات القليلة الماضية هو عودة تفجير الروبوتات التي يتم التحكم بها عن بعد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم تسييرها إلى المناطق المتبقية بها بيوت، يتم تسييرها. هذه الروبوتات تكون معبأة ومليئة بالمتفجرات، يتم تفجيرها عن بعد، مما يحدث دمار كبير في تلك المناطق بجانب عمليات النسف الكبيرة في المناطق، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. رصدنا ما يقارب من نحو 7 عمليات نسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتالي هذه العمليات مستمرة وأطلاق النار مستمر بجانب الوضع الإنساني الخطير والتحذيرات الصحية من نفاذ كثير من الأصناف، ولا سيما الأنسولين اللازم لمرضى السكر ولا سيما الأطفال، حيث غطينا صباحة اليوم مؤتمر لوزارة الصحة في مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، طالبوا فيه بضرورة التدخل يعني السماح بإدخال الأنسولين اللازم لمرضى السكر ولا سيما الأطفال. محمد،
0: شكرا لك مراسل حياة فم من غزة عبدالله شوربجي. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتعرضت مطارات ومنشآت للطاقة في أنحاء السعودية لهجمات صاروخية شنها الحوثيون في تصعيد يعد الأشد على أراضي المملكة منذ عام 2015. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية أمس إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز ومحيطها وفتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين والإمدادات الأساسية. وحذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أن استمرار القيود على الوصول الإنساني يهدد بتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية في محافظة تعد من أكثر المناطق اليمنية تأثرا بتداعيات الحرب والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري بأن الجيش الأمريكي أعد خططا لشن ضربات جديدة على إيران تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل لاستهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية، إذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها. وذكرت الشبكة أن استخدام قنبلة GBU-43B المعروفة باسم أم القنابل للمرة الأولى في الحرب مع إيران سيمثل تصعيدا لافتا رغم تشكيك مصادر مطلعة في قدرتها على تحقيق الأهداف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو بدي احط على السفره لبكره؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكره له فكره. اسمع من كرم زمزم تعال.

0: إلى فكرة.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين

0: السلام عليكم. مرة أخرى يتقدم موعد الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي، لكن هذه المرة بجدول زمني جديد وأسئلة أكثر تعقيداً حول مستقبل الشرعية والتمثيل السياسي. فبعد أن كان مقرراً إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، صدر مرسوم رئاسي بتحديد 11 من أيلول عام 2027 موعداً متزامناً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، في خطوة تعيد ترتيب الاستحقاق الانتخابي وتفتح الباب أمام نقاش يتجاوز مجرد تحديد موعد للاقتراع. التبريرات الرسمية ترتبط بالظروف الميدانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والقيود الإسرائيلية التي تعيق التحضير لانتخابات شاملة، إلى جانب الحاجة إلى حوار وطني يعالج الانقسامات القائمة. لكن تأجيل الاستحقاق يضع القيادة الفلسطينية أمام اختبار جديد: كيف يمكن تحويل الموعد المعلن إلى التزام سياسي قابل للتنفيذ، وما الضمانات التي تمنع تكرار سيناريوهات التأجيل السابقة؟ وبين تعقيدات الاحتلال وحسابات القوى الفلسطينية يبقى السؤال الأهم: هل يشكل الموعد الجديد بداية لمسار يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم أن أزمة الشرعية ستظل مفتوحة حتى إشعار آخر؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والإشراف رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا عبر الصوت والصورة عبر تلفزيون حياة مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي. مرحبا بك معنا سيد الرنتاوي. هل نحن أمام تأجيل فرضته استحالة إجراء الانتخابات ميدانيا، أم أمام قرار سياسي فرضته حسابات داخلية تتعلق بنتائج الصندوق؟
1: يعني أعتقد أن كل ما أوردوا المرسوم الأخير من حجج وذرائع ومبررات لا جديدة فيها على الإطلاق. يعني الوضع في القدس لم يتغير يعني منذ صدور المرسوم الأول والثاني. الوضع في القدس كان مبررا لإلغاء انتخابات 21 إن كنت تذكر. الوضع في غزة معروف على رؤوس الأشهاد ولا جديد في المشهد، وكذا الحال بالنسبة للإجراءات الإسرائيلية. الحوار الوطني الفلسطيني معطل منذ سنوات طوال، والانقسام الفلسطيني تجذر وترسخ على امتداد العقدين الفائتين. إذن ما هي المبررات؟ ما معنى هذه المبررات؟ وما الذي اكتشفته الرئاسة من جديد بحيث يعني يصبح تأجيل الانتخابات أمرا يعني مفضلا ومرغوبا، وصدر بشأنه مرسوم رئاسي نقله 10 أشهر إلى الأمام؟ السبب الرئيس أنا في ظني للتأجيل لا يعود لكل تلك المبررات والذرائع أو ما يسمى في القانون الأسباب الموجبة لصدور المرسوم. السبب الرئيسي والحاسم هو الخشية من خسارة الانتخابات، وهي خشية نابعة من مسارين اثنين. المسار الأول تبلور كتلة ضخمة داخل حركة فتح يمكن أن تأتذف وتطيح بقائمة الرئيس والرئاسة، وأعني بها على وجه الخصوص يعني كتلة كان حديث عن كتلة من مروان البرغوثي ومن الدحلان وناصر القدوة وقدورة فارس، ورهط من المتضررين والمعترضين على نتائج ومخرجات المؤتمر الثامن لحركة فتح. هؤلاء قوة ما بيغلبها غلاب كما يقال في مواجهة يعني القيادة المتنفذة. الخشية أو المصدر الثاني للخشية في المرسوم الأول كان الرهان عند صدوره أن حركة حماس والجهاد وفصائل أخرى لن تنخرط في الانتخابات ولن تشارك فيها، والسبب هي القيود الإقصائية التي تضمنها قانون الانتخابات ذاته ومحاولات طرد الكثير من الفصائل من العملية الانتخابية. فوجئ الرئيس عباس وصحبه بأن حماس والفصائل الأخرى قررت المشاركة للمقاطعة، والجهاد لأول مرة تقرر المشاركة في استحقاق انتخابي منذ قيام السلطة الفلسطينية. هذا أربك حسابات السلطة وباتت أمام كتلة أخرى يعني طويلة وعريضة، يمكن أن تطيح بالنتائج وأن تسحب غطاء الشرعية عن هذه القيادة. ولذلك أيضا كان هناك سيناريو ثالث، أن أقساما واسعة من حركة فتح بالذات التيار الإصلاحي برئاسة دحلان قد يأتلف مع حماس والجهاد والشعبية وأطراف أخرى وفصائل في غزة وفصائل التي كانت تعرف باسم فصائل دمشق. يعني كان ممكن لهذه الكتلة أيضا أن تكون كتلة يعني قوية وقادرة على المنافسة والإطاحة يعني بقوائم الرئيس والسلطة. تحت هذه الحسابات كان لابد من البحث عن يعني في قرار التأجيل، وجرى البحث في الأسابيع الأخيرة عن المخرج. القرار كان متخذ ولكن البحث كان عن المخرج. أحال المخرج إلى اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة رامي الحمد الله كأن تعلن بأنها عاجزة عن تنظيم الاستحقاق. رفض الحمد الله ورفضت اللجنة يعني تحمل وزر التأجيل، وصدعت هذه الفكرة: دعونا ندعو الفصائل إلى حوار وطني ونتوافق بشأنه على تأجيل الانتخابات. توزيع دم الانتخابات على القبائل والفصائل الفلسطينية كان هو المخرج الذي اخترته القيادة الفلسطينية، وتبلور في اجتماعات القاهرة الأخيرة وصدر في شأنها المرسوم الرئاسي، وتم إرجاء الاستحقاق ليطرح الكثير من الأسئلة التي يمكن أن نتحدث عنها في سياق هذا البرنامج.
0: هل بالفعل تفرق وزر تأجيل الانتخابات؟ هل يمكن القول الآن بمن يتحمل المسؤولية السياسية عن عدم إجراء الانتخابات في موعدها؟
1: أولا السلطة يعني والرئاسة، والسبب تحدثنا بشأنه. لكن حماس قبلت بالتأجيل، الجبهة الشعبية قدمت مبادرة سلم نجاة للرئيس عباس عندما اقترح تأجيل الانتخابات والشروع في حوار وطني والتوافق على برنامج ومواعيد وإجراءات وكل هذه التفاصيل، مبادرة الجبهة الشعبية. الجهات قبلت أيضا، والفصائل التي أصدرت بيانات تعارض وترفض وتنفي هي في نهاية المطاف يعني قبلت بهذا التأجيل، وبالتالي بهذا المعنى توزع الدم على الفصائل. لكن المسؤول الأول عن هذا يعني هو الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية. لكن دعني أشير إلى جانب آخر من المسألة. انتخابات استحقاق داهم الفصائل وهي على غير استعداد، بالذات فصائل المقاومة الفلسطينية. هي ليست الآن في أحسن حالاتها للخوض في هذا الاستحقاق، أولوياتها منصبة في مكان آخر، بالذات وقف المذبحة والتطهير والإبادة في قطاع غزة. هي ملاحقة ومطاردة، وهي تدرك أنها يعني لن تستطيع أن تخوض غمار منافسة شريفة وحرة ونزيهة، لأن قوائمها ستكون مستهدفة بالاغتيال والاعتقال وغير ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية. وهناك فيتو أمريكي إسرائيلي على مشاركة حماس في أي ترتيبات قيادية في قطاع غزة. والانتخابات وانبثاق قيادة منتخبة فلسطينية جديدة يعني كابوس بالنسبة لإدارة ترامب وبالنسبة للجانب الإسرائيلي ولمجلس السلام الذي اختار لجنة إدارية تدير غزة يمكن أن تنافس قيادة منتخبة. بهذا المعنى كان يبدو هناك في رغبة عند الأطراف بالتأجيل. لكن السؤال ليس هنا يا صديقي العزيز، السؤال في مطرح آخر. إحنا الآن يفصلنا عن الاستحقاق الجديد في 9 من أيلول القادم سبتمبر، ولا أدري لماذا في 11 عفوا، ولا أدري لماذا اختيار هذا الموعد يعني المشؤوم. يعني السنة 365 يوم، لماذا اختار 11 من سبتمبر؟ يعني على أي حال أن 10 أشهر، إما أن نقضيها في فراغ ونعود بعدها إلى استعادة نفس الجدل الذي دار خلال الأشهر الفائتة، ويكسب وقتا في هذا المجال لترتيب بيته العائلي وبيته الفتحاوي الداخلي، وإما أن تستغل هذه الفترة من أجل بعض الترتيبات الانتقالية، من أجل التقارب، من أجل إدماج الفصائل في إطار منظمة التحرير بشكل أو بآخر. أنا في الحقيقة يعني قلت للإخوان في فصائل المقاومة في لقاءات رفيعة المستوى، لا بأس من التأجيل، ولكن شرط اشترطوا على الرئيس عباس إحياء الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، حتى لا تبقى هذه الأشهر العشرة القادمة أشهر انفراد وتفرد وهيمنة بالقرار. هذا لم يحصل للأسف. الآن في جولة جديدة من المفاوضات وحديث عن دمج وإدماج وغير ذلك. دعنا نرى ما الذي ستخرج به هذه الجولة، ودعنا نرى ما إذا كان عباس سيلتزم بنتائجها أم سيضرب بها عرض الحائط كما فعل في عدة مرات سابقة في هذا المجال. دعنا نرى مصير الجهود المصرية في مسألة المصالحة الفتحاوية الداخلية، وما إذا كان عباس سيرفع على الفيديو عن التيار الدحلاني، ودعنا نرى ما إذا كان الرئيس جادا في الحقيقة في إدماج الجهاد وحماس في منظمة التحرير. هذه أسئلة عالقة، لا ثقة لدي بأن الرئيس ذاهب في هذا الاتجاه، ولكن كما يقال يعني جار العطار لباب الدار.
0: طيب، إلى أي مدى أسهمت الخلافات الداخلية في حركة فتح في تغيير حسابات الانتخابات؟ وكما تفضلت، ما هي الفرصة لنجاح رأب الصدع الداخلي في الحركة؟
1: يعني أعتقد أنها سبب رئيس، يعني أجا الرئيس بده يشكل قائمة، فاكتشف أنه يعني هناك قوائم أخرى تتكاثر وتتناسل، وأن الشخصيات وازنة في حركة فتح ستخوض الانتخابات من خارج القائمة الرسمية وفي مواجهاتها، أبرزها مروان البرغوثي الذي قد تقدم بمبادرة تبدأ بالمصالحة الفتحاوية وضرب بها عرض الحائط. والتيار دحلان يكتسب ثقل متزايد على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة، وتقارب مع حركة حماس ودوره في الإغاثة في غزة يكتسب ثقل متزايد، يعني سواء أحببته أو كرهته هذا أمر آخر. ثم هناك ناصر القدوي، وهناك قدورة فارس الذي شرع في تشكيل قائمة، وهناك آخرون، وهناك جيش من الحردانيين والغاضبين والمعتكفين بسبب النتائج التي أفضى إليها مؤتمر الفتح الثامن. وهناك مروحة واسعة من الغاضبين، هذا يشمل عدد كبير من رموز فتح ما فيهم جبريل أرجوب، من سياسة التوريث يعني، وسمعنا يعني تصريحات علنية لقيادات من فتح تهاجم التوريث وتقول أن التوريث ليس في قاموس الحركة ولا في القاموس الفلسطيني عموما، وأنه سقط في مهده، فلماذا نستعيده الآن وهو جيفة بهذا المعنى؟ لذلك نعم، الحالة الارتباك، التشظي، الانقسام التي عانت منها فتح هي أعمق بكثير من الانقسام الوطني الفلسطيني، وهذا كان كابوس يؤرق مضاجع رام الله والمقاطعة، وهذا من الأسباب الحاسمة التي دفعت إلى التأجيل.
0: طيب، نتوقف أكثر عند نقطة أشرت إليها سيد عريب، هل نحن أمام محاولة فعلية لتشكيل جبهة انتخابية واسعة خارج حركة فتح تجمع حماس والجهاد الإسلامي وتيار محمد دحلان؟ ما القواسم السياسية التي سمحت بتقارب أطراف كانت متباعدة متصارعة مختلفة؟
1: نحن نتحدث عن ائتلاف انتخابي، يعني هذا الحديث كان يدور عن انتخاب ائتلاف انتخابي وليس انتخاب سياسي على قاعدة مشتركات وبرنامج ورؤى وأطر والآخره، لكن بالعادة ممكن للائتلافات الانتخابية أن تتحول إلى ائتلافات سياسية إن وجدت الأطراف ما يمكن أن يكون مشتركات قوية تجمعها. لكنني في الحقيقة يعني دعوت من على منصة مؤتمر اسطنبول الأخير إلى شق طريق نحو مسارين اثنين متوازيين ومتلازمين. المسار الأول الذهاب إلى تشكيل جبهة وطنية فلسطينية متحدة، كتلة تاريخية فلسطينية في مواجهة هذه السلطة في كل الحالات. هذه الكتلة تشارك أو تقاطع في الانتخابات، الانتخابات تفصيل وليست هي الأساس، لكن هذه الكتلة يجب أن تتشكل وأن تتشكل فورا، والأشهر العشر القادمة لا ينبغي أن تكون يعني مساحة في الفراغ، يجب أن تملأ بجهد كثيف. والجبهة التي أتحدث عنها ليست فصائلية، نحن نتحدث عن مئات المبادرات والحراكات والمؤتمرات الشعبية والشخصيات الوطنية داخل الوطن وخارجه وفي الشتات بشكل خاص أيضا. أعتقد أن أي ائتلاف وطني فلسطيني يجب أن يتشكل، وأن يتشكل الآن، وأن يتشكل من كل هذه الأطراف ومن دون استثناء لأحد، بما في ذلك يعني تيار الإصلاح في حركة فتح إن هو رغب، أو أي تيارات أخرى تجد نفسها غير منسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية سواء التنظيمية أو الداخلية أو توجهاتها السياسية والوطنية. هذا مسار يجب أن يشق بمعزل عن الاستحقاق الانتخابي، ومن أجل الوصول إلى الاستحقاق سواء في سبتمبر القادم أو قبله أو بعده ككتلة تاريخية واحدة، كتلة تغيير تاريخية واحدة. جميل. المسار الثاني وهو المسار الذي دعونا فيه من إليه منذ فترة هو تشكيل تيار وطني ديمقراطي فلسطيني مقاوم. هذا هناك آلاف الشخصيات الفلسطينية والحراكات والمبادرات وغير ذلك التي لا تجد في الفصائل القائمة متسعا لها، وتجد ثوب هذه الفصائل قصير عليها أو ضيق عليها، وتتداعى إلى تشكيل تيار أو جديد أو شيء من هذا القبيل. هذه قوة طويلة عريضة، ولكن هي بحاجة لمن يعلق الجرس وبحاجة لمن يجمعها. هذه قوة مرشحة لأن تكون جزءا من عملية تجديد الحركة وتشبيب الحركة الوطنية الفلسطينية. السير على هذين المسارين في ظني أمر بالغ المهمة ويكتسب أهمية استراتيجية لمستقبل النضال الفلسطيني، وهو يدلف عتبات مرحلة استراتيجية جديدة.
0: نعم، ما الأسماء والشخصيات التي يجب وينبغي مراقبة تحركاتها في الفترة المقبلة في سياق الخلافة السياسية؟ وفيما يتعلق بموضوع التوريث، ما دلالة وصول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لفتح باعتقادك؟
1: ليت الأمر توقف على وصوله بالباراشوت أو هبوطه بالباراشوت على اللجنة المركزية. الرجل له طموحات أكثر من ذلك بكثير. على ما يبدو الرجل كان الأنشط من بين شخصيات فتح في هندسة المجلس الوطني الفلسطيني وتجربة المجمعات الانتخابية. الرجل أطلق النار على مروان البرغوثي وهو رمز لم يكن أحد في فتح يجرؤ على توجيه النيران إليه. هو تجرأ على ذلك وأعلن عدم أهليته لقيادة الحركة الفلسطينية في المرحلة القادمة بحجة أنه قضى فترة طويلة في الزنازين وهو غير مطلع وغير متابع وغير ملم وغير قادر على الاطلاع بدوره القيادي. والرجل في الحقيقة ينافس الآن، نعم ينافس. هو نجح في بناء ثروة تحت ظلال والده وسلطته، وهو الآن يريد أن أن أن أن أن أن يبني سلطة يعني تحت ظلال والده أيضا في هذا المجال. لكن في ظني أن هذا الموضوع يستحدث جبهة واسعة من الخصوم من داخل فتح، ورأينا أسماء كثيرة تتحدث بهذه اللغة. وفي ظني أن فرص التوريث تزداد صعوبة يوما بعد يوم. دعنا نراقب مسألة المصالحة الفتحوية الداخلية. إن عاد دحلان إلى فتح تحت أي صيغة من صيغ المصالحة، أعتقد أنه سيكون الأقدر على ابتلاء حركة فتح بشكل أو بآخر. وأعتقد أن المرحلة القادمة فتحويا إن تمت المصالحة ستكون دحلانية بامتياز.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لهم تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت غالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حيات فم يقرأه محمد رياض. مصادر رسمية تؤكد لأخبار حياة أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة الثلاثة أيام في القطاع العام نهاية الشهر الجاري. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار بحق أشخاص ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. مفوضية اللاجئين تعلن عن تقديم مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن تبلغ 355 دينارا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الدقائق التي نقضيها مع حضراتكم مع كتاب الله ومع منهاج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في مثاقيل أعمالنا وأعمالكم. لازلنا يا أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج الذي خططناه مع حضراتكم منذ ذلك التاريخ العظيم قبل 3 سنوات، حينما أردنا بعد توفيق الله عز وجل أن نضع منهاجا للمسلم في ظل الأزمة. والحقيقة أرجو الله عز وجل أن يتقبل، كنا قد وضعنا 22 نقطة لكل مسلم يستطيع أن ينصر إخوانه فيها، وهذه 22 نقطة كل مسلم على وجه الأرض يستطيعها. واليوم يا أيها الأحبة الكرام، بعد أن تحدثت مع حضراتكم في لقاء الثلاثاء عن منهجية هذا البرنامج، اليوم إذ أكثر علي كثير من الإخوان أن نأخذ مثالا على تنزيل القرآن على واقعنا وعلى تقييم وتقويم الواقع، وكنت قد طرحت أمثلة سور ألف لام را في اللقاء الماضي، ولكن لا بأس أن نشرع في سورة أخرى، ولعل أعظم سورة نستنزلها اليوم. هناك عندنا إنزال وتنزيل واستنزال. أعظم سورة نستنزلها اليوم على واقعنا هي سورة الإسراء، سورة الصراع، سورة مواجهة هذا العدو المجرم. وأذنوا لي أيها الأحبة الكرام، وقد تحدثنا في 9 أو 10 حلقات عن هذه السورة العظيمة، ولن نوفيها حقها يشهد الله. سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبيت حتى يقرأ بها في كل ليلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر. فكان يعني هذا اللقاء مع حضراتكم تحت عنوان هذه السورة واستنزالها على أرض الواقع، ونرى كيف أن هذه السورة يستطيعها كل مسلم اليوم في مواجهة بني إسرائيل. أنت كل يوم تأخذ واجب عملي، أنت من السنة أن تقرأ سورة الإسراء في كل ليلة، فتأخذ واجب عملي لتنهض يعني في صبيحة ذلك اليوم بمشروع واضح، هو مشروع سورة الإسراء. سورة الإسراء التي افتتحت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده، واختتمت بالتسبيح: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر. سورة الزمر أيضا تختتم بالتسبيح: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فسورة الإسراء تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتسبيح، وسورة الزمر تنتهي بالتسبيح وتنتهي بالحمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ختام سورة الإسراء، وأيضا ختام سورة الزمر، فهي واحدة من 5 سور مختتمة بالحمد. فنجد أن المحور وهو واحد وواجب عملي يأخذه المسلم في كل يوم. أول منهج من مناهج سورة الإسراء: لابد أن تسبح الله. إيش يعني أسبح الله؟ يعني أنا ضعيف، أنا يا رب عندي من النقائص ما جعلتني ضعيف الارتباط بك، فأنا أنزهك عما بدر مني من نقائص لأستكمل علاقتي معك يا أيها الإله العظيم، لأستقوي بها على مقارعة أولئك المجرمين. سبحان الذي أسرى. والتسبيح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية زيادة ارتباط بالله. التسبيح بمعنى التنزيه: يا رب أنا ضعيف في هذا الباب، أنزهك يا رب عما علق في داخلي من نقائص لأستكملها بالتسبيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول له: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. موسى عليه السلام الله عز وجل يأمره أن يذهب إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، وبعدين قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا. ففكرة التسبيح هي فكرة مواجهة وليست فكرة ذكر فقط باللسان. اذهب إلى فرعون، يا رب بدي يعني أخ لي ينصرني، وبدي يا رب تمدني بمددك. لماذا؟ كي نسبحك ننزهك يا أيها الإله العظيم. عما علق نحن وليس موسى عليه السلام، عما علق بنا من نقائص في مواجهة بني إسرائيل. فلذلك التسبيح هو منهج استكمال لما نقص عندك يا أيها الإنسان في علاقتك وارتباطك بالله عز وجل حينما تجابه القوم. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، لأن السورة محور العبودية. مخرجات السورة أن تكون عبدا لله، أنت يا أيها الإنسان انتقل من حالة الإنسان إلى حالة العبودية. لذلك أكثر سورة في القرآن يذكر فيها الإنسان سورة الإسراء، ليس لها نظير في القرآن إلا سورة القيامة، 6 مرات يذكر الإنسان. لماذا؟ أريدك يا أيها الإنسان أن تنتقل من الإنسان إلى أن تصبح عبدا لله. سبحان الذي أسرى بعبده. لذلك نرى العبودية مكرورة في السورة. حينما حدثنا عن نوح عليه السلام قال إنه كان عبدا شكورا. حينما خاطبنا الإله العظيم قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حينما حدثنا عن إبليس قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حينما حدثنا بالمطلق بالإخبار قال إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. تجد أن العبودية مركزية في السورة، فهي تريد أن تنقلك من حالة الإنسانية حالة الضعف إلى حالة الارتباط وحالة العبودية لله عز وجل. نجد أن السورة في بدايتها أتت لتغير لنا التصورات. أنت يا أيها الإنسان ما تصوراتك عن هذا العدو؟ أنا أريد أن أعطيك تصورات كمنهج كقرآن. التصور الأول، هذا العدو يمتلك كل شيء، يمتلك أموال وبنين، ويمتلك مدد غير منتهي، ويمتلك مدد مطلق من كل أحلافه ومن كل يعني حتى من الجن. قال أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الخطاب هنا موجه لبني إسرائيل، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعدين قال لهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا. شيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول كلمة واحدة بتكفينا، لكن ولتعلن علوا كبيرا 3 كلمات مشان نوضح لك التصورات، مشان التصورات عندك أيها الإنسان تكون واضحة، حتى لا يأتي إلى بالك لحظة إنه والله لا إحنا لازم نكون أقوى منهم وهم لازم يكونوا ضعاف، أو إحنا لازم يكون عندنا قوة مكافئة. مطلقا بزبطش هيك، ما بزبط. متى كنا أصحاب قوة مكافئة؟ فتأتي السورة لتنقلك من الإنسان إلى العبد لله، تأتي السورة لتوضح لك يعني التصورات المعركة، غير تصورك على المعركة. هم قوم ممدون بأموال وبنين، تجد أن المرتزقة من كل الأرض يمدونهم بالمال والبنين. إيه أهل أثيوبيا لماذا يقاتلون اليوم إخوانكم في غزة؟ لماذا؟ أمددناكم بأموال وبنين. المؤمن الذي يقرأ القرآن لا يستغرب. طيب كيف نواجه هذا العلو؟ قال بعثنا عليكم عبادا، المخرج بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. كيف تصنع هذه العبودية مع البأس الشديد؟ إليك في السورة يعني مدد بديع من القوالب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المؤمن الذي يواجه هذا العدو، حتى ينتقل من الإنسان إلى العبد، وإلى العبد المنتسب لله عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. تشخص لك السورة محاور المعركة، محاور المعركة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، مطلوب منا إساءة وجه هذا العدو في كل الميادين ليسوءوا وجوهكم. رقم 2 مطلوب منا أن تكون معركتنا المسجد وليدخلوا المسجد. رقم ثلاث، مطلوب منا أن نتبر ما علوا تتبيرا، علوا في نظام الاقتصاد، علوا في نظام التدخل في الشعوب، علوا في في في ميدان إقحام الشعوب بما ليس فيها. يا عمي بلد زي أذربيجان أغلب البلد مسلم، 99% منهم مسلمين، مسلمين. يأتي يعني هذا النظام الظالم العالمي لكي يأمر طفلة ومعلمة أن تنزع الحجاب. يا أخي إجرام والله، بدك تتبر كل هذا النظام، بيجي بيستعبدك بالنظام المالي، النظام الرأسمالي المقيت، بيجي بيستعبدك ليل نهار، بيخليك عبد عند هذا النظام، تعمل ليلا نهارا ولن يعني تستطيع أن تصل يعني إلى ما تصبو إليه أيها الإنسان، تبقى ضمن هذا النظام محكم. فتأتي السورة اللي تقول لك محاور صراعك ثلاثة، أسئ وجه هذا العدو في العالم، والحمد لله أساء إخوانكم وجه هذا العدو ليسوءوا وجوهكم، ومعركتهم كانت المسجد، وليدخلوا المسجد إن شاء الله قريبا، إن شاء الله ندخل في هذا الركب المبارك المسجد الأقصى فاتحين. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، أجابني المسجد المحزون واختلجت على المنابر أحرار وعلجان، فلا الأذان أذان في مآذنه، فلا الأذان أذان في مآذنه من حيث يتلى، ولا الآذان آذان، يقتحم المسجد الأقصى صباح مساء من شرذمة القوم. لا يعني ليس هناك من يوقف هذا التمرد إلا أولي بأس شديد. اللهم اجعلنا من هؤلاء العباد المنسوبون إليك. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا إن شاء الله، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: Joanne.

0: باي.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: شو بدي احط على السفره لبكره؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكره له فكره. اسمع من كرم زمزم، تعال

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

تتحدى أن تكون آية لا يستطيع أن يطبقها الإنسان. 111 آية يستطيع أن يطبقها كل مسلم، كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يطبق هذه السورة. هذه السورة تأتي لتذكر الإنسان أكثر مرة في القرآن الكريم، لتذكر القرآن أكثر مرة في القرآن الكريم. أكثر سورة يذكر فيها القرآن سورة الإسراء. لماذا؟ لأنه هو المنهج، هو القائد. بماذا سنقاد؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان هذا القرآن ينبغي أن يكون قائدا له. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فقط للمؤمنين. هذا القرآن الله عز وجل يحدثنا عن الأمم، عن الشعوب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى بغير منهج فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تشخص لنا سورة الإسراء منهجية البناء الإنساني من خلال منظومات افعل ولا تفعل واضحة. عنا لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر، بينهم لا لا لا على الأقل 14 لا، 14 لا. لا تقل لهما أف للوالدين، كلنا نستطيعها. لا تنهرهما، لا تبذر تبذيرا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبسطها كل البسط، لا تقربوا الزنا، لا تقفوا ما ليس لك به علم. كلها أمور يستطيعها كل إنسان في البناء الفردي الذي يعرف عند علمائنا بالجهاد البنائي. الجهاد البنائي يستطيعه كل إنسان. هنا في هذه المنظومة الاجتماعية أنت تحارب هذا العدو المجرم. أكثر سورة في القرآن الكريم تذكر الليل، أكثر سورة في القرآن تذكر الليل سورة الإسراء. ليس لها نظير في القرآن الكريم إلا سورة البقرة التي تتحدث عن بني إسرائيل. الليل في القرآن الكريم 92 مرة، 5 منهم في سورة الإسراء، 5 في سورة البقرة. سورة الليل ترتيبها 92، الليل مذكور في القرآن 92 مرة، سورة الليل ترتيبها 92. صدفة بجوز، بعرفش، زي ما بدكم. لكن أكثر سورة تذكر الليل، ليش؟ بده يكون لك علاقة مع الليل يا أيها الإنسان، بده يكون لك علاقة مع الليل. لأنه أنت يا أيها الإنسان أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه 7 كلمات تحدثنا عن 4 صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، 7 كلمات تحدثنا عن 4 صلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، و7 كلمات تحدثنا عن صلاة الفجر وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. 7 كلمات حدثتنا عن 4 صلوات، و7 كلمات حدثتنا عن صلاة الفجر. في ميزان الكلمات صلاة الفجر بأربع صلوات في ميزان الكلمات، ولكن صلاة الليل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. 12 كلمة. الذين يريدون أن يكونوا من عباد لله عز وجل أولي بأس شديد كان لزاما عليهم أن يكون اتصالهم بالله الذي سبحوه في بداية السورة وفي ختامها، كان لزاما عليهم أن يكونوا من أهل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. إيش يعني عسى يبعثك؟ أتريد أن تكون من بعث الله؟ أصلا في البداية قال لك بعثنا عليكم. طيب من هم هؤلاء البعث؟ من هم بعث الله الذين سيبعثهم على هؤلاء المجرمين، على هؤلاء القوم المسخ الذين عاثوا في الأرض فسادا؟ صفة من صفاتهم أنهم من أهل الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأتي السورة بنظرية بديعة في تشخيص مكونات الصراع، كأن القرآن يتنزل والله في سورة الإسراء، كأن السورة اليوم تغير واقعنا، كأن السورة اليوم تبني أفكارنا من جديد. تأتي السورة لتقول لك أن محاور الصراع ومكونات الصراع مع هذا العدو 3 أمور. ما هي؟ أولا سيأتي هؤلاء المجرمون يحاولون أن يفتنوك عن هذا المنهج، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ليش؟ لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. هل تريد
يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، أن تعرف مكونات الصراع. أول مكون: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إن فعلت واتخذت منهجا غير قال الله وقال رسوله، إذن لاتخذوك خليلا. صير صاحبهم على طول. ولولا أن ثبتناك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إلى قيام الساعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا. النتيجة: إذن لا قدر الله إن ركنت، وحاشا لرسول الله، وإنما تعليما لنا. إن ركنتم إلى هؤلاء شيئا قليلا إذن لأذقناك، يا من تركن إليهم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لن ننصرك. أرأيتم من القرآن كيف يشخص الواقع؟ يشخص الواقع بدقة متناهية. يقول لك إن معركتهم مع القرآن. انظر إليهم الآن يحاربون القرآن في كل عصر ومصر، في كل ميدان يحاربون القرآن. وأنت يا أيها الإنسان فالزم يديك بحبل الله معتصما. هذا القرآن هو حبل الله، طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله. من استمسك به نجا وفاز. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، وإن كادوا ليفتنونك ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا الله يا الله، ولولا أن ثبتناك. اثبت على المنهج. قضيتنا اليوم أن نثبت على المنهج، أن نتمسك بالمنهج، أن نستعصم بالمنهج. يأتي المنهج الثالث والبناء الثالث من بنية الصراع. يقول لنا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. استفزاز، يستفزوك اليوم في أذربيجان، يستفزوك. منهج واحد: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، من الأرض، ليخرجوك منها. إذا ثبت، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة بمعنى قانون، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنتنا في القرآن مرة واحدة هون، تخيف من التهجير. هذه سنة قدرية. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يا الله، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. سورة إبراهيم. فتجد أن ولا تجد لسنتنا، سنتنا بس مرة واحدة في القرآن هون، سنة بمعنى القانون والانضباط والمنهج. لذلك السنة من الأصل سننة، والسنن هو النظام. لذلك ولا تجد لسنتنا، السنة هي النظام، هي الطريق. لذلك احنا عندنا سنة الظهر، سنة العصر، هي الأمور التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. سنة انتظام. بنقول للطفل الذي يريد أن يقتحم مضمار الخيل، بالخيل بتمشي في مضمار، فبده يقتحم الطفل مضمار الخيل، بنقول له: يا بني لبيك يا أبتي، تنحى عن سنن الخيل. سنن اللي هو الطريق المنضبط، الخيل بيمشي في طريق منضبط. تنحى عن سنن الخيل، الطريق المتعود تمشي فيها الخيل. بيجي كنا نوكل منسف زمان، بعدنا نوكل منسف إن شاء الله، كنا نغسل باللكن، يعني الطشط البريق، صليت على رسول الله. فبيجي الولد بصب عليك مرة، بدفن في حضنك، برجعهن،
فبتقول له يا بني في اللغة العربية جميلة لغتنا، تقول له يا بني سن الماء سنا، يصب انضباط يا بني، هنا بدي لحق وراك، مرة تدلف علي مرة تصب ببطء، مرة يا بني سن الماء سنا. ما أجمل لغتنا يا الله. كان ذلك الإعلامي يأتي لي يعني يقول لنا نشرة الأخبار، آه كم نحتاج إلى أولئك النفر يا الله. كان الإعلام إعلام كان المقدم مثقف لغويا مثقف بكل شيء. الله يعينكم يا رب، يعيننا يا الله. فبيقول تهب الرياح سنائن، إيش يعني سنائن؟ أو هبت الرياح سنائن، أو ستهب الرياح سنائن. ونحن صغار يعني إيش يعني سنائن؟ لا سنائن بمعنى يعني خلص سرعة واحدة 60 كيلومتر في الساعة مثلا، شمالية غربية خلص بضل هيك، جنوبية غربية بضل هيك، مش مرة شمالية غربية مرة جنوبية غربية مرة 60 مرة 90 مرة لا لا لا، تهب الرياح سنائن بانتظام. إذن السنة هي الانتظام. والله تبارك وتعالى يخبرنا في سورة الإسراء ولا تجد لسنتنا، السنة المنسوبة إلى الله هنا لن تجد لا يا أيها الإنسان تحويلا. ثم يأتي بعد ذلك الله عز وجل في هذه السورة ليقول لك يا أيها الإنسان ذكرت لك كلمة في القرآن مذكورة 6 مرات، هذه الكلمة هي البركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. والبركة هي امتداد الأثر، البركة المنسوبة إلى الله باركنا في القرآن الكريم 6 مرات كلها تؤول إلى بيت المقدس، والبركة هي امتداد الأثر. والبركة هنا تعني أن أي فعل يكون في تلك الأرض المقدسة يكون له امتداد للأثر غير متوقع عند القاصي والداني والقريب والبعيد. بتلاقي حدث بيصير في غزة، حدث بيصير في القدس، يمتد أثره في كل العالم. سوريا تتحرر بفعل ذلك الطوفان المبارك. بتلاقي 52% من الشعب الأمريكي عم تتغير، شباب في الجامعة عم تتغير الأديولوجية تبعتهم مشان غزة، بقولك احنا ضد هذا الكيان. إذن يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. عجيبة هي سورة الإسراء، عجيبة كيف انتقلت بالإنسان البسيط في يعني قدرة على التغيير فيما يستطيع. و111 آية سورة الإسراء

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضة

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. وقبل الفاصل كنا نتحدث عن البركة، والبركة في أضيق أو في أدق تعريفاتها هي امتداد الأثر، ولعلنا نفهم البركة في أضيق أطرها، أن البركة يعني زيت الزيتون كويس والتين والصبر والعنب ممتاز، لكن هذا في أضيق مفهوم. البركة تعني امتداد الأثر، والبركة المنسوبة إلى الله باركنا في القرآن الكريم كل مآلاتها إلى بيت المقدس، وفي ذلك تحقيق في كتيب صغير لرحمة الدكتور صلاح الخالدي، أسأل الله أن يكتب له عظيم الأجر. فالبركة هي امتداد الأثر، تجد أن أي فعل يحدث في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس يمتد أثره عالميا. يستشهد ذلك الشيخ القعيد الكسير الحسير الشيخ أحمد ياسين. ما الذي يجري؟ العالم كله ينتفض، عجيب. في العراق هناك يقتل 4 جنود أمريكان يعلقوا على أعمدة الضغط العالي. الحدث في فلسطين، هناك في غزة في أرض العزة، ولكن امتداد الأثر هناك في الفلوجة، فيقتل 4 أمريكان يعلقوا على أعمدة الضغط العالي، تقوم معركة الفلوجة. ما سببها؟ سببها ذلك الشيخ الكسير الحسير الذي أسأل الله أن يكتب أجره. تجري انتفاضة 2008-2009، العالم يعني متضايق. هذه الانتفاضة وهذا العدوان الذي جرى على إخواننا في غزة العزة يكون امتداد الأثر لذلك العدوان، هو ثورات في العالم العربي فيما يعرف باسم الربيع العربي. يعني إحنا مع ولا ضد، ما ولا ضد يعني، لكن امتداد الأثر، نحن نتكلم عن البركة، فالبركة امتداد الأثر، امتداد الأثر. تجد اليوم هذا الحدث الطوفان في غزة، طيب امتداد أثره في كل العالم، العالم كله بتغير. هناك طوفان أكبر سيأتي لا محالة، هناك العالم كله يقف على شفير انفجار. البركة هي امتداد الأثر. تجد أن سورة الإسراء حينما حدثتك عن البناء الإنساني الذاتي، حينما حدثتك عن البناء المنهجي في القرآن الكريم، حينما حدثتك عن منظومة عبادا لنا أولي بأس شديد، حينما انتقلت بك من مرحلة الإنسان إلى مرحلة العبد لله، تحدثك أيضا أنك في صراعك مع بني إسرائيل ستكون وحدك، ودع عنك فكرة أنه سيأتيك مدد من هناك وهناك، لا لا لا لا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بعدين يقولوا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تحدثنا سورة الإسراء عن منظومة المال، منظومة الاقتصاد. رأيتم في بداية السورة إلى مدد الحرب المالي، أمددناكم بأموال وبنين. يحدثنا عن المال، يحدثنا عن المال، يقول لي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يقول لي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يقول لي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي يا أيتها الحضارة اللي مش كويسة، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تأتي السورة لتشخص لنا منهج لأمتنا خاصة، كل الأمم السابقة قبل صراع نبي الله موسى، كل الأمم السابقة كان يأتيها خارق من عند الله، خوارق، تنصر الأمة بخوارق. ذكر لي في بداية السورة نوح عليه السلام، وذكر لي في ختام السورة موسى عليه السلام، وذكر لي في بداية السورة موسى عليه السلام أيضا، ولكنه ذكر نوح عليه السلام وموسى بداية ختام. ما معجزة نوح عليه السلام؟ الأرض اليابسة انقلبت إلى بحر، صح ولا لا؟ الأرض يابس انقلبت لبحر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، غرق القوم. طب معجزة موسى عليه السلام العكس، هنا عند نوح عليه السلام اليابسة صارت بحر، عند موسى عليه السلام البحر صار يابسة، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا.
أنت بين معجزة تتحول فيها اليابسة إلى بحر وبين معجزة يتحول فيها البحر إلى يابسة. معجزتك لن يتحول البحر لا إلى يابسة ولا اليابسة إلى بحر، لن تكون هناك خوارق، ولكن معجزة هذه الأمة أن تسير وفق السنن، معجزة الأمم السابقة أن تخرق السنن، معجزة هذه الأمة ولا تجد لسنتنا تبديلا أن تسير وفق السنن، فهي معجزة أبدية. يا أيها الأحبة الكرام، سورة تحدثنا عن صراعنا مع الجن. هذا الجن عجيب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الجن سيكون بينك وبينه صراع. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن الجن: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني عنده رجل وخيل وركب، قال لأحتنكن، كأن يعني مشهد، أنا آسف لكن الجن يقول من اتبعني فهو دابة، من اتبعني فهو دابة. والله عز وجل يخبرنا عن هذا العدو الذي هو صنو بني إسرائيل: وأجلب عليهم بخيلك. عنده خيل الجن، عنده جنود، في هذا اللي بتشوفهم جنود الجن. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، عنده قوات راكبة وقوات راجلة، وشاركهم في الأموال. في عندهم منظومة فكرية مالية قائدها إبليس، والله قائدها إبليس، والله لما تطلع على هاي النظرية القائمة اليوم في العالم والله قائدها إبليس. 300 شخص بتحكموا ب 54% من مقدرات الأرض، إجرام مالي، إجرام مالي. في أغلب البلاد 8% بتحكموا بكل مقدرات البلد، مصيبة. وظيفة المال في الإسلام أن يفتت كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وظيفة المال أن يمزق وتعم يعني دورة المال بين كل الناس. تيجي أنت تمركز المال وتمركز السلطة والقوة بيدين ناس معينين، أنت مجرم. إن هاي نظرية إبليس. يعني أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، أغلبهم يعني أولاد مش كويسين. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن السورة تجسد لك معركتك مع بني إسرائيل ومعركتك مع الشيطان، تشخص لنا منهجا لأهل العلم أن يستشرفوا المستقبل. يا أهل العلم، استشراف المستقبل ضمان، ضمان استشراف الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام في عصره قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وهو رفيقي في الجنة. قال: قم يا حذيفة ابن اليمان في غزوة الأحزاب، قم يا حذيفة. شو فعل سيدنا حذيفة؟ أتى بخبر القوم، ذهب واستشرف المستقبل من خلال استقصاء موجود. وإحنا اليوم عنا بدنا نستقصي المستقبل ونستشرف المستقبل من خلال النظرية القرآنية الموجودة ومن خلال الكاميرا القرآنية وزاوية النظر القرآنية، نأتي الخبر اللي هو المستقبلي. في سورة الإسراء أهل العلم وظيفتهم يجيبوا لنا بكرة شو لازم نسوي واليوم شو لازم نسوي، ويستشرفوا لنا الواقع بكرة شو بده يصير. من وين؟ اطلعوا عليه. قال لك: وقرآنا فرقناه. عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب هذا القرآن. قال لك: وقرآنا فرقناه، يعني نزلناه مفرقا. وقوة هذا القرآن أنه نزل مفرقا. وقرآنا فرقناه لأنهم قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. الله عز وجل بيقول: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن تفريق القرآن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنزاله على واقعنا مفرقا هو تثبيت لهذه الأمة فيما يعرف بنظرية التبديل، سنحدثكم عنها إن شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، على مكس. ونزلناه تنزيلا، نزلناه 23 سنة في حياة النبي تنزيلا، بدك تنزله على واقعك. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أنتوا حرين. هذا المنهج واضح، يعطيك استشرافا للمستقبل وعلاجا لواقعك، وقصصا في الماضي تستطيع من خلاله أن تستشرف المستقبل.
إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني من قبل الوعد الآخر، مثل ما بيقول دكتور أحمد نوفل في كتابه سورة الإسراء بديعة في كتاب دكتور أحمد نوفل، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن أنت يا أيها العالم تستطيع أن تستشرف المستقبل. إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني من قبل الوعد الآخر إذا يتلى عليهم والوعد الآخر تحقق يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هم عارفين منتهي الملفات عندهم. أسأل الله العظيم أن نعيش لتلك اللحظة التي نقضي بها على هؤلاء المجرمين. اللهم لا تجعلنا ممن يستبدل، واجعلنا يا رب ممن يمكن. اللهم استخلفنا ولا تستبدلنا. أسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في مثاقيل أعمالنا وأعمالكم. إذا الملتقى بكم إن شاء الله الحلقة القادمة مع دكتور محمد أبو حلقة. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال بزور يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. مصادر رسمية تؤكد لحياة فم أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة 3 أيام في القطاع العام نهاية الشهر الحالي. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 5,000 دينار بحق أشخاص ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. وزير العدل يقول أن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من 1.5 إلى 2. وفاة 10 حالات من مرضى التحويلات الطبية ما بين مريض وجريح منذ إغلاق معبر رفح البري في قطاع غزة قبل 2. مستشفيات غزة تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 4 شهداء و9 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأخيرا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة والحوثيون ينفون قصف السعودية. ختم موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين، يسعد أوقاتكم ومساءكم. حلقة ترويحة لنهاية الأسبوع يوم الخميس الونيس، يسعد مساءكم.

وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. غدا الجمعة، أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.

لكل اللي انضم على السمع على حياة اف ام الان، المروحين من اعمالهم واشغالهم، ترويحة الخميس وما اجملها من ترويحة، يعني الجمعة، الناس اللي معطلين الجمعة والسبت دوام، واللي معطلين الجمعة والسبت يعني مش كانوا يستنوا هاي العطلة من زمان، من بداية الاسبوع ليناموا ويرتاحوا. تحية طيبة وكبيرة لكم جميعا، وان شاء الله الله يعطيكم الف الف عافية.

تسمعونا عن طريق تردداتنا العاملة من شمال الأردن إلى جنوبها، من عمان وزرقاء على تردد 104.7، ومن إربد وعجلون ومحافظات الشمال تسمعونا على تردد 106.5، من البلقاء والسلطة تسمعونا على تردد 101.1، ومن العقبة ومحافظات الجنوب على تردد 102.7. لمتابعتنا بالصوت والصورة بإمكانكم الدخول إلى موقع إذاعة حياة FM الرسمي www.hayat.fm، أو من خلال صفحة تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك، وأيضا من خلال الاي بي تي في بإمكانكم كتابة حياة FM والدخول والاستماع والمشاهدة طبعا من وين ما كنتم عم بتابعونا، والطريقة اللي بتستخدموها لمتابعتنا. يسعد أوقاتكم.

0: واو هلا بالخميس يا للروعة.
1: الله يحلي إن شاء الله كل أيامكم. تحية لفريق عمل حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية الرائع دوما وصديق المحب أنس عربد. يسعد مساك يا أنس. وتحية أيضا لماريا نزار من المتابعة والتنسيق ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش. ومعكم من الآن
2: ليش؟
1: ومعكم من الآن وحتى الساعة الخامسة والنصف من هذه الأمسية. نحن التقديم أحمد الرنتيسي.

تحية لمن كتب تعليقات على الفيسبوك ولكل من شاركنا على الفيسبوك. أم حسام عبد العال وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد الشافعي يسعد أوقاتك ومسائك. وأيضا من جهاد الدجاني مساء النور والسرور يسعد مساكم جميعا. إذن خلينا نبدأ حلقتنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. وقبل ما ندخل على الحلقة تقريبا بساعة وردنا اتصال هاتفي من وادي سوفرة في محافظة إربد يفيد بأنه في عنزة معلقة على سفح جبل يبلغ ارتفاعه من 150 إلى 180 متر من 5 أيام، وفرق الدفاع المدني الأردني ما أو لم تستطع بأنها تقوم بإنزال هاي العنزة من سفح هذا الجبل، فقام فريق فزعة وطن فريق تطوع ميداني مسجل في المملكة الأردنية الهاشمية مكون من الكابتن ياسين الزقور، الكابتن سلام الصالحي والكابتن إبراهيم محمد. الآن الساعة 4:30 متوجهين للمكان عشان يحاولوا أنهم ينزلوا هاي العنزة المعلقة على سفح هذا الجبل من 5 أيام. حنكون معهم إن شاء الله في اتصال هاتفي وحنشوف شو صار معهم، هل قاموا بإنزال هاي العنزة أو لا. وتحية طبعا لمرتبات الدفاع المدني اللي ما قصروا، أنا عارف أنهم ما قصروا لكن الآليات ما كانت مساعدتهم على إنزال هاي العنزة اللي موجودة على ارتفاع من 150 ل 180 متر.

وننتقل في فيسبوكياتنا ومع أول فيسبوكية من قطاع غزة، حيث طبعا حكت أو قالت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74,396 وتسجيل ضحايا جدد خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر اليوم الخميس عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي. يعني امبارح كنا بنحكي عن عدد 74,000، يعني انت بتحكي خلال 3 ايام او 4 ايام ارتفع الى 376 شهيد، واكثر من 175,449 مصاب موثقه سقوط مزيد من الضحايا خلال الساعات الماضيه، وطبعا اضافه الى رصد الخسائر البشريه المتواصله منذ اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في عام 2025.

وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما. ننتقل إلى مدينة نابلس الفلسطينية من قطاع غزة إلى نابلس. وبالعادة المعلمة لما تروح على دوامها صباحا تكون حاملة بإيدها كتب، دفاتر، أقلام، ممكن إشي تأكله وتشربه، قطعة شوكولاتة أو قطعة حلويات تطعمي فيها الطالب، تعطيها لطالب معين أو طالبة معينة من طالباتها. لكن إنه تحمل داخل حقيبتها حجارة خوفا من الكلاب فهذا شيء جديد. المعلمة سماح جبريل من مدينة نابلس الفلسطينية تحكي: بدل ما أحمل بشنتتي أغراض الدوام وكتب التحضير، صرت أعبيها حجار خوفا من هجوم الكلاب الضالة علي وعلى ابني بعد ما هجم علي كلب المرة الماضية وأنا لحالي. مين المسؤول لو كلب هجم على ابني وأصابه؟ مش معقول نضل عايشين بالخوف والبلديات مش قادرة تلاقي حل لها المشكلة.

لن نسكت. طبعا جزء من هاي الكلاب أعزائي المستمعين والمشاهدين، وأيضا أجلكم الله الخنازير البرية اللي موجودة في مدن فلسطين بتم إطلاقها من خلال المستوطنين الإسرائيليين المتواجدين بالقرب من هذه المدن لحتى يخوفوا فيها المواطنين الفلسطينيين العايشين، نحكي بجزء من الأمان داخل بيوتهم وداخل مدنهم وقراهم.

بهدف تعزيز الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون للحد من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة. وتوصي الجهات الصحية بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية لا سيما قبل إعداد الطعام وتناوله وبعد استخدام المرحاض وبعد السعال أو العطس وعند اتساخ اليدين. يعني أكيد هذا اليوم العالمي مش مخصص لنا كمسلمين لأنه أكيد إحنا نستخدم الماء والصابون بشكل كبير جدا وعادي يعني ضمن الإشي اللي طرح لنا وضمن الإشي اللي أمرنا فيه إسلامنا الحنيف بأنه دائما نكون نظيفين ونغسل إيدينا بالماء والصابون.

أيضا يصادف يوم 15 من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، والمقصود فيها كناية عن المكفوفين. تحية كبيرة لهم جميعا، هؤلاء الناس اللي فقدوا بصرهم لكن بصيرتهم لا زالت موجودة، وكم سمعنا وشفنا عن ناس هي مكفوفة لكنها خلصت دراسات عليا وأصبحت عالمة في أحد المجالات الحياتية. حيث يصادف 15 من أكتوبر في كل عام اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يهدف لتعزيز الوعي بحقوق المكفوفين وضعاف البصر وتسليط الضوء على إنجازاتهم واستقلاليتهم. ويعد أو تعد العصا البيضاء وسيلة أساسية تساعدهم على التنقل بأمان واعتماد أكبر على الذات، كما ترمز إلى حقهم في المشاركة الفاعلة في المجتمع. تحية لهم جميعا.

إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في فيسبوكيات ترويحة، وبعد الكلام اللي صار مساء أمس عن موضوع العطلة الرسمية وثلاث أيام عطلة اللي كان في انحكى فيها قبل هيك في مجلس النواب، ولا زال الموضوع مطروح. مصادر رسمية أكدت بأنه عطلة الثلاث أيام نفيت. نفت مصادر رسمية صحة المتداول حول صدور قرار مرتقب نهاية الشهر الحالي يقضي بتطبيق نظام عطلة الثلاثة أيام في القطاع العام، مؤكدة أنه الملف ما زال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن. وأوضحت هاي المصادر أنه الموعد المحدد الرائج لتطبيق هذا النظام لا يستند إلى قرار رسمي، وأن ملف زيادة أيام العطلة الأسبوعية لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم. كثير من المواقع الإخبارية مبارح نزلت قرار بنهاية هذا الشهر بأنه وقرار مرتقب بأنه حتكون العطلة أو حتصير العطلة ثلاث أيام بدل ما هي يومين للقطاع العام، مع زيادة أوقات الدوام لأكثر من الموجود حاليا خلال الأيام الموجودة اللي هم ضلوا أربع أيام. وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد شرعت مطلع العام الجاري في إعداد وتنفيذ استبانة لقياس اتجاهات موظفي القطاع العام وأرائهم بشأن عدد أيام الدوام الرسمي واستطلاع مدى تأييدهم لزيادة أيام العطل الأسبوعية في الأردن. يا ترى في ثلاث أيام عطل القطاع العام ولا لا؟ وهل إذا في ثلاث أيام عطلة حيزيدوا عدد أيام ساعات الدوام أو عدد ساعات الدوام خلال الأربع أيام اللي بيداوموا فيها دول الموظفين؟ هل هذا الحكي حيأثر على طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة؟ هذا الحكي متروك شأنه لهيئة الخدمة والإدارة العامة.

كانت حلوة والله، كنا السبت نداوم والله، يعني اللي بجوز اللي بسمعوني بالزمانات كان عندنا دوام يوم السبت من السبت للخميس، الخميس عطلة، خميس وجمعة عطلة بدل جمعة وسبت، لكن الله أعلم شو اليوم الثالث اللي يكون غير الجمعة والسبت بالنسبة للعطلة للقطاع العام، وهل سيتم اتخاذ قرار بذلك يا كريم ولا لا؟

في حادثة غريبة من نوعها حدثت في أحد مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظة جرش، أثارت تساؤلات بشأن حذف أو إزالة صورة مبادرة كاللؤلؤ المكنون. طبعا هاي الصورة لمجموعة من الطالبات طالبات المدرسة بلباس محتشم ولباس طويل. قامت هذه أو صفحة المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة هذه الصورة، وسمت المبادرة مبادرة اللؤلؤ المكنون. وطبعا بحسب المعلومات جاء حذف الصورة بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم في جرش. وكانت المدرسة نشرت تفاصيل المبادرة اللي أطلقت ضمن نشاط مريولي الشرعي هويتي بمشاركة 40 طالبة بهدف التشجيع على الالتزام بالزي المدرسي المحتشم بإشراف مديرة المدرسة. وطبعا أتمنى أنه ما يكون هذا امتداد لما يحدث الآن ولا يزال يحدث في أذربيجان. يعني إحنا كنا ولا زلنا نشاهد الفيديوهات والصور التي تأتي من أذربيجان حول منع طالبات المدارس والمعلمات المحتشمات والملتزمات بلباسهن الشرعي بحجابهن ومريولهم الطويل بأنهم يدخلوا المدرسة. وإذا أنت طبعا كان خطاب حكينا عنه مبارح، إذا أنت كطالبة أو معلمة خلعتي هذا الحجاب تستطيع تدخلي إلى المدرسة بكل حرية. فما بدنا يكون هذا الشيء هو امتداد لما يحدث في أذربيجان، كون هذا الموضوع يعني ما شاء الله عليهم البنات لبسات لباس طويل، وهي دعوة من المدرسة لالتزام هؤلاء الطالبات في لباسهن الشرعي.

يعني حالات فردية قد تحدث في أحد مدارس وزارة التربية والتعليم أكيد لا ما بتكون هي جامعة لما يحدث في كل مدارس المملكة. بالعكس هي إحنا دائما ملتزمين بالحجاب وملتزمين بلباسنا الشرعي ونحن دولة ملتزمة وكل طالباتنا بيلبسوا لباس ملتزم ومحتشم. لا لن نكون يوما ما كأذربيجان، نحن أفضل من أذربيجان بألف ألف مرة.

0: مكملين معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في فيسبوك يا ترويح، لكن بعد فاصل إعلان صغير بنرجع نكمل معكم، فابقوا معنا.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
7: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
8: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
7: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 079-070-7081. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: كلية الخوارزمي،
4: مطعم الحمصالي،

عدنا إليكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في ترويح، يسعد مساءكم. وننتقل إلى خبر آخر وفيسبوكية أخرى عن هيئة الطاقة، حيث سيتم رفع دعم الكهرباء عن الناس اللي بتقل قيمة فاتورتهم عن 50 كيلو وات ساعة خلال 3 أشهر. شو يعني هذا الخبر؟ يعني إذا أنت قيمة استهلاكك للكهرباء خلال 3 شهور كان أقل من 50 كيلو وات تلقائيا سيتم إلغاء الدعم الكهرباء أو دعم الكهرباء عنك في فاتورتك للشهر اللي بعده. هذا الحكي أنت بتكي عن أقل من 50 كيلو وات ساعة، يعني كأنك أنت فعليا مش موجود في البلد، فمباشرة لدى عودتك إلى البلد يتم إعادة تفعيل دعم الكهرباء تلقائيا عند عودتك إلى أرض المملكة.

أوضحت الناطقة الإعلامية باسم هيئة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق آلية إيقاف دعم الكهرباء عن المشتركين اللي بيقل استهلاكهم عن 50 كيلو وات لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن الدعم يعاد تفعيله تلقائيا عند عودة الاستهلاك إلى المستوى المطلوب، ونحكي أكثر من 50 كيلو وات ساعة خلال أكثر أو أقل من 3 شهور. وقالت أن الهيئة سهلت إجراءات شمول الأفراد المستحقين للدعم منذ بدء تطبيقه من خلال المنصة المخصصة لذلك، فيما أصبحت الخدمة متاحة حاليا عبر تطبيق سند. وأضافت أنه إيقاف الدعم عن المشترك اللي بقل استهلاكه عن 50 كيلو وات ساعة لمدة 3 أشهر يستمر إلى حين عودة استهلاكه للمستوى المطلوب وانتظامه مجددا، وأشارت إلى وجود دعم آخر للمشتركين المستحقين بقيمة دينارين أو دينارين ونص وفقا لكميات الاستهلاك اللي بتقل عن 205 أو 300 كيلو وات ساعة.

في ديننا الإسلامي وفي دولنا العربية والإسلامية لما تكبر الأم أو يكبر الأب بلاقي أولاده حوالينه وأحفاده حوالينه ما بيحتاج شيء لأنه أولاده وبناته بيقوموا بخدمته حتى يتوفى الله عز وجل. إن شاء الله ربنا يرحم من توفى من والدينا ويحفظ من تبقى منهم. هذا الحكي في دولنا الإسلامية. لكن في دول العالم الغربي يوجد استئجار لأب، يوجد استئجار لأم، يوجد استئجار لصديق، ويوجد استئجار لخادمة منزل ورفيق في المنزل حتى يقوم بتنظيف هذا المنزل وترتيبه. في الصين ظهرت خدمات مدفوعة توفر الرفقة والمساعدة اليومية لكبار السن والشباب اللي بيعيشوا بعيدين عن عائلاتهم، من مرافقة المرضى للمستشفيات للمساعدة في شؤون المنزل. هاي ظاهرة بتعكس تغير أنماط الحياة وتراجع التواصل الاجتماعي لدى بعض الفئات، وهذا ما هو موجود في الدول الغربية والدول الأوروبية. وتشير تقديرات، اسمعوا يعني لوين وصل الموضوع، تشير تقديرات إلى أنه قيمة هذا القطاع، تخيل أنه أصبح هذا قطاع بحد ذاته إله بادجت وإله ميزانية في الدولة وإله قطاع تجاري كامل، بلغت قيمة هذا القطاع نحو 7.4 مليار دولار بحلول عام 2025.

0: والحسرة.
1: يعني تخيلوا واحد يكون عمره 90-80-70 سنة وصديقه الوحيد هو أجلكم الله الكلب اللي عايش معه ولا البس اللي عايش معها في البيت، لا يوجد له أبناء بيسألوا عنه ولا بنات بيسألوا عنه ولا زوجه، بتكون زوجته أصلا خالعيته من عمره 40 سنة وانتهى في المطاف إلى أنه يعيش مع هذا الكلب أو هاي القطة. وفي اليابان بالتحديد كثير من الصور والفيديوهات ونحكي في أعداد سنوية كل سنة بصير عندهم أنه بيموت الكثير من المواطنين اليابانيين بدون ما حدا يدرى عنهم، فقط مجرد ما طلعت ريحتهم داخل البيت بيكتشفوا جيرانه واللي حواليه أنه مات.

البشر. بالانتقال إلى الجمهورية التركية، حيث ظهرت مشاهد مرعبة من تركيا لفيضانات تبتلع السيارات والباصات وآليات النقل، وحتى أدت هذه الفيضانات إلى غرق محطات المترو والقطارات في مدينة أو عدة مدن تركية من بينها مدينة إسطنبول.

يعني سبحان الله اللي بيشوف منظر الكرفان الكبيرة ولا منظر الكونتينر الكبير اللي وزنه أطنان والمي بتسحبه كأنه عبارة عن كرتونة صغيرة، بشوف قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يحفظنا يا رب ويحفظ كل بلادنا المسلمة والعربية من كل شر وكل مكروه.

الخامس عشر من أكتوبر أيضا المرأة الريفية في الأردن بين الإنتاج الزراعي والتمكين الاقتصادي. وتحية لحجاتنا وتحية لأمهاتنا وتحية لكل امرأة ريفية بتصحى من الصبح على الفجر وبتطلع على أرضها زي أيام زمان بتحرث الأرض وبتزرع الأرض. هذا الخير المستمر واللي أصلا الأكلات هاي كلياتها من أرضنا, هي بتكون أزكى الأكلات لأنها من أرضنا. وطبعا تؤدي المرأة الريفية الأردنية دورا في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وإدارة المشاريع الصغيرة بما يسهم في دعم دخل الأسرة وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. وتظهر بيانات التعداد الزراعي لعام 2017 أهمية رصد دور النساء في القطاع, إذ تتضمن الإحصاءات الأردنية بيانات عن الحيازات الزراعية اللي بتديرها النساء والعمالة الزراعية وتوزيع الحيازات بحسب المحافظة. أنا أسف جوز ذكريات خبز الطابون ومناقيش الزعتر اللي كانت تطلع من والخبز الصاج أيضا وكاسة الشاي بالميرامية والنعنع اللي كانت تطلع من بيوت الريفيات. بجوز مع وجود المدن والتوسع العمراني اللي بيصير والعمار اللي بيصير قاعد بديش أحكي اندثرت تماما, بقي منها القليل, لكن هاي الأشياء أصبحت الآن تندثر وأصبحت نادرة. ومخبز الطابون أو المكان اللي بنحط فيه خبز الطابون أصبح مكان مهجور بالانتقال للمخابز الآلية اللي أصبحت تحل مكان هؤلاء النساء اللي كانوا يخبزوا على الصاج وعلى الطابون وريحة الزعتر والزيت تكون طالعة كل يوم الصبح.

ونروح ونرجع للأردن الحبيب ولا قطاع الأطباء، وطبعا بعد الأزمات المتتالية اللي صارت مع شركات التأمين في السنين الماضية، أطباء القطاع الخاص يقاطعون 4 شركات تأمين اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وفي الخبر حيث قام مجموعة كبيرة من أطباء القطاع الخاص وقرر صندوق التعاون للأطباء في نقابة الأطباء الأردنية وقف تعامل أطباء القطاع الخاص بصورة كاملة مع 4 شركات تأمين كبرى اعتبارا من صباح الأحد المقبل الموافق 18/10/2026 عقب تعثر المفاوضات وعدم التزام الشركات ببنود الاتفاقيات الموقعة مع النقابة. وقال رئيس الصندوق في كتاب رسمي وجهه إلى أطباء القطاع الخاص أن القرار جاء بعد استنفاد فرص التوصل لحلول عادلة تنصف الأطباء وتضع حدا للخصومات اللي وصفها بالمجحفة على أتعابهم، منتقدا رفع الشركات الرسوم والأقساط السنوية على المؤمنين دون الوفاء بالتزاماتها تجاه الكوادر الصحية. يعني مبين أنه هم هدفهم فقط أنهم يجمعوا مصاري، بدهم يسحبوا المصاري ويرفعوا الأقساط على المؤمن عليهم، وبالنسبة للأطباء ما بدهم يدفعوا لهم أتعابهم ولا أقساطهم.

قبل فترة دخلت على دكتور خاص فمعصب ومتضايق وحالته حالي، فبسأله شو مالك؟ بقول زين متخيل قاعد بستنى حق عملية جراحية عملتها قبل سنة كاملة وقيمت العملية مبلغ كبير، لكن أنا ما طلع لي منه غير تقريبا بحدود 30-40 دينار، وقاعد لحد هاي اللحظة من سنة بلاحق بشركة التأمين اللي مأمن عليها أو مسجل فيها هذا الشخص اللي عمل العملية، ولحد الآن مش قادر أحصل مبلغ 30 أو 40 دينار منهم.

ولا فيسبوكية جديدة من البحر الأسود، حيث تم فقدان 8 أشخاص إثر حريق في سفينة في البحر الأسود. وإلى تكملة الخبر وإلى امتداد هذا الخبر، حيث أعلنت رومانيا اليوم الخميس فقدان 8 أشخاص بعد اندلاع حريق صباح اليوم في سفينة ترفع علم سان مارينو في البحر الأسود. وقالت هيئة الملاحة البحرية الرومانية في بيان أنه 12 شخص كانوا على متن السفينة، 4 منهم في أمان، فيما لا يزال 8 مفقودين. ولم يوضح البيان ما إذا كان الحريق ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة في وقت تكثفت فيه الضربات في البحر الأسود خلال الأسابيع الأخيرة مع اشتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

0: ونرجع على الخبر اللي بدأنا فيه فيسبوكياتنا لليوم عن طبعا العنزة اللي صلها 5 أيام موجودة في مرتفع يبلغ ارتفاعه 150 إلى 180 متر في وادي سوفرة في محافظة إربد، حيث الآن تحرك فريق فزعة وطن فريق تطوع الميداني المرخص من الكابتن ياسين الزقور الكابتن سلام الصالحي والكابتن إبراهيم محمد إلى هذه المنطقة لإنقاذ هاي العنزة. والاطلاع أكثر عن هذا الموضوع وهذا الخبر خلينا نروح في اتصال هاتفي مع الكابتن ياسين ونشوف شو صار معهم. كابتن ياسين يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك سيدي.
0: بدنا نطمن شو صار معكم في العنزة وشو صار، هل تم إنقاذها ولا لسه؟
1: والله بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى ودعواتكم أول شيء وقدرة الكباتن عندنا انقذنا هاي العنزة
0: ما شاء الله
1: بفضل الله تعالى. بس بدنا نحب نقدم شكر خاص لجهاز الإنسانية الدفاع المدني الأمن العام اللي رافقونا لأرض الموقع بسيارة إسعاف خاصة
0: ما شاء الله. بدي طبعا نوجه لهم تحية كثير كبيرة لمرتبات الأمن العام والدفاع المدني. لكن كابتن ياسين في البداية يعني كيف تبلغتوا في أنه هناك عنزة معلقة على ارتفاع من 150 ل 180 متر وكيف أنتوا تشجعتوا أنكم بالفعل تروحوا لهذا المرتفع؟
1: والله صديقي احنا فريق تطوع ميداني نعمل بهذا المجال تقريبا اكثر من 14 عام نتبلغ عن اي حاله تكون حرجه باي منطقه بالمملكه نتحرك لها. حكى معي الاخ المواطن ابو الجمعه او شو اسمه ابو جمعه محمد السبعاوي ساكن هو بمنطقه متقول بعيده عن السكان شويه طال على منحدر تقريبا 180 متر
0: تمام
1: محمد سلامه. فحكى معي بعد 5 ايام أنا امبارح كنت بواجب رسمي بالصيفة كان في حالة لدغ عند الكابتن محمد إبراهيم أجي شفت الموقع خطر شوية بلغت الكابتن إبراهيم والكابتن سلام وجوني وبرعد وشريف ووجوا للموقع لهون برفقة الدفاع المدني ونزلنا حبال والحمد لله أنقذناها بفضل الله.
0: قديش تقريبا قعدتوا كابتن ياسين في عملية الإنقاذ؟
1: والله سيدي أكلت حوالي غير ساعتين
0: ما شاء الله يعني والله نعم وقت ساعتين. تقريبا وقت كبير جدا
1: وطريق كانت وعرة بشكل على السيارة حتى احنا بنعمل بنفسكم وبدنا انتم تكونوا صوتنا توصلوا رسالتنا سيدي. احنا امنا 14 عام ننقذ ارواح نوفر الامصال لدغات الافاعي ننقذ اي حيوان يتعرض مثلا لعنف بشري او عنف طبيعي او وقع بمأزق. احنا نعمل على نفقتنا الخاصة في قابلنا رئيس الديوان الملكي العامر مشكور وقدم إلي مبلغ مالي ووجه كتاب لوزارة البيئة بحيث كمان نعقم أجلكم الله كلاب الصفاوي الفريق جاهز بس بدنا كتاب والدكتورة غدير استعدت بس بدنا جهة تتكفل هذا الفريق أو تتبنانا
0: يا سيدي. إن شاء الله بإذن الله إحنا هنكون ذراعكم الأيمن إعلاميا كابتن ياسين الله يجزيكم الخير ويعطيكم ألف عافية على هاي الجهود. يعني اللي بيشوف جزء الفيديوهات الآن على تلفزيون حياة لوعورة هذا المكان اللي تواجدوا فيه وزي ما حكينا في البداية إنه مرتبات الدفاع المدني نظرا لقلة الآليات في محافظة إربد ما قدروا يوصلوا لهذا الارتفاع من 150 ل 180 متر لإنقاذ هاي العنزة. فقام هذا الفريق التطوع يعني قديش شوف قديش كلفتهم بنزين وكلفتهم ممكن تكون تعب وجهد وربما خطورة مخاطرة بأنهم ينقذوا هذا الحيوان من الموت والنفوق بعد 5 أيام من تواجده على هذا المرتفع. الله يعطيكم العافية كابتن ياسين أنت والكباتن اللي معك سلامة الصالحي وإبراهيم محمد وتحية لكم من إذاعة حياة في أمه جمهورها.
1: الله يسعدك شكرا لك شكرا لمداخلتكم شكرا لتوصيل الرسالة الميدانية
0: شكرا لكم جميعا والله يعطيكم العافية.

وتحية لمن يشاركنا على الفيسبوك من خلال التعليقات. لكم جميعا محمد الشافعي وأيضا جهاد الدجاني ومنال إبراهيم تحكي مساء الخيرات والبركات والفرج القريب لغزة وفلسطين بإذن رب العالمين. اللهم شفاء وصحة وعافية لكل مريض. ومعهم الدكتور محمد أبو حلقة. يعني هاي رسالة الدكتور محمد أبو حلقة. أنا آخر يوم باجي اليوم, إذا ما جيتش الأحد ما حداش حيطلع. إن شاء الله ربنا يرجعك بالسلامة سالما معافى دكتور محمد أبو حلقة. أيضا شام أكرم تحكي مساء الخير, يسعد مساكي يا شام. نانسي حمد الله بتصلي وبتسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا أبو محمد بيحكي الحمد لله رب العالمين وسبحان الله العظيم. تحية لك يا أبو محمد. وأيضا من منال أبو فارس مساء الخير, يسعد مسائك يا منال. إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في ترويحة, وننتقل لفقرتنا الثانية مساحة لنحكي بعد الفاصل معكم من خلال الاتصالات عن هذا العنوان, لما تحقق إنجاز. كلنا خلال أيامنا بنحقق إنجازات. هل لما تحقق إنجاز بتكافئ حالك؟ بشو بتكافئها وكيف بتكافئها؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20. كيف تكافئ نفسك عندما تحقق إنجازا؟ وما هي هذه المكافأة اللي أنت بتكافئها لحالك؟ فاصل صغير دقة الساعة, وبعدها موجز الأخبار مع زميل محمد سلامة, وفاصل إعلاني بنرجع لنكمل بعده ترويحة لليوم. فابقوا معنا.

اف ام للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. مصادر رسمية تؤكد لحياة فم أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة 3 أيام في القطاع العام نهاية الشهر الحالي. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار بحق أشخاص ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. وزير العدل يقول أن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من 1.5 إلى 2. وفاة 10 حالات من مرضى التحويلات الطبية في غزة منذ إغلاق معبر رفح البري قبل 2 أسبوع. مستشفيات غزة تتعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 شهداء و9 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأخيرا المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن أن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة. ختام الموجز في عون الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
5: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
4: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 0790701. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: تكييف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو بدي احط على السفره لبكره؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكره له فكره. اسمع من كرم زمزم، تعال ورجع.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية.
3: كلية الخوارزمي.
4: مطعم الحمصالي.
5: عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ترويحة الخميس. يا ميت هلا فيكم.

0: كل يوم كل واحد فينا بمر بمجموعة من التجارب، بمجموعة من الخبرات، وممكن يكون يوم سيء أو ممكن يكون يوم كويس وحلو وجيد عليك وعلى غيرك من الأشخاص. وكثير منا يحقق إنجازات خلال أيام، وبتيجي بعض الأيام بتلاقي الواحد فيها تعبان مش قادر ينجز أي إنجاز. اليوم حديثنا معكم عن موضوع الإنجازات. هل لما تحقق إنجاز صلك فترة بتطمح إله، أو ممكن يتحقق عندك نتيجة جهد كبير أنت قمت فيه، هل بتكافئ حالك ولا لا؟ وإذا كافأت حالك شو أكثر إشي أنت بتحبه بتكافئ حالك فيه؟ لما تحقق إنجاز بتكافئ حالك ولا لا؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020.
1: ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات،

0: بحب الواحد لما يشتغل مثلا في شيء معين في شركة أو مؤسسة ويقدم إنجاز لهاي المؤسسة أو هاي الشركة أو أي شخص آخر يتم شكره أو تقديره على هاي أو على هذا الشغل أو الإشي اللي عمله. فما بالك لما تكون أنت اللي بتقدر حالك وأنت اللي بتكافح حالك وأنت اللي بتكرم حالك، نتيجة هذا الإنجاز حتكون أحلى وأحلى. هل بتكافئ حالك ولا لا؟ مع أول المتصلين معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك محمد؟
1: تفضل. تمام الحمد لله. يعني الإنسان إذا ما أسعد نفسه يعني ما ينتظر السعادة من الآخرين.
0: جميل.
1: فأنا بصراحة مثلا لما أعمل مشروع وأخلصه بجيب قالب كيك وبفرح الأولاد ونعمل حفلة بالبيت.
0: جميل.
1: إذا كان الجو مناسب وهم تعبوا ودرسوا وخلصوا امتحانات طلعهم رحلة يعني منفرحهم كمان بكافئهم لأنهم خلصوا مرحلة معينة أو لأنهم يعني إنجاز للعيلة كلها يعني باعتبار.
0: طيب محمد إلك هيك بينك وبين حالك، أنت بتكافئ حالك بينك وبين حالك، إشي خاص فيك بينك وبين نفسك بعيدا عن العائلة؟
1: يعني إلي أنا لحالي ممكن أروح أكل بمطعم أو
0: جميل.
1: حلي حالي أتحلى هيك، بس يعني مع العيلة أحسن.
0: سبحان الله. يعني الواحد لما يكون عنده أولاد وزوجة
1: بحب مع العيلة يعني.
0: أيوة بالضبط، هي اللي سبت أحكي لك يا محمد، لما تكون بتفرح بهذا الإنجاز أنت ما بتفرح فيه لحالك، تحب الناس كل اللي حوالينك تفرح فيه أيضا معك، فهذا أيضا نوع من أنواع المكافأة لنفسك.
1: نعم هذا هو.
0: تمام تمام. بدي اشكرك يا محمد لاتصالك معنا اليوم، كل الشكر لك وان شاء الله دائما الله يديم عليك يا رب هذه المكافآت والمشاريع اللي انت بتقوم فيها تكون دائما ناجحه يا محمد. شكرا لك.

وانتوا اعزائي المستمعين بتكفوا حالكم ولا لا؟ بتطلع طلعه، بتطلع مطعم، بتجيب لحالك هديه كنت بتستناها من زمان، بتجيب لحالك اكله شربه حلويات، تطلع انت وزوجتك. شاركونا شو بتعملوا لما تحققوا انجازات؟ هل بتكافئوا حالكم ولا لا وبتكتفوا بتحكوا خلص؟ يعني احنا مكافاتنا انه انتهى هذا الاشي اللي احنا صرنا فتره طويله عم نسعى له او بنقوم فيه، فمجرد انتهائه هو مكافاه لنا. شاركونا عبر ارقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20. هل بتكافئ نفسك لما تحقق اي انجاز؟ وما هو نوع المكافاه اللي انت بتقدمها لنفسك؟

0: حزنك من الأحزان.
1: حسن بشاركنا على الفيسبوك بيحكي: منور أحمد، يسعد مساك وكل أوقاتك، وتحية إلك ولكادر الإذاعة الرائع الراقية، وسلامي لمحمد أبو حلقة، طمنوا عني. يعني محمد إن شاء الله بدعي لكم بالسلامة، محمد إن شاء الله رجع لكم يوم الأحد بإذن الله بعد عملية جراحية صغيرة. بيقول لي صوتك بيشبه صوت معتز نعواش، كان يقدم البرنامج زمان، سلامي إله. شو رأيك يا محمود؟ الله يرحم أيام معتز، وتحية كبيرة لصديق العزيز معتز نعواش، أول مذيع كان موجود معنا على برنامج ترويحه.

0: اتصال جديد معنا محمد لزيود. محمد يسعد مساك. اهلا وسهلا محمد، كيف حالك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا ومرحبا.
1: لعنك الله على جرم، لعنك الله على نتنياهو وعلى ابن زفير ابن كندرة.
0: ان شاء الله ولا قوه الا بالله.
1: انا بتمنى من الدول العربيه والاسلاميه انها تعمل حظر لدوله اذربيجان، لدول عدو الاسلام، هذول الكفره. وكل واحد، كل دوله عندها سفير او سفاره تغلقها، لانه الاسلام أهم من كل أي شيء.
0: محمد، سؤال يعني إحنا سؤال حلقتنا بجوز مبتعد عن هذا الموضوع.
1: مقدمة وإن شاء الله برجع لنا أبو عبد الله سالم ثاني.
0: اللهم آمين. طيب لهالدرجة أنا مزعلك يا محمد؟
1: لا، إذا أنا محترم على راسي من فوق وإذا عدتك الأحلى والأرقى.
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك محمد. يعني يوميا إحنا بنمر بتجارب، يوميا بنمر بخبرات، يوميا بنمر بإنجازات. لما تنجز إنجاز هيك، صار لك فترة طويلة قاعد بتتعب عشانه، و

0: العيال مش معي.
1: ليش طيب؟
0: خلاص انا هيك عادتي.
1: يعني انت من الناس اللي اذا انبسطت كثير بتقول لك الله يستر من هالفرحه هاي، لانه بعديها رح يجي غم وحزن.
0: والله انه بتمنى يعني انا يعني بعز حالي الواحد.
1: جميل.
0: يعني بشتغل طول النهار، يعني زي قبل شوي كنت جوعان رحت اكلت وجبه.
1: شاف علي. يا ريت تصحى وعافية ان شاء الله يا محمد.
0: الله على قلبك والله.
1: يعني بتكافئ حالك بالاخر.
0: لا ما يعني بلا ما هذا شو الواحد بيشتغل لمين بيشتغل.
1: ايوه ولمين بيشتغل ولمين تارك هالدنيا؟ الواحد خليه يعيش حياته وينبسط.
0: الواحد مش ماخذ معه شيء.
1: والله.
0: مليارات ناس امم مليارات معهم هيهم في الكفن، ما اخذوش معهم غير الكفن والعمل الصالح.
1: بدي اشكرك يا محمد وان شاء الله ربنا يديم الانجازات والمكافآت عليك دائما دائما يا محمد. شكرا لك ولاتصالك معنا.

في مجموعة من الناس بتقول لك إذا هسا انبسطت ببلش يفكر بالعكس، يعني كيف اليوم انبسطنا وفرحنا الله يستر من تالي هالانبساط والفرحة. يا جماعة عيش لحظتك بلحظتها ويومك بيومه، ما تخلي إشي يأثر على إشي، خلص عيش اليوم بيومه وخلي فرحتك زي ما هي، انبسط بالإشي اللي عملته، انبسط بالإنجاز اللي انت عملته، ما تستنى بعدين، رب العالمين بيخلق ما لا تعلمون في الأيام القادمة، وممكن يتغير كل أيامك لأيام نعم وأيام خير، بس أنت توكل على رب العالمين وما تخلي للحزن مكان في يومك. يعني إحنا جايين الآن على عطلة نهاية أسبوع جمعة وسبت، مش غلط زيارات بتكثر، تروح تزور أختك أخوك، تأخذ أولادك وزوجتك خلال أيام الأسبوع كلياتها ما طلعوا ولا راحوا ولا إجوا، امتحانات ودراسة والأم في المطبخ وفي البيت والترتيب والتعزيل، مش غلط تفرحهم وتبسطهم برضو، هذا يسجل لك كنقطة جميلة جدا. إن شاء الله ربنا يديم علينا وعليكم الخير وهدات البال.

لازلنا معكم في موضوع حلقتنا لليوم عن الإنجازات والمكافآت. الكثير من الناس بقول لك أنا كل إشي بعمله بكون أنا مخطط أعمله بعمله بنجزه كمشروع كمبادرة كأي شيء، أو حتى ممكن إشي بستنى فيه من زمان في البيت، صلحت شغلي من زمان خربانة، بكافئ حالي وبكافئ أهل البيت. هل أنت من هؤلاء الأشخاص لما تحقق إنجاز بتكافئ حالك ولا لا؟ شاركنا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 و06-516-2060.

خلينا نقرأ مجموعة من المشاركات اللي وصلت كتعليقات على الفيسبوك. تغريد زريقات تحكي يعطيكم ألف عافية, مهندس أحمد يعطيك العافية يا تغريد, وأيضا مريم محمد تحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مساء الخير على الجميع, جمعة مباركة علينا, بكرة الجمعة اليوم الخميس يا مريم, جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله.

0: دائماً بنحكي لما أنت في تكون تشتغل شغل معين أو بتقوم بإنجاز معين، مش غلط تكافئ حالك، مش غلط تقدم لنفسك لحتى شغلتين. أول إشي تكافئها على الإشي اللي عملته بالسابق، وتشجعها على عمل جديد بدك تقوم فيه لحتى تقوم فيه وتستعد له أتم الاستعداد، وحتى إن شاء الله كمان تنجز وتكافئ حالك كمان مرة. فالمكافأة هي مش إشي نحكي سلبي، بالعكس إشي إيجابي بيشجعك وبيقويك على الإشي القادم، وأيضا بيكافئ أو بكافئك على بتكافئ نفسك أنت على الإشي اللي صار لحتى أيضا تستمر في هاي الإنجازات. إذن المكافأة ليست أمرا سلبيا، إنما أمر إيجابي ومهم جدا. وكثير من الناس بيقول لك أنا ما بحب مثلا أكل لحالي وأشرب لحالي أو أطلع لحالي، بحب يكون أولادي معي، بحب تكون زوجتي معي، بحب يكون أمي وأبوي معي. والكثير من هاي الناس بتحب الطلعات الجماعية والونس والقصص هاي لحتى تنبسط في إنجازها. حسن بشاركنا مرة ثانية على الفيسبوك بيقول لي تفضل على الغداء يا غالي، عاملين مسخن مرة عزمت أبو حلقة عصلت. طب إجا عندك عصلت ولا لا يا حسن؟ صحتين وألف عافية إن شاء الله يا حسن. مع أبو هاشم في آخر اتصال معنا.
1: السلام عليكم.
0: يا أهلا ومرحبا، يسعد مساك يا أبو هاشم.
1: الله يمسيك بالخير، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك يا أبو هاشم، كيف حالك؟
1: أول شيء بنكافئ نفسنا إنه بعدكم.
0: مرة ثانية ما سمعتك أبو هاشم.
1: بقول إحنا بنكافئ نفسنا أول شيء نسمع لنا
0: بعدكم. الله يرضى عليك، هذا يعني بفرحنا وبسطنا والله يا أبو هاشم.
1: الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك.
1: والله إحنا أغلب مكافأتنا في نفسنا، يعني إنه أكلات كويسات، نطلع منها مع الأطفال مع الزوجة مع الأولاد، بنزور ناس، يعني هذه مكافأة لنفسنا.
0: جميل جميل. بالعكس شوف يعني أبو هاشم، أنا مش عم بحكي على قديش تدفع مصاري ولا شو كانت قيمة الهدية ولا المكافأة اللي بتكافئها لحالك، أنا بحكي بالمكافأة نفسها. في ناس بتحب مثلا تكافئ حالها بكاسة شاي، بتكلف كاسة شاي إيش يا أبو هاشم؟
1: لا أكيد لا، والله دائما أنا بصراحة يعني بحاول، يعني بالنسبة لي شخصيا بكافئ نفسي، يعني بوجب الطعام وجبة كذا، يعني إني أنجزت شغلة كذا، بحاول يعني أبخلش على نفسي
0: طبعا،
1: ولا على أطفالي ولا على زوجتي ولا على أولادي.
0: بقول لك المثل يا أبو هاشم، عز نفسك إيش؟
1: تجدها
0: بالفعل، وهذا الاشي اللي احنا نمشي عليه. عشان هيك احنا بنشجع هذا الموضوع، تكافئ حالك على كل انجاز انت بتقوم فيه. ابنك نجح في مادة معينة، في امتحان انت درسته يا وتعبت فيه، زوجتك كان عندها شغلة معينة خلصتها،
1: يعني هو لما يكافئ نفسه الواحد بفرح وبجدد العمل الجديد. يعني لما انت تكافئ نفسك وتريحها ويعني وتعطيها يعني إشي معين، أنت بتجدد العمل الجديد أو الإشي الجديد
0: 100%. إن شاء الله ربنا يديم علينا وعليكم المكافآت يا أبو هاشم وأيضا الإنجازات، ويعطيك ألف عافية إن شاء الله أبو هاشم. أشكرك على اتصالك معنا يا أبو هاشم في حلقة اليوم، كل الشكر لك.

0: يعني كان آخر اتصال أصل مع أبو هاشم، لكن مش راح أزعل أنس المتصل اللي بشارك معنا الآن. أنس يسعد مساك.
1: يسعد مساك أبو حميد، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. شو أخبارك أنت؟
1: الحمد لله، معك
0: أنس
1: خدورة أبو يامن.
0: يا أهلا وسهلا بأنس خدورة زميلنا العزيز، كان في صندوق حياة للتعليم ولقاءات عزيزة. الله يسعدك يا أنس، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: طيب والله تمام الحمد لله. حبيت أشارك أولا، نحكي الحمد لله على سلامة أبو حلقة، وحبيت أشارك معك حبيبنا أبو حميد.
0: الله يرضى عليك حبيبي أنس، إن شاء الله ربنا يرجع بالسلامة للدكتور محمد. أنس يعني أنت ما شاء الله عليك إنجاز وراء إنجاز، وما شاء الله عليك في إنجازات عندك، هل تكافئ نفسك أنس لما تحقق أي إنجاز؟
1: والله شوف، بالعادة من كافئ نفسنا بس بشغلات نحكي بسيطة، مش الواحد يعني باخذ نحكي شغلات كبيرة، لأنه نحكي إن شاء واحد كل إنجاز بده يكافئ حاله بشغلة كبيرة ما بيلحقش على حاله مصاريف.
0: صحيح صحيح.
1: وأنا حبيت أشارك ليش؟ لأنه سبحان الله إحنا اليوم أنا والعيلة يعني متفقين، يعني بس أوصل البيت تخيل إحنا شو الإنجاز اللي عملناه، إنه إحنا مصروف الأسبوع واحد حددين لحالنا مصروف معين هذا الأسبوع.
0: جميل.
1: الحمد لله ما تجاوزنا.
0: يا الله.
1: طالعين نكافئ حالنا إنه إحنا قدرنا نحقق هذا الهدف.
0: اسمع أناس، حبينا نكافئ حالنا إنه إحنا نخلص مصروف الأسبوع.
1: بالضبط. الحمد لله، فإحنا طالعين اللي ضل نكافئ حالنا ونصرفه.
0: إن شاء الله. الله يا رب يديم عليكم هدات البال والفرحة يا رب يا أنس، يعني سبحان الله يا جماعة، كل واحد يعني إنجازه يختلف عن إنجاز الآخر. في إنجازات يعني هاي أنس بشاركم، بقول له مصرف الأسبوع إحنا ما تعدينا، في غيرك بقول لك إنجاز إني بنيت شركة، إني شريت سيارة، إني شريت بيت، كل واحد إنجازه يختلف عن إنجاز غيره. فبدي أشكرك يا أنس، إن شاء الله ربنا يديم عليكم الإنجازات ويهدي بالكم أنت وعائلتك، اللهم آمين يا رب العالمين. كل الشكر إليك الصديق العزيز أنس قدر.
2: جميل الحلم لو يبقى في دم اللي بيحب.
0: بعد هاي الإنجازات والمكافآت حبينا نأخذ إحنا كمان كافئ حالنا ونأخذ شوية راحة. وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم ترويحة. لا تنسوا غدا الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وقراءة سورة الكهف. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، أنس عربد ومحمود فتحي من المتابعة والتنسيق، ماريا نزار من تلفزيون حياة، المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. يوم الأحد حيرجع لكم الدكتور محمد أبو حلقة بإطلالة جديدة بعد عمليته الجراحية اللي قام فيها، نتمنى له السلامة العاجلة. إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: سمارت باي.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلعت

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حياة أف أم لحياة طيبة. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. مصادر رسمية تؤكد لحياة فم أنه لا قرار بشأن تطبيق عطلة 3 أيام في القطاع العام نهاية الشهر الحالي. وفاة 10 حالات من مرضى التحويلات الطبية ما بين مريض وجريح منذ إغلاق معبر رفح البري قبل أسبوعين. مستشفيات غزة تتعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 شهداء و9 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. إلى التفاصيل حياكم الله. نفت مصادر رسمية صحة المتداول بشأن صدور قرار مرتقب نهاية الشهر الحالي يقضي بتطبيق نظام عطلة 3 أيام في القطاع العام، مؤكدة أن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن. وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع أخبار حياة أن الموعد المحدد الرائج لتطبيق النظام لا يستند إلى قرار رسمي، وأن ملف زيادة أيام العطلة الأسبوعية لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم. أشعلت مبادرة كاللؤلؤ المكنون في مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبنات بمحافظة جرش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت من مبادرة مدرسية لتشجيع الطالبات على ارتداء المريول الطويل إلى قضية أثارت تفاعلا واسعا عقب حذف الصور والمنشورات التي وثقتها، لتتصدر المبادرة النقاشات وتفتح باب التساؤلات حول ما جرى. وردا على استفسارات أخبار حياة قال الناطق باسم وزارة التربية مهند الخطيب أنه تبين لمديرية التربية والتعليم في جرش بأن المبادرة التي قامت بها مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبنات وتم نشر الصور لها لم تحصل على الموافقات المسبقة اللازمة لتنفيذها والإعلان عنها. وأضاف لحياة أن إدارة المدرسة لم تقم بإجراءات التنسيق اللازمة مع مديرية التربية، إضافة إلى عدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتصوير الطلبة ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على موافقات لازمة من أولياء أمورهم بما يحفظ خصوصية الطلبة وحقوقهم. وأكد الخطيب أن إدارة المدرسة لم تنسق مسبقا مع قسم الإعلام المعني في مديرية التربية والتعليم قبل نشر أخبار المبادرات والأنشطة المدرسية. وتؤكد الوزارة بأنها ليست أول مرة يتم فيها حذف صور لمبادرات طلابية لم تحصل على الموافقات اللازمة. أعلنت صحة غزة اليوم أن مستشفيات القطاع تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 4 شهداء و9 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. في سياق متصل كشف رئيس قسم المعلومات في وزارة الصحة بغزة عن وفاة 10 حالات من مرضى التحويلات الطبية ما بين مريض وجريح بسبب إغلاق معبر رفح البري قبل أسبوعين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة. وقال خلال مؤتمر صحفي تناول الهجمات على المطار والعمليات العسكرية التي نفذها التحالف إن مطار الملك خالد تعرض ل20 اعتداء منذ 1 أكتوبر الجاري. كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو اليوم خلال مؤتمر للطائفة الدرزية أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وادعى نتنياهو أن الاتصال جاء بهدف وضع حد للمجازر التي قال إن رجال الرئيس السوري ارتكبوها بحق الطائفة الدرزية في سوريا. وأضاف نتنياهو رفعت الهاتف واتصلت به وكانت محادثة قصيرة جدا وحادة للغاية وتوقفت المجزرة حسب ادعائه، وتابع سأفعل ما يلزم لحماية إخوتنا، لن نسمح باستمرار المجازر ويجب أيضا إعادة السوريين المحتجزين إلى منازلهم، فما زال هناك عمل ينبغي إنجازه. وأضاف أيضا لا أستطيع الكشف عن كل شيء. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4158، أسعار الفضة الحالية للأونصة 57، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 96، أسعار النفط برنت 105.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. كلنا بنغضب بالشغل، ممكن حدا يتهمك بإشي مش صحيح، أو زميل يتأخر بشغله ويحملك النتيجة، أو مدير يحكي معك بطريقة ما عجبتك. الغضب طبيعي، لكن المشكلة مش إنك تغضب،

0: تأخر بتسليم جزء من الشغل ومديرك سألك ليش المهمة تأخرت، وانت معصب ممكن ترد فورا مش شغلتي، هو اللي بتأخر كالعادة. يمكن كلامك صحيح، لكن أسلوبك ممكن يحول المشكلة من تأخير بالمهمة لمشكلة بينك وبين زميلك. الأفضل توقف لحظة وتحكي خليني أراجع الموضوع وأرجع لك بعد شوي. أنت هيك ما تهربت من الرد، بس أعطيت حالك فرصة ترد بطريقة أفضل. وقبل ما تحكي اسأل نفسك 3 أسئلة: أنا شو سبب غضبي بالضبط؟ ليش هذا الموضوع مستفزني؟ شو بدي يصير بعد ما أحكي؟ السؤال الثالث مهم جدا، لأنه إذا هدفك تحل المشكلة لازم يكون ردك يساعد على الحل. وكمان افصل بين الشخص والتصرف، بدل ما تحكي أنت مهمل احكي التقرير تأخر وهذا أثر على موعد التسليم. الأولى هجوم على الشخص، الثانية بتحدد المشكلة اللي لازم تنحل. وإذا كنت مختلف مع شخص احكي معه لما تهدأ مش وانت معصب، والهدوء مش معناه تسكت أو تكبت. احكي، اعترض، خد موقف، لكن اختار الوقت والطريقة، لأنك بالعمل مش مسؤول فقط عن شو بتحكي، انت مسؤول كمان عن كيف بتحكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة مش إنك ما تغضب، القوة إنك ما تخلي غضبك يقرر عنك شو تعمل. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وقرار بتأخذه بلحظة انفعال ممكن يكلفك سنين.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة سيد الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أطيب الصلاة وأزكى السلام. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك اليوم يوم 12 من ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وقد أتم في ذلك اليوم 63 عاما كاملة، يعني يوم ذكرى مولده نفسه صلى الله عليه وسلم. كان ذلك قبل الظهر. السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول آخر كلمة: اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت السيدة عائشة أن رسول الله قد توفي، فلم تعرف ماذا تفعل، فأخذت رأسه الشريف من صدرها ووضعته على فراشه صلى الله عليه وسلم، وغطت وجهه الشريف، ثم وقفت لا تدري ماذا تفعل، فنادت عند المسجد، عند باب المسجد، وصارت تنادي تقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانهارت المدينة، انتشر الخبر كالصاعقة، انتشر الخبر كالصاعقة في كل مكان: مات رسول الله. انهار المسلمون، علي بن أبي طالب سقط على الأرض، عثمان بن عفان أغمي عليه، أبو بكر رضي الله عنه لسه ما وصلوش الخبر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدم، صدمته كانت تكذيب الخبر، قال: ما مات رسول الله، مستحيل، لا أصدق، لا. وصدم الناس بهذا الخبر، فانتشرت الأخبار في كل مكان، صارت الأخبار تنادى في المدينة: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصدق، فصار ينادي يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. صار يصرخ من شدة الصدمة. طبعا وصلت الأخبار بسرعة، سمع أبو بكر رضي الله عنه وهو في مزرعته في السنح، سمع الأصوات بتقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فترك كل شيء وركب فرسه وركض فورا باتجاه المسجد. فلما وصل إلى باب المسجد نزل عن فرسه، والناس منهارة في المسجد، وعمر يصرخ في المسجد: ما مات رسول الله، ما مات رسول الله. لكن أبو بكر تارك كل هذا الشيء، وعينه على بيت ابنته السيدة عائشة، عينه على المكان الذي هو مسجى فيه صديقه وأخوه ونبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل أبو بكر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، فكشف وجهه الشريف. هذه لحظة بين يعني صديقين، صديقي طفولة، يعني مش فقط إنه والله هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أحب الناس إليه. فأفرغ كل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم هناك، فقبل وجهه الشريف وهو يبكي ويقول: ونبيا وحبيبا وصفيا ومحمدا، بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، لا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، فأما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم غطى وجهه الشريف وهو يبكي. الآن هذا الموقف يحتاج إلى مش رجل فقط، يحتاج إلى جبل حقيقة. ذلك اليوم كان كله لأبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه بعد أن يعني أفرغ هذه الشحنة ويعني استدرك الموقف وعرف أن الناس في الخارج تحتاج إلى ما يوقفها على قدميها، فمسح دموعه وخرج خارج المسجد. فسمع عمر رضي الله عنه الناس حوله وقاعد بيصرخ بيصرخ، الناس بدها تصدقه أصلا، حاب تصدقه. فقال: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. أبدا، عمر رضي الله عنه يصرخ. فعند ذلك قال أبو بكر: أيها الناس. فالناس كلهم سكتوا. قال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيش بيقول؟ بيقول والله لما سمعتها من أبي بكر لكأني أسمعها لأول مرة هذه الآية. فيقول فعقرت قدماي ما تحملاني فعقرت على الأرض، يعني سقط على الأرض كما سقط من قبله علي رضي الله عنه. فيقول علمت أن رسول الله قد مات. عند ذلك الناس طبعا بيسمعوا هذه الآية، على فكرة صار لهم 7 سنوات يا جماعة، هذه الآية نزلت في السنة الثالثة للهجرة بعد غزوة أحد. لكن هناك فرق بين أن تقرأ الآية وبين أن تعيش الآية، فهم في هذا الموقف يعيشون هذه الآية العظيمة. فصار الناس قد خلص أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قد مات، وصاروا يقرؤونها في الشوارع، يعني يسلون أنفسهم بهذه الآية الكريمة. وعرف الناس أن رسول الله قد مات، والتفت الناس إلى جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر صعبا على الصحابة، كيف يجهزونه، كيف يفعلونه، كيف يفعلون الأمر. طبعا في هذا اليوم نفسه حدثت قضية سقيفة بني ساعدة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، لكن سنتركها هذه إلى على حلقة قادمة إن شاء الله نتكلم عنها. ولكن اللي بدي أركز عليه أنه كيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حدث الأمر. هذا الأمر كان يوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل به الناس لدفنه عليه الصلاة والسلام وتجهيزه. عندما أرادوا تغسيله لم يكونوا يعرفون كيف سيغسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه مثل باقي الناس أم يغسلونه في ملابسه. فسمعوا صوتا من جانب الحجرة يقول غسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم، فلم يجردوه تعظيما لمكانته عليه الصلاة والسلام، وغسلوه في ثيابه كاملة صلى الله عليه وسلم. غسله العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والفضل ابن العباس رضي الله عنه، وقثم ابن العباس رضي الله عنه، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وأوس ابن خولي من الأنصار. فأوس كان يسنده إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وكان العباس والفضل وقثم يعني يحركون النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي رضي الله عنه يدلك النبي صلى الله عليه وسلم ويغسله. ثم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيضاء وأدرجوه فيها، يعني كفنوه فيها صلى الله عليه وسلم، ثم وضعوه. فلم يعرفوا أين ندفن رسول الله. طبعا هناك روايات كثيرة في موضوع الاختلاف على الأمر، بعضهم قال ندفنه في البقيع، بعضهم قال ندفنه في مكة لأنه من مكة، بعضهم إجا وقال إيه، قال ندفنه في بيت المقدس في أرض الشام لأنها أرض الأنبياء، هذه وردت عند الطبري. فأبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الأمر، جاء لهم وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يدفن في مكانه هناك. فالآن كيف سيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في هذه المرحلة كان أبو بكر رضي الله عنه قد انتخب إماما للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر لم يؤم الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى عليه الناس بأنفسهم. وضع جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وصار الناس يدخلون عليه مجموعات صغيرة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمهم أحد. الرجال يصلون عليه، ثم بعد ذلك بدأت النساء تدخل وتصلي عليه، وبعد ذلك صلى عليه الصبيان، حتى الأطفال دخلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه ولا يؤمهم أحد. تعرفوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حق أحد على أحد، هو من حق الأمة كلها، هو سيد الأمة كلها، وكل إنسان منا له علاقته الخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأمهم أحد أبدا. وبقيت هذه القضية طوال يوم الاثنين وفي الليل ليوم الثلاثاء وطوال يوم الثلاثاء، وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويودعونه. والسيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تبكيه في ذلك اليوم وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. بقي الأمر على ذلك حتى ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء بالليل. فعندما اكتملت صلاة أهل المدينة كلهم، السيدة عائشة تقول: ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في منتصف الليل، ليلة الأربعاء. حفر للنبي صلى الله عليه وسلم لحد، بمعنى أنه نازل لتحت ثم على الجنب، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في داخلها. ثم كان له قطيفة هيك، يعني قطعة ملابس جميلة يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت تحته صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكانته، لم يوضع على التراب مباشر، وإنما فرشت تحته لأن الأرض لا تأكل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع هناك النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق القبر، ثم أهيل التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة فاطمة تسمع الصوت فتقول: أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صعب صعب صعب كان ذلك اليوم. بلال بن رباح في يوم الاثنين، في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل دفنه، احنا قلنا أنه توفي قبل صلاة الظهر، لما حان وقت صلاة الظهر أراد بلال أن يؤذن، فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته وتوقف، لم يستطع أن يكمل. في صلاة العصر حاول أن يؤذن مرة أخرى، فلما وصل نفس الشيء إلى أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته، فلم يستطع أن يكمل، فتوقف عن الأذان. لم يؤذن بعد ذلك أبدا إلا مرتين، مرة في المسجد الأقصى، ومرة قبل وفاته في المدينة المنورة. هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تنتقل الأمة إلى طور جديد، من طور النبوة إلى طور الخلافة الراشدة. صلى الله عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، نشهد أنك رسول الله. صلى الله عليك وسلم وبارك بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كمان أرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزلقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm، وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا معكم في محاور عن النبي عليه الصلاة والسلام وإشراقاته وإرشاداته وتوجيهاته، واليوم نتكلم عن شيء في حياته أنه كان يعاني في الدعوة، كان يعاني في نشر الإسلام، ومعاناته الكرام كانت أكثر من معاناة إخوانه الأنبياء، ذلك أنه بعث إلى الناس كافة، كانت رسالاتهم محدودة، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عامة. ثم إنه عاش في أكثر من بيئة، وفي كل بيئة عانى ما عانى، عانى في مكة، ثم عانى من أهل المدينة، عانى من المنافقين، عانى من الأعراب، عانى من الدول المحيطة الماكرة بالجزيرة العربية إلى غير ذلك، ولكن كان يشق طريقه غير هياب ولا وجلي، كان يشق طريقه ولا يبالي، مستعينا بالله، والله تعالى كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الجرعة من الصبر والتفاني. يقول الله له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من هذا الباب هنالك اليوم معاناة على مستوى الأمة والعلماء والمفكرين، لكن أين الثبات؟ المطلوب الثبات اليوم، الثبات على المبادئ التي لا تقبل التردد ولا التشكيك ولا الانكفاء. ومعاناته عليه الصلاة والسلام كانت في كل اتجاهات، كانت معاناته مع المشركين وعداوتهم الظاهرة، وكانت عداوته مع المنافقين الذين يسرون بالعداوة، لكن عصمه الله تعالى من أن ينالوا منه، وسورة التوبة كشفت عن المنافقين. وكانت كذلك معاناته مع أهل الكتاب، أولئك الذين حسدوه ونقموا عليه ونقموا منه أن يكون نبي آخر الزمان، وحاولوا قتله مرات ومرات، بنو النضير حاولوا إلى غير ذلك. ثم كانت معاناته مع ضعاف الإيمان، مع الأعراب الذين كانوا يأتون فيسألون فيسيئون الأدب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل وكان يعلم إلى غير ذلك. وكل هذا منهج من مناهج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاناته، كيف أنه لم يقف، لكنه من بعد حقق المعجزة العظمى بأن نشر الإسلام وتحقق الأمر، ولذلك مطلوب منا العمل. بل قال الله لرسوله صراحة: إن عليك إلا البلاغ، ويقال لنا: ما عليكم إلا البلاغ. المهم ألا نقع في اليأس، ألا نقع في التوقف، ألا نقلب الأوضاع، الحق يصير باطل، باطل يصير حق، ولكن اعمل إلا عليك، مستعينا بالله تعالى. الله يفرج الهم عن أمة الإسلام إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال من أحد المعلمين، يعني هو يعلم من أحد طلابه أنه ممتاز في هذه المادة، لكن في سؤال أقول يعني احتمال أنه ناقص يعني حرف نفي، فبحرف النفي بصح الجواب، أما بدون حرف النفي الجواب خطأ، فهل له أن يتدخل بما يعلم من يعني مهارة ذلك الطالب فيعدل الجواب؟ لا يجوز له ذلك إطلاقا. المعلم أمين، جاءت أوراق الطلبة يجب أن تعاملهم على حد سواء، ما لك علاقة، والله فلان أنت تظن، أو حتى لو قال لك والله أنا أخطأت، بدل ما حط والله الجواب ألف حطيته باه، وأنت بتعرف أنه شاطر، لا، أنت الآن يجب أن تتجرد. لذلك أفضل المناهج الآن المستعمل في تصحيح الأوراق الثانوية إخفاء الاسم، إخفاء الاسم لماذا؟ حتى لا يتدخل المعلم بما يعلم عن الطالب الآن. لكن في الاختبارات المدرسية بكون اسم الطالب موجود، يحرم أن تتدخل بشيء لا إله ولا لغيره أبدا. كل واحد مسؤول عما كتب، الشطب الجواب الصحيح، الشطب الجواب الصحيح، فأكتب له خطأ. هذا قولا واحدا حتى لا نقع لا سمح الله في مجاملات لا تحمد عقبها. طيب، كان في سؤال حول فتاة تقدم لخطبتها شاب، وهي صلت صلاة استخارة ثم جاءت إشارة فيها كأنه والدها توفي رحمة الله، وجدت إشارة أنه الوالد رافض، فهل يؤخذ بالرفض في المنامات؟ لا، لا يؤخذ بشكل مطلق، لكن تأخذ منه إشارة. هذه الإشارة الكرام تستفيد منها المرأة المستخيرة أو رجل استخار في شيء ويجي إنسان يكلمه افعل لا تفعل، لا نأخذ منها أحكاما لكن نأخذ منها إشارة أو علامة نسموها أمارة. هذه العلامة الآن مزيد من البحث، مزيد من الاختيار والاختبار، مزيد من الاستشارة، وممكن تكرار الاستخارة. وإذا كانت الرؤية تحققت وفهم منها شيئا واضحا إنه يقول له لا تفعل، لا يفعل، والله أعلم. فمن حال لحال يختلف الأمر. سألني سائل أمس حول في مكان عمل، في مكان مكتب كان يصلي بناء على أنه كان له شريك، كان يصليان باتجاه معين، وقدر أنه إجا إنسان عنده خبرة في البوصلة وجاب بوصلة، فبين أنه في خطأ في القبلة بشكل كبير. فما حكم صلاة التي صلاها من قبل؟ الذين يصلون يكرام هم أقسام ثلاثة: متيقن القبلة، متيقن القبلة لا يكون إلا لمن يراها، أو بالبوصلة يعلم أنه في الاتجاه الصحيح، هذا متيقن، إما رأي عين وإما بالحساب الدقيق أنه جهة القبلة الجنوب، ممتاز. وفي إنسان اسمه مجتهد في طلب القبلة. المجتهد في طلب القبلة هو الذي يجتهد لنفسه، كان في مكان ما في أحد، في طريق، في سفر، ولا يدري، ولكن بحسب ما يعلم من الشمس يمينه شماله حدد وصلى، هذا مجتهد، هذا خلص صلاته صحيحة. والمقلد كذلك الذي قلد غيره. كيف التقليد يكون؟ التقليد لما يقول يسأل، شاف الناس بتصلي فصلى معهم على اعتبار انهم كانوا قبله في ذاك المكتب فصلى بصلاة فصلاته كمان صحيحة. لكن من الذي لا تقبل صلاته؟ الذي اجتهد في مكان لا يجتهد فيه. لا، بدك الآن هنا بدك تنتبه وتتأكد من صحة القبلة. أما من علم أنه قبلته صحيحة غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، فإن شاء الله صلاته التي صلاها صحيحة بناء على أنه قلد غيره، كان يعتقد صحة القبلة، لكن يعدلها ويستغفر الله لما مضى. الموضوع سهل. حتى سألت اليوم أحد الأخوات في قضية الخطأ كذلك في باب آخر، باب الصيام، يعني بدأت تصوم نفل وقامت ونظرت إلى الساعة فإذا بها لسه الفجر باقي له 10 دقائق، وإذا به أكثر من نصف ساعة قد خرج وقته الأذان، فما عليه، ما عليه شيء، هذا خطأ، ما فيه شيء لو أن أكملت صيامها ولا حرج بإذن الله. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سائل يقول: هل هناك من أمر ممكن أن يجعلنا نعتقد بأن هذا المسلم كافر ولا نزوجه بعد إيمانه بأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ على كل حال يعني هذا السؤال خطير طبعا. لا يحكم على إنسان بالكفر إلا إذا صدر منه ما يشير إلى ذلك وأقيمت عليه الحجة وذهبت شبهته وبقي على كفره، عنده يحكم له بالكفر، يحكم عليه بالكفر بكامل تبعاته. لكن هذا لا يؤخذ بانطباعات الناس وبخلاف المذاهب بين الناس، لا. لذلك ما بصح واحد يكفر واحد بناء على انت شو بتعتقد، الا اذا صدر منه مكفر مجمع عليه، اقمنا عليه الحجة، لم يستجب، كمن ينكر مثلا بعثة محمد عليه السلام، كمن ينكر ان القرآن كلام الله او يدعي انه ناقص، تقام عليه الحجة من اهل العلم. لغير ذلك فان اصر على موقفه عنده، والحكم بالكفر حكم للجماعة الى الدولة وليس الأفراد، لأنه يتعلق في أحكام وأحكام. ولذلك كل من ثبت له الإسلام بيقين لا نحكم عليه إلا بيقين مثله بأنه خرج عن دائرة الإسلام. فالموضوع كثير خطير ولا يقبل. ولذلك الذين يكفرون بالمعاصي أو بالكبائر يعني هم الخوارج وهو الأبعدون عن دين الإسلام، والله أعلم. طيب دعونا يكرم اتصالك الكريمة. أخي أبو عبد الرحمن تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: تفضل سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا في مسألة بسيطة.
0: تفضل.
1: بالنسبة للصلاة الجماعة داخل الشركة مثلا، يكون عندنا مصلى بنصلي احنا جماعة، فيفضل احيانا بيصلي وراء امام مثلا.
0: طيب.
1: الامام يعني ما بعرف فيه صفة يعني ما بتعجبني صراحة، انا ما بصلي العشاء جماعة ولا الفجر جماعة، كسلت.
0: طيب شو لك علاقة فيه انت؟
1: احنا بنصلي وراء،
0: يعني انت بتصلي في وراء في العمل بالظهر والعصر صح؟
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: علمت عنه انه بيصليش الجماعة المغرب والعشاء في المسجد صح؟
1: نعم صحيح.
0: ما لك علاقة فيه؟
1: لا انا ماليش علاقة فيه.
0: طيب
1: بس انه كسلت.
0: يعني ما لك علاقة؟
1: انا طب انا يعني اصلي يعني لو ما صليت وراء كأنه يعني مش احد صفات المنطقين.
0: لا غير صحيح، كلامك غير صحيح. انت حكمت نعم. عليه بالنفاق، انت كما تحب، هذا ليس منافقا، ليش تتهمه؟
1: نعم.
0: لا لا ما بصح، كلامك خاطئ. بدي اجاملك ولا احكي لك الصح؟
1: لا احنا بدنا
0: كلامك خطأ يا حبيبي.
1: عشان الشيخ انا مو مقتنع انه انك تحكي لي المعلومه الصحيحه.
0: هذا الانسان مسلم اذا سمعت.
1: نعم.
0: هذا مسلم يصلي ولا لا ويحسن صلاته؟
1: نعم.
0: صحت.
1: نعم.
0: امامته الان اذا.
1: نعم.
0: وعدم صلاته في المسجد لا يدخل في النفاق. اسالك سؤال، هل انت هل انت تطبق الاسلام انت كاملا في حياتك بنسبه 100%؟
1: لا طبعا.
0: ولا هو ولا انت منافق ولا هو منافق، الله يرضى
1: الحمد
0: عليك.
1: لله احنا بنحكي بنتنور يا شيخ.
0: الصلاه صحيحه ولا تحكم على الناس، الله يرضى عليك.
1: الحمد لله.
0: أكرمك الله يا عبد الرحمن، أشكرك يا سيدي. نتحمل الناس يا كرام، وفي قضايا خلافية بين المذاهب ما نحكم لأجل على الناس إطلاقا. أبو عوني تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله خليكم. في أحد المصليات الإمام تذكر أنه مش على وضوء ولكن أكمل الصلاة لأنه عارف أنه اللي وراه مش راح يعرفه يأمه ولا يعني يمكن يتلخبطوا، فكمل صلاته وهو عارف انه
0: من وين جاب. من وين هذا جاب الظن يا ابا عوني انه ما بيحسنوا الصلاه؟ من قال له؟ من قال؟
2: ما بيعرف اللي بيصلي وراه هو.
0: حتى لو كان مش بده يكونوا فقهاء، الصلاه اي واحد بيستطيع يصلي. صلاته اكمال صلاته هو غير متوضئ، صلاته غير صحيحه. هو صلاه الناس صحيحه لكن صلاته باطله وهو اثم، كان الاصل ان يخرج من الصلاه.
2: يخلص
0: ما شاء الله.
2: الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك يا سيدي، اشكرك.
2: شكرا.
0: حياكم الله. ولذلك حصل الكرام انه النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم، قام يصلي بالناس، قال على رسلكم، كان على جنابه ولم يغتسل فذهب فاغتسل فرجع. هذا الفعل. سيدنا عمر على المنبر انتقض طهارته فدعا بماء فتوضأ. إذا المسلم الكرام لا تجوز صلاته، كما ورد في حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلاة الناس صحيحة إذا جهلوا، أما أي واحد من الناس علم أن هذا الإمام ليس على طهارة لا يصح أن يقتدي به. عودا سؤال الأخ الأول، يعني ما يزعل مني بس أنا ما بدي المسارعة إلى الحكم بالنفاق. حكم بالنفاق حكم خطير. هلا في نفاق كأنك بتقول له أنت كافر، وذاك النفاق العقدي خطير هذا، إن واحد يظهر الإسلام يبطل الكفر مثل عبد الله بن أبي مثل المنافقين. هذا حتى النفاق الاجتماعي. ما هو النفاق الاجتماعي؟ إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا أؤتمن خان. هذه الأربعة إذا كانت في الإنسان الإمام، أنا بقول لك عنده نفاق اجتماعي، ممكن ها نفكر أنه نقدم ونقدموش. أما واحد والله بيصلي المغرب والعشاء في بيته، بيصلي في المسجد، منافق؟ لا والله ما هو صحيح. لأن أنا سألتك سؤال أنه هل أنت تطبق الإسلام، وهذا الكلام حصل

0: المدينة المنورة إنه هؤلاء الناس يقصرون في الإسلام كذا. وسمع عمر فعمر مسك وقال له تعال يا فلان هل أحصيت الإسلام كله في نفسك في مالك؟ قال له لا. قال إياك أن تعود لأنه هذا كلام بدك تعمل حالك إنك أنت أبو الورع والتقوى. فأرجو كلنا نتأدب في هذا الله يرضى عليكم ما حد يزعله لكن هذه الحقيقة. أخي عبد الحكيم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله تفضل سيدي.
1: كيفك شيخ؟
0: الله يرضى عليك حياكم الله.
1: الله يرضى عنك يسعدك
0: حياكم الله.
1: هلا في أول واحد استفسار والثاني سؤال.
0: تفضل.
1: استفسار الأخ بعوني لما حكى لك عن الشيخ الإمام. هلا حصلت معي بالضبط إنه كنا بصلاة العصر صلينا العصر ثاني يوم بصلاة العصر خبرنا الإمام إنه أنا كنت ناقض الوضوء فلازم نعيد الصلاة كلنا.
0: كلامه غير صحيح.
1: فصلينا كمان مرة مع إنه يعني
0: ورديتوا عليه؟
1: شو بدنا نعمل؟
0: طب أنت سألوا سؤال شو إلنا علاقة في نقض طهارتك؟ أنت كان تخرج من صلاتك وإحنا بنكمل الصلاة وأنت بتلتحق فينا.
1: هو كأنه كان ناسي أو ما يعني ناسي إنه ناقض.
0: هذا رجل على فكرة لازم يتفقه. أولا ناسي معفو عنه بس إخباركم إنه كان على غير طهارة هذا كلام غير صحيح. اللي عمله غير صحيح.
1: للأسف.
0: انتم مأجورين انكم عدتوا الصلاة ولكن لو لم تعيدوها صلاتكم صحيح هو يعيد صلاته فقط.
1: يمكن دكتورنا الحبيب في عندنا مشكلة بالنسبة للتفقه في الدين بالنسبة للأئمة.
0: والله كثير
1: ممكن يكونوا
0: مشكلة كبيرة.
1: مش كل أئمة انه يكون يعني احيانا صدقا دكتور بروح على صلاة الجمعة لابد الإمام المسجد كل يوم كل صلاة جمعة لابد أن يحكي عن
0: مسألة واحدة
1: القبر وعذاب القبر طب يا شيخنا بشر ولا
0: هو ممكن الأيام العادية بصراحة الإمام لازم يعطي دروس ينسى موضوعات اللي يعني اللي ما لاش علاقة أعطي عن الطهارة أعطي عن الصلاة في الأوقات العادية بعيد عن الجمعة. طيب سؤالك الثاني يا أخي الحكيم.
1: سؤال الثاني دكتور هلا قبل فترة قبل يومين أو ثلاثة سمعتك تحكي عن عمليات التجميل اللي هي بتصير لما كل واحد محتاج لعمل
0: فقط صحيح.
1: لكن صدقا دكتور أنا في الأيام هاي بشوف كل الناس بيجوا عملية تجميل للأنف للوجه مش عارف. طب هل هذا إذا كان ما لوش داعي هل هو حرام؟
0: لا الأصل حرام
1: خلق الله.
0: وصارت حالات تشوه على فكرة عند النساء كثير من كثرة عملية التجميل
1: حالة وفاة.
0: صحيح
1: حالة وفاة.
0: إذا سيد هذا حرام إلا للضرورة الطبية فقط. بارك الله فيك يا سيد الحكيم. أشكرك يا سيد. أشكرك يعني إفادات من الإخوة كلنا بنستفيد من بعض إن شاء الله. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم على الأخت وفاء، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلين يا أختي، حياك الله. أهلا وسهلا.
1: لو سمحت عندي مسألتين. أول مسألة، إحنا ندرس فقه يعني في مركز إسلامي، فالتزأنا إنه يعني معلمتنا حكت لنا إنه كل التداول عبر الأونلاين هذا اللي هلا عم بصير كله غير جائز، استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بما معناه إنه كل شيء لازم يكون يدا بيد وقبضا بيد.
0: لا لا لا، مش كل شيء، مش كل شيء، الذهب والفضة والنقد فقط، كل شيء لا. هل التداول فقط؟
1: حتى الأواعي.
0: لا لا لا لا لا.
1: أنت مش ماسك فيها في إيدك أو ما شفتيها.
0: لا لا، كلامها غير صحيح. لا كلامها غير صحيح. لا، الصحيح فيها، أسألك سؤال، الصحيح فيها لبيع السلم. تعرفي بيع السلم ما هو؟
1: لا.
0: بيع شيء، بيع شيء موصوف بالذمة. يعني أنت الآن تعطي فلوس مثلا للنجار، النجار بده يعمل لي خزانة، تعطيه مبلغ 1000 دينار، تحكي له عمل لي خزانة بمواصفات كذا وكذا، صح؟
1: بالضبط.
0: لسه النجار ما اشترى الخشب ولا عمل شيء، يجوز ام لا يجوز؟ هذا يجوز، هذا بيع السلم، شيء موصوب بالذمه. انما هي كلامها يصح وين؟ بالذهب والفضه والعملات فقط.
1: طيب اذا انا في مساله يعني انا اطرحها،
0: انا لا ادري ما الذي قصدته، ما بدنا نخطئها احنا، لعلها ذكرت وانت نسيتي.
1: حكت لنا كل شيء،
0: كل شيء غلط. لا لا لا،
1: اغراض.
0: لا غير صحيح. افرضي انا اشتريت غرض وبدي يسلموني اياه بعد شهر، ما في مشكله.
1: طيب انا هل بطريقه يعني شراء الذهب يعني شكلها غير صحيح؟ انا كنت اشوف قطعه في محل وارن على الزلمه احكي له صح بدي اياها وعطوني نحول له المصاري بس ما استلمها في نفس اليوم.
0: هذا غلط، هذا خطا، هذا خطا. يعني إلا, إلا, إلا, الا في شيء، يعني انت لما كنت تشوفيها عيانا ولا عن طريق الكاميرا؟
1: الكاميرا فيديو.
0: طيب وزن لك اياه
1: قدامي بالصورة ووزنها وسعرها.
0: طيب.
1: وجرامات.
0: وحولتي له إياه المبلغ مباشرة
1: في نفس اللحظة خلص. عشان إنه ما تروح علي القطعة وبنفس الوقت إنه ما يغلى سعر الذهب.
0: خلص كويس، بهذا الوضع يتحقق الأمر إنه وزنت، دفعتي أيوة. المبلغ مباشرة وصارت القطعة أمانة عنده.
1: عنده خبالي يا
0: خلص. هذا جائز، هذا جائز.
1: يعني أنا معظم تداولي مع الذهب زي هيك.
0: ما دام مباشرة حولتي له المبلغ بعد المعاينة وبعد التوزين فهذا أصبح القبض حكمي وليس حقيقي. خلص جائز، ما في مشكلة.
1: يعني الحمد لله
0: صارت أمانة عنده إليك، يعني بدي يعطيك إياها.
1: أيوة أنا
0: لأنه حسمت الموضوع، حسمت الوزن وحسمت السعر وحسمت دفع المبلغ.
1: كل إشي، وحتى الفيزا اللي بندفع فيها أو بنحولها ما بتكون دين، بتكون في نفس.
0: خلص خلص، اللي عملتيه صحيح، اللي عملتيه صحيح.
1: الله
0: بارك الله فيك، أشكرك يا سيدة، أشكرك. هي نصيحة لنا كلنا، ما نستعجل. مسائل فقه كثير عميقة ودقيقة ومن صورة إلى صورة. ما حدا من العلماء أبدا حرم الأموال كلها، وذاك العلماء بيسموها أموال ربوية. في الأموال الربوية هي اللي فيها الاشتراطات، أما غير الأموال الربوية ما في شيء. الناس كانوا يستدينون من العام للعام في أشياء، ما في شيء. طيب كان هنا في سؤال حول من مكروهات الصلاة، يقول الاختصار. نعم، الاختصار قصده مكروهات الصلاة أنه يضع الإنسان يده على خاصرته، يعني بدل ما يحطها على فوق السرة بتاع السرة حطها على الخاصرة. لا، هذا ممنوع من مكروهات الصلاة، مثل الالتفات، مثل نقر الغراب، هاي من مكروهات الصلاة. طبعا مكروهات الصلاة خطيرة، إذا كثرت وتهاون بها المصلي فقد تدخل في أخطاء كثيرة. كان في سؤال عن امرأة معتدة من وفاة زوجها ولكن عندها ضرورة أن تتابع بعض أمورها القانونية في دولة أخرى، لا حرج في ذلك أبدا، هذا ضروري فلتسافر ولا شيء عليها لقضاء هذه المهمة. طيب الأخت آلاء تفضلي.
2: السلام عليكم. يا
0: السلام ورحمة الله. أهلين، تفضلي حياك الله.
2: لو سمحت استفسار بسيط. أنا عملت إجراء جلدية في وجهي.
0: نعم.
2: وممنوع أني أغسله لبكرة، فأنا كيف بدي؟
0: أي أمامي عليك التيمم فقط، يعني منعك الطبيب من مس الماء مطلقا، صح؟
2: من هون لبكرة
0: ما عليك شيء، تيممي ولا شيء عليك، ضربة واحدة للكفين وللوجه وبتصلي ولا شيء عليك وعافاك الله.
2: شكرا. شكرا شكرا.
0: الله يرضى عليك. أشكرك. طيب إذن الحقيقة أن الإسلام في قضية التيمم والوضوء يراعي اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومحل الضرورة يعني يقدر هذا. لكن من يحكم فيه أهل الاختصاص الأطباء. كان في سؤال عن حكم قراءة القرآن بشكل جماعي، حيث المبدأ ما فيه شيء كالذكر الجماعي، ولكن إذا أهم شيء ما يكون في مشاغب على الناس في المسجد، ويكون غايته التعليم. التعليم مهم في قراءة القرآن جماعي يكرم، لأن لما يقرأ الطلبة جماعي خلف أستاذهم فهنا يدرك بسمعه الدقيق مين تقدم مين تأخر، مين أخل بالغنن مين أخل بالمدود. فإذا كان للتعليم لا شيء، فإذا كان ما حد تعليم الجماعة الذكر الجماعي كذلك من المسائل اللي بعض الإخوة بتشددوا فيها. لا، لها أدلتها، لها أدلتها، ما حد بفرض عليك الذكر الجماعي. ولكن لو فعل لا حرج فيه، يعني التكبيرات العيدين هي من الذكر الجماعي. لما خرج عليه السلام على معاوية ومن معه يسبحون ويستغفرون، يقول الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا نعم. قال أما إني لم أسألكم تهمة لكم، لكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يبايع بكم الملائكة. هذا من أدلة الذكر الجماعي. طيب كان في سؤال حول تقديم نصائح للأسرة وعاملين صفحة إلى غيرك، فهل فيها شيء؟ طبعا لا، الإنسان يسأل عن الشيء المحتوى المشتبه عليه، الحرام والمشتبه. أما تقديم معونة إرشادية للعائلة والأسرة لا شيء في ذلك، هذا أمر ممتاز. بعثوا لي صورة عقد ذهب وفي زي صليب، إنه هل ممكن لبسه؟ يفضل الحقيقة الإنسان إذا ذهب ليشتري، وذلك هنا من عيد قاعدة هامة اسمها فقه الشروع غير فقه الوقوع. الشروع أنه أنت لسه ما اشتريت. أنا أقول لمن لم تشتري الذهب لا تشتري هذه القطعة. القطعة التي ممكن تدخلك في شبهة أنه هذا الشكل صليب تحيد عنها. إنما الآن إذا تم الأمر وتم الشراء أو أهديت قطعة، الآن لك أن تحتفظي بها وإن كان أفضل تغييرها. ففقه الوقوع غير فقه الشروع. ما حكم الإيجار المتعي بالتمليك في أحد المصارف الإسلامية؟ جائز، بس بشرط أن تتم ضمن الإجراءات السليمة، ولا حرج في ذلك. بعثوا لي فيديو غريب صراحة، لا أدري حقيقته. امرأة متبرجة كان من دولة في المغرب، وهي تعقد القران، طبعا هي متبرجة تتكلم بلسان إلى غير ذلك. فهل يجوز؟ فكان السؤال، أنا لا أدري هل القضية حقيقية غير حقيقية، إنه المرأة تكون مؤذور شرعي وهي مش محجب، أمر غريب. ولكن سؤالهم هل العقد صحيح؟ العقد ما له علاقة، العقد يصح بوجود الأركان وبالصيغة الشرعية، الإجابة والقبول. العقد صحيح قطعا إذا تم. الآن من أجراه قضية أخرى، قضية أخرى. طيب كان هنا سؤال، ما حكم التجميل للرجال والنساء؟ والله سألني أحد الإخوة قبل شوي عن هذا. يا جماعة عمليات التجميل هاي الأصل أن تكون أصلا اسمها تجميل، يعني لشيء أصبح مشوها، لحالة حرق، لحالة كسر مثلا، صار في تشوه في حادث، الآن محاولة إزالة هذا. حتى عمليات التجميل بيجيبوا له يعني جراح تجميل خاص حتى لا يترك أثارا، فهذا محل ضرورة. أما اليوم الحقيقة كل من هب ودب بده يغير ما بيصح، يعني ما بيصح هذا. بالنسبة للبس الباروكة للحاجة، هناك حل طبي معمول فيه بالغرب منذ عقود، تحويل شعر الجسم إلى الزراعة. طيب الزراعة معقولة، ولذلك مثلا زراعة الشعر لم تكن متاحة في العصور الأولى، لكن الآن الحمد لله الطب تقدم، وفي كثير من الرجال بزرع الشعر يعني شوي يعاني، ثم الله يأخذ باليد ويصير ممتاز. هذا حل ما في حرج أبدا. طيب كان هنا في مدرسة بعث أنه ممكن صور فعاليات المدرسة، إنه التعليم، النشاطات المنهجية واللا منهجية، وتصوير ذلك عبر الفيسبوك. ما في شيء، عالم الميديا يا جماعة عالم صار مفروض علينا، وهذا ما دام أنه مفروض علينا بدنا نتعامل معه تعامل صحيح. المهم أن لا يكون هناك مخالفة شرعية. طيب كيف أنا كيف سأبرز إنجازات مدرستي؟ كيف سأشجع طلبتي؟ لا يكون إلا بالنشر، لكن هذا النشر يكون غاياته نبيلة، غاياته بيان امتياز هذه المدرسة حقيقة، بيان أننا نكرم الحفظة، نكرم المتفوقين المتفوقات، لا حرج في ذلك، هذا من الأمر المطلوب ولا شيء. سائل أو سائل لا أدري أخذوا قرض من بنك ربوي وشاعرين بعدم التوفيق ويتوبون إلى الله، ماذا يفعلون؟ التوبة الصادقة، الله يتوب علينا وعليكم، تستغفرون الله باللسان وبالفعل وبالصدقات وبمعاهدة الله تعالى أن لا تأخذوا قرضا ربويا مرة أخرى، وتحذير الناس من هذا، يعني اجعلوا أنفسكم قدوة، إياكم أن تفعلوا فعلنا فإننا حصل معنا كذا وكذا، هذا هو الواجب. الحجاب وما الحجاب، يعني كل من يشكك البنات في الحجاب يعني سيتولى كبر هذه الفرية، فلان محمد شحرور وأمثاله اللي صار يتكلم عن الحجاب قال إنه والله بس غطاء يعني ما يستر العورة، كلامه غير صحيح، كلامه باطل، لأن الآن لو عدنا إلى كتب الفقه وكتب التفسير من عصر الرسالة إلى عصرنا سنجد أن العلماء كلهم على هذا الرأي، فمين اللي بده يجي يخرق هذا الإجماع المستقر عند الأمة عن وجوب حشمة المرأة في لباسها؟ وتفسير الآيات واضح المعالم، إنما هؤلاء جماعة يتلاعبون ببعض الكلمات وببعض الانحناءات اللغوية لمآرب يريدونها. الآن العلم يكرم أمانة، وهذا العلم خذوه من جهات موثوقة ودعوكم من هؤلاء الناس. طيب نفس قضايا الطلاق وما أكثرها، إنه في طلقة يقول طلقتها وأنا لا أعتبرها طلقة، وزوجتي تصر على أن أذهب الإفتاء، كلام زوجتك صح من كلامك، لا أقل أن تتصل بمن يعرف هذه المسائل ليجيب، أما أنت أن تكون أنت اللي طلقت وأنت المفتي لا ما بصح. وذلك في قضايا لا يجوز إنسان أن يحكم فيها لنفسه وعلى نفسه، إنما غيرك يفتي لك. وأنا أدري بعض القضايا بعض أهل العلم لما صير عنده قضية واقعة حال، أنا أذكر أن الشيخ الألباني سأل ابن عثيمين مرة لأنه سبب مقتل ولد في حادث سير، الشيخ الألباني فسأل ابن عثيمين عن مسؤوليته، وكنت واقف على التفاصيل لأنه الآن صار مصلحته أنه لا يتحمل، لكن يفتيه رجل عالم حتى لا يقع في المؤاخذة. ما بالصحة الكرام يكون الإنسان هو الذي يطلق والذي يفتي نفسه، لا مش أخطر من هذا، أنه بيستفتوا اليوم هذه الأيام الGPT الذكاء الاصطناعي، ما بصح، لأنه الذكاء الاصطناعي ما عنده وعي، نتكلم الوعي، والوعي هذا يعني هو شاطر في الحسب، شاطر في مراجعة المصادر، لكن قضايا الطلاق تحكمها قضايا تفصيلية مش ميكانيكية بحتة، يعني طيب ليست ميكانيكية بحتة. طيب قضية العمل المحاسب في البنك المركزي لا شيء في ذلك، البنك المركزي بنك للبلد والبنك الرئيسي، فلا حرج في ذلك إطلاقا. على كل حال قضايانا كثيرة وكرم، المهم أن ننتبه إلى اليوم المعاناة اللي منعانيها نحتسبها عند الله، معاناة الأولاد، معاناة الحياة، الله يجعلنا وياكم على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خدنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء، والله يمسيكم بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا، حلقة جديدة من برنامج على المعازيب، يا هلا ويا مرحبا.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم. تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة. هلا ومرحبا وحي الله بالمستمعين بالمشاهدين جميعا. يعني إن شاء الله حلقة تنال إعجابكم اليوم من برنامج على المعازيب. إن شاء الله دائما يبقى على المعازيب، يعني معازيب لكم دائما، لقضاياكم لسوالفكم لا زي ما يقولوا كل حتوتة موجودة مجتمعنا. إحنا دائما نعتبر هذا البرنامج مقر دائما لكل مشاكل، والتنوع اللي موجود ببرنامجنا هو تنوع مقصود حتى نحاول نلبي دائما احتياجات أبناء هذا المجتمع العزيز. من الطرة إلى الدرة حياكم، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب حياكم، يا هلا ويا مرحبا في برنامج على المعازيب. وإن شاء الله دائما أيامكم فرح وسعادة وسرور.

قالوا في طبعا كل المستمعين والمشاهدين حياكم الله، وارقام هواتفنا امامكم 06-516-20-20 06-516-20-60 06-516-50-20. على هاي الارقام تقدروا تواصلوا معنا، على هاي الارقام تقدروا تشاركونا او تشاهدونا من خلال البث المباشر الموجود على صفحه تلفزيون حياه. يا جماعه الخير، انا مبسوط انه في ناس كثير يقول لي احنا نعرفك من صوتك، يعني هذا دليل على انه الحمد لله في ناس كثير والحمد لله بفضل الله هم متابعين اذاعه حياه اف ام كثر في وطننا الحبيب، فيقولوا لي كثير احنا نعرفك من صوتك. يعني تخيلوا هم ما شافوا اي محتوى الي من المحتوى المرئي اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي او موجود على البث الفضائي من خلال القنوات، هم استمعوا الى صوتي من خلال عبر اثير اذاعه حياه اف ام، وهذا اشي يثلج الصدر. فبتصادف مع اكثر من شخص يقول لي احنا صرنا نعرفك من صوتك، وهذا اشي انا اعتز وافتخر به. ان شاء الله اليوم حلقه مميزه، الكل اللي شاهدنا شارك البث لانه راح نسولف عن موضوع يهم شريحه كثير كبيره، لا هو يهم كل الشرائح. ليش يهم كل الشرائح؟ أول شيء موضوعنا راح نسولف عن تكاليف الزواج وتكاليف العزاء بالأردن، وقديش هذا الموضوع مكلف، وقديش هذا الموضوع ممكن يعني يأثر على الوضع المادي ويأثر ويخلق حالة عزوف أصلا، خصوصا فيما يخص الزواج. هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة أو يهم كافة شرائح المجتمع، لأنه إذا ما كنت شاب فأنت أبو بدك تزوج ابنك، أو أنت شاب بدك تزوج نفسك إذا كنت تعتمد على حالك. فالموضوع هذا يهم كافة شرائح المجتمع. يا هلا ويا مرحبا وحيا الله، وإن شاء الله مثل ما قلنا حلقة تسر البال والخاطر.

0: الله يعطيكم العافية. طبعا يا جماعة الخير الموضوع مثل ما قلنا يهم كافة شرائح المجتمع. تحيات للناس الموجودة على السوشيال ميديا، حلا وفارس طلافحة وفارس العجارمة وأيضا سلمى عمر وأيضا سارة محمد وأيضا حسن وأيضا أم محمد. طبعا سارة بتقول أنه الموضوع يعني كمان الأب كمان بده يطلع مع بنته إشي، يعني حتى البنت نفسها تاكل هم الموضوع لأنه في وراها أهل لما تتجوزتهم يطلعوا معاها جهاز البنت أو أو أو الإشي اللي يطلعوه دائما مع البنت. فالموضوع شوي صعب ويهم كل الأردنيين والأردنيات وكافة شرائح المجتمع. طيب أولى اتصالاتنا اليوم مع أبو معن. أبو معن الله يا ربي يمسيك بالخير.
1: الله يمسيك بالنور النجف، الله يحييك ويحيي هالصوت الجميل الرائع.
0: كيف حالك أبو معن؟
1: والله الحمد لله. أول شيء مبروك على فوز الفيصلي طبعا.
0: الله يبارك بعمرك
1: ومبروك على فوز امبارح وإن شاء الله بالتوفيق يا رب.
0: أيوة. أبو معن أنت استفزك الموضوع صح؟ استفزك الموضوع، ترفع لنا صوتك شوي.
1: والله استفز الموضوع هيك كويس صوتي.
0: كويس. استفزك الموضوع صح؟
1: والله استفزني.
0: ليش؟
1: برضو يعني تعال يعني هسه احنا بنقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
0: صحيح.
1: هسه بزبطه شو واحد ياخذ واحد ببلاش؟ ما بزبط صراحه. لكل منطقيين بدك توازن المواضيع. احنا ما بنقول لك ولا تجرب في الزلمه ولا تجرب في الزلمه ولا واحد بيقول هاي بتهون عليه بنته اللي في مثل بيحكوا بين احنا الشعوب بين احنا كنا اولاد عشائر القبائل اللي بيروح ببلاش بيرجع ببلاش مضبوط ولا يا اخوي؟
0: طبعا
1: ايوه. فاحنا بنطلب بعدين احنا يعني هاي عوائد ناس. بالنسبه للعزاء، العزاء بلشنا نختصره صراحه بالنسبه لموضوع العزيات بلش تختصر.
0: طب خلينا انا اسالك ابو معن، ابو معن
1: تفضل.
0: انت شايف انه في ناس مو قادر يتجوز لانه ما معاه مبلغ يخليه يعمل عرس مثل فلان ما عمل عرس؟
1: طب انا ليش اطلع فلان؟
0: يعني الحاله موجوده بالمجتمع؟
1: مظبوط. مظبوط. اطلع عليه وطلع عليك عرس احسن من عرسك، عرس احسن من عرسه. هذاك بيجيب المغني الفلاني وهذاك بيجيب المغني الفلاني. مظبوط
0: صح.
1: الموضوع ما هو طلعنا على بعضنا هو اللي دمرنا.
0: ايوه يعني احنا موضوع انه صار الواحد ما يبحث عن انه هو يبحث عن سعادته الداخليه انه يرتبط ببنت حلال، لا صار بده مظاهر قدام الناس.
1: بالضبط. حتى نسمع حتى يتعال جاي يعني حتى الان انا اتزوجت بال 2000 تقريبا 2008. حلو.
0: متى يا ابو معن؟
1: بال 2008.
0: طيب كيف كان عرسك ابو معن؟ والله
1: العظيم سويت غداء وسويت حفله وسويت زفه. التكاليف هاي كلها مش موجودة عندنا. تقول لي مثلا البرج والتكالوج هذا تبع البرج والملبوس حقه مصاري
0: ما كان موجود
1: لحاله. احنا ايامنا ما كان في، كنا نجيب حبل الغواو وكشفين وصلى الله وبارك
0: وصوان عند الدار.
1: ايوه وصوان عند الدار. واسمع والكل يساعدك والله العظيم الكل يساعدك
0: صح.
1: حتى الغداء مثلا الغداء اخوان الله يخلي لي اياهم هم شاروا الغداء لانه ابوي كان يشيله من غدا اول الله يرحمه الله عليه.
0: تعيش.
1: احنا عندنا عوائد هيك يعني اخوانك بيشيلوا الغدا. مش منه لا مش منه
0: واجب واجب واجب ما انت راح تشيل عنهم.
1: بالضبط. الشغله الثانية انت بتقول لي النقود كان كويس وما شاء الله عليه وسددناه. اما هسه هذا ماخذ هذا يلم نقود 13000 هو هذا كله سدد دين يا اخويا بلال وكيف تورط الزلمه ها
0: صح.
1: يعني انا بفضل الموضوع كله بده ايش من اساسه تحرك. كيف نتحرك؟ يعني هذا طلع المصريين اخوان المصريين عندهم عاده كويسه اللي هي البنت تشيل المطبخ وما المطبخ.
0: طيب واحنا والله عندنا يا ابو معن ما احنا كمان اهل العروس يتكفلوا بشيء يعني.
1: يعني انا خواتي الله يستر عليهم خواتي كبار لما اتجوز انا بتذكر كان يطلعوا معهم لحف ويجيبوا واحد يسوي لهم صوف ومصوف. تذكر ايام هذيك؟
0: نعم.
1: الجيل هذا ما بيعمل الكلام هذا.
0: بس كمان الجيل هذا يطلعوا معاها يمكن إشي من المطبخ ممكن ثلاجة شغلات يطلعوا معاها.
1: بس هذا مش ملزومين.
0: أيوة مش ملزومين. نعم بمصر ملزومين يمكن.
1: بمصر ملزومين. بس في شغلات عندك لازم نفهمها. هسا برضو بنرجع بنقول أنا أروح أدعي عدم واخذ أخذ قرض وبلش حياتي بقرض وأقول ليش الله ما بوفقني؟ ما أنت بلشت بقرض الله شو حرام عدم واخذ.
0: طب ما هو يا أبو معن شو بدي يسوي؟ هو على جميع الأحوال حتى لو بده يختصر بده يلجأ لقرض يعني اصلا.
1: يا اخي بلاش من القرض، بلاش تسوي عرس على مؤاخذة تفرج الناس كلها عليك. انا صمدت اقسم بالله العظيم، اقسم بالله انا زوجتي ما هي منها، يعني اقسم بالله العظيم زوجتي ما هي، مش تقول عشان منها، لا زوجتي ما هي منها، اقسم لك بالله صمدت على الصبح، اقسم لك بالله
0: صمدت على وين؟
1: على السطح.
0: طب مين يقبل اليوم ينصمد على السطح؟
1: ايوه من هذا السؤال الجاي، مين بيقبل من بلد اليوم ينصمد على السطح؟ ما بتقبل. ما هو اسمعي، هاي بتعيش عندك، هاي عايش معي بنبات ونبات، لو خلفتني تصلي النبي عندي الكبير.
0: ايوه عجبتني هاي بنبات وبنات.
1: بنات وبنات، انا الله ما رزق البنات.
0: الله يحفظك.
1: الموضوع الموضوع بده تحرك شوي من العقول الاهالي وعقول الشباب شوية.
0: يعني انت شو الرسالة اللي توجهها؟ انهم يختصروا من بعض التكاليف اللي ما لها داعي؟
1: بالضبط. يعني اسمع، انا ما في داعي، ما في داعي عدم مؤاخذة، اطلع سيارة دي مش حلي برش اتجرب بيتين ليرة عدم مؤاخذة عشان اطلع فيها ساعة زمان وازف انا والعروسة مع بعض، ما هو مش فندق كمان.
0: صح صح
1: صح. ولا الشهر الثاني اقسم بالله راح وجاب العروس، اهلي عمي راح جاب العروس واخواني، انا ما كنت معهم.
0: استنى استنى استنى استنى استنى ابو معن، نرجع شوي لورا. انت مش راكب سياره عريس ولا سايق ولا ورا ولا قدام
1: ولا لي دخلك؟ كنت انا عند اللي زفتني
0: سايق سايق على التاكسي، يمكن ما تدري انك متجوز.
1: لا لا لا لا لا لا يا زلمه، كنت قاعد بنزف عند عند نسيب لي. حلو. احنا عندنا ايامنا عيب تطلع مع العروس، روح جوا العروس عمك.
0: معقول؟
1: طبعا معقول. ارجع للجيل اللي كان معاي بتلاقي زين.
0: يا ابو معن اي جيل؟ 2008 ما انت يعني مبارح
1: يا سيدي. ماشي انا بقول لك هيك عرس صار، وايام عرس الشباب اللي انا معاي هيك عملوا، صمد على السطح. حلو. صمد على السطح. حلو. الشغله الثانيه، بروح عمك او ابوك، رحمه الله على ابوك اول شيء، بروح عمك او ابوك، بروح عمك او ابوك، بروح بجيب العروس. زمان اول هيك كان، هيك كان زمان اول يا اخوي بلال.
0: ايوه طيب.
1: ايوه احكي.
0: طيب يعني انت بهذاك الوقت يمكن يتناسب مع الوقت اللي انت قلته، اليوم يعني ما اصلا نفس الشغلات اللي بدك تشتريها ب 2008 اليوم صار سعرها ثلاث اضعاف اربع اضعاف يمكن.
1: ماشي اقول اصلا اصمك بالشغله.
0: الله يستر.
1: وهي مش منا 2000 ليره.
0: ايش؟
1: 2000 ليره
0: كامل؟
1: ماليش دخل بشي، حتى الصالون عليهم 2000 ليرة.
0: 2000 ليرة مالي دخل بشي.
1: أزيدك بالسعر بيت. سكنت عند أمي 14 سنة بغرفة، وهي الحرمة بتسمع.
0: يا ابو يا ابو عمر، احنا بدناك تروح على الدار يا ابو عمر، بدناك تروح على الدار يا ابو عمر، لا تفضفض.
1: اقول لك
0: يا ابو معن.
1: ابو معن
0: ابو معن، بدناك تروح على الدار، لا تفضفض زياده.
1: والله بقول لك اربع عمي اللي بده يعيش، اللي بده يعيش عيشه حسب ما تقدر انت. هسه احنا عندنا مجتمعنا مش ابو 300 ليره عايش؟
0: لا
1: بس لك سؤال. لا. وابو ابو 1000 ليره عايش؟ اصبحت الشغله ايش؟ مقاسات. مضبوط. مزاجات عدل. وهذا وتطلع فلان تطلع فلان، لازم يكون معي انا تليفون كذا، ولازم يكون معي تليفون كذا. بدنا نصحى احنا قبل ما اصحى، قبل ما افكر بقول الشباب الشباب انا ما في داعي احط احلام ورديه. بعدين اكبر غلط، اكبر غلط تطلع مع مع عروسك اول ما تتجوز شهر عسل، اكبر غلط. طيب ايش؟
0: استنى استنى استنى استنى ابو معن لا تصدمني. ممنوع تطلع مع مرتك شهر عسل؟
1: طيب ليش؟
0: ليه؟
1: طيب ليش؟ هذا هذا كلام كلام التربويه اللي اسمها دلال اللي تجي يوم الثلاث عمكم على الاذاعه هاي. دكتورة دلال المصلت هاي الله يحيي أصلها.
0: طب ماشي ليش؟ أعطيني سبب.
1: ليش؟ لأنه أصلا كوش بخوين على بعضكم، تكونوا قضيها بالخطبة كذبوا على بعضكم، كذبوا على بعضكم، تعالوا سوي قلاش بندورة من الآخر. بس تجيب عندك تنصدم وهي تنصدم. حلو. تطلع مع بعض تظهر العسل، انت عينك تجعي هيك، انت عينك بتدق ببعض، قضيها طواش بطواش. خلاص انا اعطيتك من الآخر اخوي بلال. انا حاجة
0: طيب ماشي، بس بدي اسالك يعني انت هيك اي واحد يسمع المكالمه هذه مستحيل يتجوز، هذا اولا. شغله ثانيه، انت ما طلعت شهر عسل اصلا
1: ولا طلعت على عقبه يومين؟
0: والله يا ابو معن انت لازم تسجل مذكراتك، اقسم مذكرات عرسك لازم تسجلها.
1: طلعت على عقبه واخذنا شقه ب 15 ليره. اسكتي غني بعبكي.
0: ورحت على شط الغندور.
1: يا كان في شط الغندور. وديها العقبة. حبيبي
0: الله يقويك يا ابو معن.
1: السلام عليكم
0: حبيب القلب. حبيب القلب.

طيب بعد مكالمة أبو معن يعني ضحكنا أبو معن. حابين ذكركم بأرقام الهواتف قبل ما نروح على الفاصل الإعلاني 06-516-20-20 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60. يعني هاي الأرقام قدامكم اللي حاب يسولف لنا عن ذكريات زواج وإحنا حاضرين معنا أي مشكلة، فنروح لفاصل ونرجع لكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع هايجين هايجين الانتعاش شاور جل يا هو يا بلاش شاور جل بالترطيب ولا أروع هايجين صح زي ما بتسمع هايجين لا

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا مكملين معاكم. حاب أقرأ شوية تعليقات. أيضا ميرال الزعبي تقول الإنسان ما لازم يربط تجربته يحكم على الكل. يعني قاسم يقول يقول لك خوازيق سيارة العريس لحالها هاي تكفي. شو والله شكله هذا قاسم. طبعا قاسم مش متجوز. والله قاسم مش متجوز. فارس طلاف حيا هلا ويا مرحبا بيك. أيضا قاسم يقول شو بدك بهالسوالف الذبلة لحالها وتقرض. الشباب إذا ظلوا على الرشة هذه ما حدا بيهم يتجوز. في بنات مو مهديات. ميرال تقول في بنات مش مهديات. المختصر يكلفوا الشباب مشان المظاهر. هاي النقطة راح تسولف عنها كمان شوي. نفس الناس هاي اللي بتحكي بهذا المنطق نفس الناس اللي بتحكي بكلمة أقل كنا مهورا أكثر كنا بركة نفسهم قعدات حملن الشباب. يعني لما يصير الموضوع يخصها شخصي أو هي تكون العروس أو أخت العروس يحملوا الشباب مبالغ طائلة. إحنا ما بنقول هذا حق ويعني إحنا مع، ولكن كمان أنت كرجل زي ما عندك بنت ودك تجوزها كمان تذكر عندك ولد، فاللي أنت رح تسويه بالناس وتطلبه من الناس الناس رح تطلبه منك. فكون متوازن عشان ربنا يبعث لك عيال حلال لبناتك ويبعث لك بنات حلال لعيالك. معنا اتصال من معاذ.
1: السلام عليكم أستاذ بلال.
0: يعطيك العافية.
1: الله عافيك، كيف حالك؟
0: والله تمام، كيف حالك أخوي معاذ؟
1: مجال للمستمعين، الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: يا مس الورد.
1: أول شيء احنا نحبك في الله، وأنا بتذكر على موضوع طاري نفس الموضوع لما أنت بديت، لما قلت له اللي متجوز قال لك احترس، ذاكر؟
0: آخ لا تذكرني يا أبو، لا تذكرني. والله إلها ذكرى سيئة المقابلة هاي، لا تذكرني.
1: ليش؟ الزلمة كان يا حرام بيحكي بكل عفوية.
0: والله يا حجي ما هو المشكلة إلها تبعات صار. يعني ما نام بالدار هذاك اليوم، بس هذا اللي حاب أقول لك.
1: أكيد أكيد، احترس هذا هو اللي تغلق عليه الباب، كان بده جاه عشان روض عدام.
0: أخوي محمد سؤال.
1: معاذ،
0: عفوا أخوي معاذ، أنت برأيك في يعني واحد يقول لك أنا مقتدر ماديا، أنا حاب أعمل مظاهر فرح وأعمل وأعمل وأعمل، شايفه أمر صحي يقول لك أنا مقتدر، أنا ما بجبر الناس تعمل مثلي، بس أنا حاب أنه نعمة ربنا تبين علي بفرحي. شو رأيك؟
1: سيدي سيدي، أنا رأيي أنه كل ينفق على قدر وسعه، مرجعنا الكتاب والسنة في كل شيء.
0: أكيد.
1: صحيح. فإنسان والله معه وحاب ينبسط ويظهر أثر نعمة ربنا عليه ويبسط بنت الناس العروس ساعته، هذه حالة نحكي قديش من الأردن 10-20 في جوردن موجودة قاهد.
0: للأسف أخوي معاذ في ناس لا تأخذني بالكلمة تنظر من باب من باب الحسد لهاي الفئة، في ناس تنظر من باب الطبقية لهاي الفئة.
1: هذا ربنا معطيه، هذا حقه ربنا معطيه، والذهب غالي ما هو غالي، السيارة كشف زي ما قال أبو معن، بده يعمل كذا بده يعملها، ينزلها من برج من فوق هيك تنزل ويتلف، وانستغرام صحباته يشوفوا زي صحبيتي سوسن وغدي وحر. هذا زلمة بيعمل قاعد حلال، بيعمل شيء حلال بدون بذخ برضو، لا ولا تسرقوا،
0: متوازن.
1: تمام. انا مشاركتي هي والله يا استاذ بلال، حديثي اليوم مع موظفين عندي صغار بالعمر بيبحثوا عن الزواج 25 27 28،
0: ما شاء الله،
1: بالسيجارة لما يطلعوا نطلع برا ندخن، احنا ضد الدخان جوا الشركة. فكان بيحكي عن انه بده يدور، والله كان حد

0: حديثنا اليوم وبرنامجك على الوجع. أنا مختصر، أنت يا عمي أي إنسان في الأردن بناء على النسب والإحصائيات اللي تطلع من عندنا من ذوي الاختصاص قالوا إن نسبة العنوسة أو عدم الإقبال على الزواج من البنات الإناث رقم بالمليون كذا، لا أذكر اثنين الله واتفر، من عمر 27-35. هذا المؤشر أعطيته أنت الصدمة. طب شو الحل؟ الحل باللي أنت طارحه اليوم بالمعز، إحنا نرجع لكتاب السنة. الذهب غلي، ظرف الدخل دخول الوسط الحسابي بالضمان أو بالفعلي 300-400 ليرة ما يفتح البيت
1: أكيد،
0: وما يرضاها على بنته وما يرضاها على ابنه وواوا. ولكن إذا بس قلنا اختصرنا الأمور مثل ما قال أبو معن أيامك وأيامنا، جيل السبعينات جيل الثمانينات، أنا من جيل السبعينات تمام. تجربتي أنا اتزوجت بنت ناس غريبة.
1: طب يا أبو أخوي معاذ، بس في سؤال، احنا مشكلتنا بتكاليف الزواج ولا ما بعد الزواج؟ يعني اوكي انا قدرت
0: مربوطه ببعض يا اخويا بلال، استاذ بلال، مربوطه ببعض لا تستطيع انك تجزئهن. ليش؟ وجهه نظري انه انت تكاليف الزواج ما هي مربوطه بعد الزواج. ان انا مديون ونفسيتي تعبانه، انسان الحب طار من الشباك زي ما بيقولوا، بدي اصير افكر بعد ما دخلت وتزوجت وهذه وزقفوا له ونقفوا له صرفهن، بدي اصير يقول صرفت كثير، كان بقدر الألف والألفين هذولة ما حطيت حالي ديون عشان أجيب غرفة النوم، أجيب طقم الكذا، أجيب تقوم الكذا، سديت نقص. ولكن مهر المثل، نرجع للكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام ودين القرآن عز وجل ما ترك شيء الحمد لله. إنه يا عمي تعال، الذهب غالي، الدخول عقد، البنت توظفت واشتغلت والزلم بده موظف، مشاكل كثيرة تطرح في الإذاعات الثانية بإذاعتكم المحترمة وغيرها.
1: صحيح.
0: الفيصل في وجهة نظري بعد الاطلاع على كل الدنيا وحكم يعني عمري ومكان قد ما مر علي أستاذ بلال، أنا بحكي في نقطة دائما، أنا عندي بنات بيجوا عليهم ناس يجوا زي ما تفضلت قبل شوي، حكيت أنت قبل ما تأخذ مكالمتي إنه إلك بنت، أنت عندك بنت
1: فكر فيهم صح،
0: تعمل ودين عمل فيك
1: صح،
0: طابع إيش رجعنا لإيش للمثل
1: صح.
0: ولكن إحنا في عنا عادة مجتمعية في الأردن صارت حديثا دخيلة علينا، انه نيجي على الذهب هالقد ما هو غالي، ما هو الغرام قاعد بيطلع. بس يا عمي تعال، من اتاكم ترضون خلقه هو دينه فزوجوه ولا تكون فتنه، والفتنه موجوده وانت شايف يا استاذ.
1: والله اني شايف، الله المستعان، الله المستعان
0: الفتنه. فما دام احنا ما مشينا على هذا الشيء، كيف نمشي عليه يا اولياء الامور ويا ابوها ويا ابوه؟ زي ما قلت انت عندك ذكر وعندك انت، بدك تتجوز وبدك تتجوز.
1: انا شاكر
0: على هذا المبدا،
1: أنا شاكر جدا لك أخوي معاذ، يعني كلامك جميل وذو قيمة، الله يحفظك
0: حبيبي. حبيب أنا بالنهاية بس بقول لك تجربتي، تجوزت غريبة، قعدت 2 و7 أشهر خاطب، عارف يعني يا بلال خاطب عشان أكون حالي، مش أكون حالي وبالهدى وبالحلال وبدون قروض، وتزوجت براتب متدني جدا أيامها 120 دينار تمام، وكان البركة لأنه ما في لا دخلت الربا ولا قروض، كان الله يرحمه حماي متساهل أموره طيبة ومشت الامور، صرت من اعلى الناس وسافرت برا والله
1: ما شاء الله عليك
0: في جامعه، لانه بدينا على البركه
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك
0: وابوك الله يرحمه، بدا ابوي وامي زي ما تفضل بمعنى، هذا طابع الاردن صحيح. هذا ديدنا، ديدنا هيك لازم يكون.
1: صدقت، شكرا شكرا اخوي معاذ.
0: هسه بيوت الاجر، حتى بيوت الاجر قاعدين الناس بيختصروا المبادرات صح. الطيبه اطعموا اهل الميت، انه خلص يوم واحد وهذا وخلصنا. نفس الشيء الزواج يا عمي، ايش المهم يكون عندها مهرها مهر المثل، أموره طيبة سهلة عليه، ابن حلال تزوج دينه خلق خلى الله يبارك له، إذا الله وسع عليه بوسع بنتك، وإذا زيكت عليه
1: شكرا
0: زيكت على بنتك، معناته طلاق طلاق طلاق ونسب الطلاق عالي. ليش؟ أول سنة زواج اختلافات صحيح. دين مصحف والباقي عندك سيدي، هاي مشاركة.
1: شكرا شكرا جزيلا أخوي معاذ على كلامك القيم. من أخوي معاذ رح نروح لمحمد. ألو،
2: أسعد الله مساك أخ بلال، كيف الحال؟
1: كيف حالك أخوي محمد؟
2: الله يسلمك ويحفظك ويعطيك ألف عافية أنت والكادر الفني الموجودين.
1: الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية. من وين تحكي معنا يا محمد؟
2: أنا سيدي بحكي معكم من عمان طبربور حاليا، وسابقا كنت سكان الصيف الزرقاء.
1: ما شاء الله عليك، أنا من جيل
2: ونعم منكم سيدي ومن شاربك الطيب. أنا من جيل السبعينات يعني على دوري لما تزوجت الحمد لله كانت الحياة خلينا نحكي بعد على البساطة وفي بركة والأمور الحمد لله كانت تمام. والدي رحمة الله عليه بذكر بأمور الزواج يعني برضو كمان ساعدني. أنا كوني أنا كنت ضابط متقاعد، ضابط طبعا عامل هسه حاليا متقاعد تمام، وجامعي والحمد لله رب العالمين. يعني كنت حابب سبحان الله أخذ معلمة فقط لغير مدرسة، يعني
1: ما شاء الله
2: إنها تساعدنا بالحياة يعني يعني مهنة التدريس يعني مهنة مقدسة
1: صح
2: وتليق يعني بالبنات بشكل عام
1: صح،
2: ولكن سبحان الله ما صار النصيب. يعني كانت أمي الله يرحمها الحجة تلف على المدارس وتدور على المدرسات بس، ولكن ما صار
1: نصيب. عادل عادل اليوم موجودة هاي يعني ما فيها
2: مشكلة. الحمد لله سبحان الله كيف بنفس الحي اللي أنا فيه بنفس الدخل اللي أنا ساكن فيها بتيجي يعني المستورة هسه حاليا هي زوجتي بتزور أختها بنفس الحي
1: يا الله.
2: هي من فوق من الشباك بتقول يا ماما تعال ورجيك هلا البنت. شفناها بنت مين هاي ما بنت فلان فلان أخت فلانة.
1: سبحان
2: توكل على الله وروح سبحان الله كيف صار النصيب.
1: سبحانك يا رب سبحانك يا رب.
2: حتى موديل الصالة يعني كان جديد عندنا، يعني أنا بتذكر 200 أو 250 دينار أخذت الصالة مع كاملة يعني مع ال ومع العصير
1: أي سنة
2: في كاملة بال2002.
1: أوه
2: وسعر غرام الذهب لا أنسى طبعا كان 5 دنانير و60 قرش بالضبط.
1: طيب أخوي أخوي محمد باختصار بدي إجابة سريعة.
2: نعم.
1: أنت مع أنه الواحد ربنا معطيه وحاب أنه يكون يعني يظهر ملامح النعمة على فرحه وزواجه إذا ربنا معطيه باختصار؟
2: نعم نعم نعم أستاذ بلال، بس إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. يعني إذا كان الشخص عنده مقدرة مالية ومستطيع بالعكس يعني يكرم الناس وهذا من ديننا وديننا الإسلام يبعث على موضوع الكرم والجود. أما أنه يحط دين على حاله لا طبعا هذا الحكي ما بصير.
1: شكرا شكرا لك أخوي محمد
2: بارك الله فيك حياك الله سيدنا حفظك الله سيدنا برعاية الله.
1: من محمد راح نروح لأبو طه.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: حيا الله أستاذ بلال كيف حالك؟
1: هلا يا سيدي كيف حالك؟
3: والله بإذن رضا الله علينا.
1: أبو طه من نبرة صوتك أنت جاي تعطي رسالة أو نصيحة؟
3: والله اللهم صل على سيدنا
1: عليه الصلاة والسلام.
3: بصراحة يعني سؤالك جميل جدا. أول شغلة يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده تمام
1: صح،
3: ولكن يعني الاستهلاك الزائد بالصالات اللي هي يعني أوقعت الناس بالحرام بصراحة يعني أكيد فأعتقد إن الإنسان اللي الله منعم عليه ومتفضل يعني على نفسه النعمة على نفسه
1: صح. مش
3: يعني بالطريقة اللي بتشوفها أو اللي شفناها بالمناسف اللي بتنكب في الزبائن وبالصالات اللي حقها آلاف الدنانير. لا يا أخي اشتري ذهب ولبسها ذهب قفش بيتك من زيادة وزيادة
1: اطلعت وياها سافروا
3: اطلع وياها. أما والله المنظر اللي بنشوفه إحنا هذا يعني دخلنا بالحرام وأطلع الله على العبد لا يجوز أن تدخل بالحرام
1: صح
3: خليها بالحلال يعني بشكل جميل. يعني زمان يعني تجوزنا وبأبسط الأمور أنا لما تزوجت كان الذهب رخيص جدا عرفت كيف يعني ما
1: يعني اللي كان يطلب 3000 قبل هسه ما بيستجيب يعني شو بده يجيب 3000 بصراحة
3: صحيح تمام بس شو ما بيجيب يعني خير يعني اللي يعني بتحكي عن 6000 كويس للطبقة العادية
1: المتوسطة نعم هذا اللي بيحكي فيه
3: بمشي حاله. يعني المقصود في الكلام المقصود في الزواج هو بناء أسرة
1: يا سلام عليك
3: صراحة هاي هذا الزواج يعني هاي سنة الله في في في خلقه ولكن الزواج بالديون والزواج بالبزخ والزواج والله صارت مصيبة يعني دخل الشيطان في الموضوع
1: أبو طه
3: وأفسد عليهم.
1: قبل ما أنهي بس بدي أقول لك معلومة قرأتها قبل كم من يوم في انتبهوا بعتقد بالأحوال المدنية لعدد من الفتيات قاموا بخطبة 16 خطبة خلال سنة ونصف ما صار فيهم زواج ما تم فيهم الزواج يعني بطريقة أخرى أو بطريقة غير مباشرة أصبح استثمار.
3: نعم نعم
1: أنا
3: أحكي لك شغل.
1: أتفضل
3: أستاذ بلال. يعني أنا الله أنعم علي يعني بشاب وصبية تمام وزوجته.
1: ألو راح الاتصال من أبو طه. طيب خلينا ناخذ احمد الفرايه ابو حسن. الو
4: الو السلام الو السلام عليكم
1: ابو حسن كيف حالك؟
4: هلا استاذ بلال كيف
1: شو
4: حالك؟
1: شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله رب العالمين.
1: ابو ينال مشتاق لك وكل الشباب ابو رياش مشتاق لك كله مشتاقين لك.
4: والله كلهم غانمين وبرفع الراس والله.
1: يرفع الراس طبعا آلع.
4: آه والله والله ونعم فيهم الجميع.
1: ونعم فيك أبو الفراية. سؤال أنت أي سنة تجوزت؟
4: أنا تجوزت 2004 بعدين تجوزت 2006 2000 والله ما بدري كثير 2000 و... أول واحدة ما بدري بس الثاني 2000 وما بدري والله 2000 وما بدري
1: 2000 استنى شوي أنت لا متذكر الأولى ولا الثانية؟
4: لا بالحرام
1: بس
4: لا
1: أنت والله. يعني هو قبل 2005؟
4: يعني كله هذا الحكي قبل لا ما كله قبل 2000 و... يعني صار لي قديه سنه يا بلاد يعني
1: والله
4: سنة هجت علينا سنه هجت علينا الاحصاءات سالتنا
5: هذه
4: السنه والله ما بدري يا بلاد اي سنه
1: سنه ما جت كل الاحصاءات
5: اطول رزق
4: ما قالت لي كثير نفشنا صوف احنا في والله ما بدري سنه هجت الاحصاءات سالتنا
1: سنة احمد احمد بس اركز ثواني علامك انت ما تجمع
6: سايب
1: ها انت مبطل تجمع شو في
4: والله ما بدري يا ابو ما ضل معانا العقل اقسم بالله حياة
5: اعمل نفسك ما
4: ضل معانا يعني لا تسألني كتير عيد ميلادك ولا تسألني كتير تجوزت ولا تسألني كتير خطبت
1: يعني انت التواريخ عندك صعبة
4: انت الموضوع انا من يوم اني خطبت المرأة قلت لها والله اول كذبة نبطت عليها في الخطبة هذا بس يوم اني كتبنا الكتاب قلت ودي اوديك امريكا ودي اوديك على موسكو اول كذبة
1: ولا امريكا وموسكو
4: هي موسكو في امريكا في امريكا ايوه في امريكا في نيويورك
5: قلت نيويورك
1: طيب وشو صار
4: شايف بعدين بعد سنه وانها بتقول لي وش ابو حسن وش قلت وش وانها بتقول لي شهر العسل قلت خلاص بوديك صدق اوديك على تركيا لما وصلت علم وين وصلت على عندها بس شهر العسل عندها
1: يعني انت كنت وعدها بامريكا بعدين موسكو
4: بعدين العقبة بعدين لا تركيا بعدين العقبة قلت لي خلاص بوديك على الغور عوادي الميرة بعدين من الميرة وين عبنو رام الكرك بعدين وين روحت أنا عندي إله عندي إله والله قديم بسطت عندي إله قلت لي أشوف عادي
1: يا حرامك يا أبو يا يعني إذا ما انبسطت بهذا بهاي الفترة متى بدك تنبسط يا أبو حزن
4: ومنين ودنا ننبسط يا أبو إحنا بصح لنا من الختيارية ومنهم يا يقاف يقول لك ما فينا قوت خلاص بحلفوا يمين وإحنا البين بشبحنا
1: ابدا قد ايه جاك نقود
4: والله اذكر يا بلال انه 175 كان والله 175
1: 175 دينار
4: يا جماعه قد ايه
1: هذا نقود اللي هذا اللي انت اخذته اللي انت اخذته من ابو ولا هذا اللي جاك كله
4: لا اللي جاني كله هي من الحاره يا زمان قبل 15 سنه كان نقطوا قبل 5 دينارات يعني نقطوني كلهم بجوز ما فيهم 100 هادين على بعض
1: حتى الرقم هذا من تعارفه
4: والله ما انا متذكره لا والله يا بلا اللي كان الملفوفات اشراط ابيض صليت على النبي وشو ذبحنا عليهم قصه
1: ليش ذبحت عليهم
4: وليك ليك ولي اي هذول حقي وحقك وما ادري وشو قطعنا بعضنا وراح والله ما بدري وين راح
1: يعني انت حتى
4: مين صب حياتنا قال شهر عسل وشوش يا زلمه صارت التجاره الساعه الساعه الخطبه الساعه بتلفقوا على كل شيء بخطبها اسبوعين ثلاثة بتود تطلق وكل شيء مع المرأة وبتوخذ بعجلها وبتوخذ جبحتها وبتوخذ شماشيرها كل شيء بطلع معاها وبتروح
1: نزلوا الترجمة شباب كمل
4: والله يعني كالساعة يا معلم صارت الخطبة عبارة عن تجارة والله
1: يعني انت سمعت بالمعلومة هاي لاحظتها انه في بنات يخطبن ويفسخن الخطبة وياخذن حقوقهم
4: ما في الشهر زمان يا معلم اللي صار الحقوق للمرأة كل شيء للمرأة احنا البين شاب احنا خلينا شايف كل شيء للمرأة صارت تاخذ حقوقها كاملة والزلمه ينقرط في الشارع مسكين ما يلاقي رغيف خبز كله بالحجز عرات
1: تقول طب دير بالك يسمعوك حقوق المرأة والله يا ابو حسن انت هيك ضد المرأة
4: اعوذ بالله لا كل شيء للمرأة يا معلم انا مع المرأة مع المرأة تخلي البين الزلمه يصط الزلمه
1: عادي انت مع انه البين يصط الزلمه
4: انا مع الزلمه مع الدولي مع شو اسمه مع الشرعيه تاخذ تصط خليها احنا الله يردنا يلا سلام
1: طيب خلاص شكرا انا مودي اي ابو ينال عندي يسلم عليك ويقول لك بعدك تحبه اكثر من ام حسن
4: والله غلاوته والله في التاجي
1: غلاوته بالتاجي
4: بعدين تقص معدي يا بلال بصيف نحافتك ما شاء الله
1: بدك تقص معده
4: تعرفني والله للبس بدلي يا زلمه خلي كل العالم تتمنى تمشي معي
1: خلص يلا ماشي
4: بصير سمبتيك
1: طيب اعطي اللي قصوهن لابو رجا معك
4: وجدوا فيها بمعده بتقول شوال خبو خط احمر وجدوا فيه بعطوها قال ليش بقزاز بعطوه فيها سلم لي ابو نيال وعلى الشباب وعلى كله
6: ابو نيال
4: يلا سلام
1: شكرا يا ابو الفراش شكرا

0: ترجع.
1: أنا نفسي إنه أبو حسن يتعامل مع المكالمة أنا مكالمة برنامج, هو يتعامل معها أنا مكالمة أنت ران عليه وأنت بالسيارة وتسولفه, يعني ولا ما أخذ خاطر لحد يسولف. وأبو ينال طلع أبو نيال وحالته حالة. طيب خلينا نروح لفاصل ثاني ومن ثم نرجع نكمل حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جي تور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات. أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: عودة لاستكمال حديثنا واستكمال برنامجنا وحديثنا اليوم عن الزواج، تكاليف الزواج، حديثنا أيضا عن البذخ اللي قاعدين نشوفه حتى في العزيات. اليوم وأنا يعني بتصفح بمواقع التواصل الاجتماعي لفتني منشور نزله الدكتور المعتصم بالله الحنيطي، وهو صديق عزيز جدا ورجل فاضل وشيخ جليل، كتب فيه عن موقف صار معه. أنا مش حاب أروي الموقف، حاب أنه الدكتور هو نفسه يتحدث بهذا الموقف. للأمانة هو موقف طريف وصدفة شوي غريبة. نرحب بالدكتور المعتصم بالله، يعطيك العافية.
1: يا هلا سيدي، الله يعافيك
0: ويحفظك بالخير.
1: بلال يديمك، مسيك بالخيرات والبركات.
0: الله يحفظك
1: سيدي، يديم عليكم الخير إن شاء الله.
0: الله يحفظك سيدي.
1: يعني
0: إن شاء الله، بس إحنا رنين على الرقم الصح أول إشي.
1: دائما أبدا سيدي، أنتوا في الطريق الصحيح إن شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: كل الأمنيات الطيبة والمباركة وخالص الدعوات لك ولإخواننا المستمعين.
0: الله يحفظك دكتور.
1: يا هلا،
0: شو اللي صار معك حرفيا؟
1: صار يا سيدي، بتعرف الواحد مرات أحيانا بتجي مواقف في الحياة فيها يعني في ظاهرها الضحك يعني،
0: نعم،
1: لكن للأمانة تفتح أمامك باب للتأمل، لأنه في داخلها
0: منفع.
1: يعني أحداث لابد أنه الإنسان يتأمل فيها. واللي صار معي أنا في الآونة الأخيرة، الحمد لله ربنا يكثر محبينا وإياكم،
0: نعم،
1: كان في عندي هيك الهاتف اتصالات كثيرة على أرقام المعروفة، فأنا أردت أني أخصص رقم هاتف يعني للأهل للأمور الضرورية الخاصة جدا، وحبيت أني أبتعد عن كثرة الاتصالات. لما أخذنا الرقم، مع أنه أخذنا رقم يعني طلبناهم أنه يكون رقم مثلا مميز وكذا حتى نختصر عنه أي وجه أو إزعاج، فأنا اكتشفت لاحقا أنه هذا الرقم له تاريخ مؤلم. له قصة أنا ما كنت أعرفها. تفاجأت في أول اتصال إجاني بقول لي بالله حجز لي طاولة ونزل كذا وكذا. قلت له أنا عندي يا أخوي، إحنا عندنا مسجد وعندنا كهف وعندنا
0: أمور، تحب أحجز لك طاولة بالمسجد؟ ما عندي مشكلة يعني.
1: فأنا أعتقد مخربط بالرقم. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة جاء واحد شكله حب هيك يحكي، قال لي أنت مبين عليك زم محترم بن عالم الناس، أنا بدي أقول لك القصة. قلت قول. قال لي والله هذا رقم نادي ليلي ورقمك محطوط عليه. قلت له يا رجل. قال لي والله هذا اللي عندك. فاتصالات تجيني بعد 12 بالليل.
0: الله.
1: وكلها بدأ حجز وطلبات، والخميس بالذات أنا اليوم نزلت خميس، لأن الخميس بلشانين فيه.
0: اليوم عندك شغل اليوم.
1: اليوم أنا مشغول جدا.
0: طيب.
1: سبحان الله، بدأ الأمر بسيط.
0: سبحان الله.
1: خاص، هدوء أكثر، مساحة أوسع للراحة، لكن بعد ذلك تظن أنت أو أي إنسان يظن إنه الأمر يعني يختار أي موقف في حياته على هوا، لكن هي تقدير الله سبحانه وتعالى. أنا في البداية ظننت إنه الأمر مجرد خطأ عابر. والرقم زي ما قلت لك كان لأحد النوادي الليلية، نسأل الله أن يهدي جميع عباده. الموقف مضحك، أنا اللي اخترت الرقم بإيدي سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: وجدت نفسي أني أستقبل اتصالات من عالم وناس أنا ما كنت أتخيل في يوم من الأيام أن يكون إلي تواصل معهم.
0: دكتور، كيف تتعامل مع الأرقام، مع اتصالاتهم حاليا الآن بعد ما أدركت أنه قد يكون بها منفعة أو رسالة قد تؤديها؟
1: أنا والله كان يعني كان بإمكاني أني أسوي مثل أي واحد أنه رقم غلط وأذكر تابون أو أني أتواصل مع الناس اللي حاطين رقمي، لكن أنا فكرت في الأمور أنه هذا باب للدعوة، وأنه إنسان
0: يا سلام
1: لابد أنه يتنازل عن خصوصيته وراحته من أجل الدعوة ومن أجل إرشاد الناس وهدايتهم وتوضيح لهم طريق الخير والصلاح. فشفت أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يأجرني رغم أنفي، وأنه الإنسان تأتي الفرصة ربما فرصة الخير لكن بطريق غير معتاد. الدعوة لا يمكن أن تختصر فقط في المسجد أو في المنبر.
0: أكيد.
1: ربما الدعوة تأتيك في موقف عابر، في طريقة يعني هيك يعني بغير قصد، ممكن بموقف، ممكن بحسن خلق. الدعوة لها أبواب كثيرة، بحسن خطاب، بحكمة باحترام للناس. فلذلك أنا أجمل ما كان عندي في القصة إنه إحنا سبنا هيك نتواصل مع الناس ونقولهم يا عمي تعالوا، ترى العمر قصير والحياة لابد أن تنتهي، وأنت طالب لنفسك لذة دقائق، لكن الله سبحانه وتعالى راح يعوضك عن هذه اللذة اللي أنت تطلبها في هذه الدنيا الفانية بلذة إن شاء الله تدوم لا تزول لا تنقطع
0: إن شاء الله.
1: لا يمكن أن تتصور هذه اللذة. فلذلك يعني سبحان الله أنا ضحكت والله كثير، وبالذات اليوم كان واحد مستعجل فبقول لي أنا معي ناس مهمين وبدي تزبط لي الوضع.
0: قولوا راح أقعدك في آي بي عند المنبر بالضبط.
1: ما أبدا، قلت له إحنا عندنا أماكن خاصة من الصلاة بنعمل لك إشي في آي بي، بنعمل لك يا سيدي ترتيبات معينة.
0: طيب دكتور أنا بس يعني حاب أستغل وجودك، إحنا اليوم كنا نحكي بالحلقة عن الزواج والبذخ اللي قاعدين نشوفه ببعض الحالات اللي خلق نوع من الحسد من الطبقية بين فئات المجتمع. أنا مش قادر أتجوز لأنه ما معي مصاري أعمل نفس فلان ما عمل. اليوم شو النصيحة اللي نوجهها للشباب، وانت عارف أنه تأخر سن الزواج للشباب، واليوم أصبح قبل كانوا 22 و23 يتزوجوا، اليوم 30 و33 مش متجوزين، وأبدأ بنفسي طبعا أنا يعني.
1: سيدي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسر لك ولجميع العزاب جميعا إن شاء الله، أسأل الله منه وفضله أنه يسر لهم إن شاء الله الزوجة الصالحة وأنه ينقضي هذا الأمر على خير ما تحبون وتطلبون. المؤلم جدا، وأنا أعتبره ناقوس جرس خطر ونذير خطر على المجتمع، وإذا لم يتم تداركه أنه إحنا سنقف في القريب العاجل أمام معضلة للشباب بالعزوف الكامل عن الزواج، وهذا أنا شيء لمسته. يعني إحنا زي ما تقول لك لأما جميعا بلا استثناء، يعني لن أقول عن نفسي، لأما مطروقين في عادتهم والناس بحبوا يشكلهم همومهم، فأنا واحد من هؤلاء. بيجيني كثير من الناس، كثير من العزاب أمنيته أن يتزوج وأمنياته بسيطة، لكن بتفاجأ أنه يصير في مقارنات ومفارقات عجيبة، انه اللي بده يطلبها بصير عندها طلبات زي زميلاتها زي صاحباتها زي ما بتشوف على المواقع الى اخره. طب بيجد نفسه امام تكلفة باهظة لا يستطيع ان يتحملها، واذا تحملها وداين ورتب اموره يجد نفسه في القريب العاجل انه هو لن يستطيع الاستمرار بهذا الزواج، فراح يكون عنده تقصير والمآل يكون للطلاق والعياذ بالله.
0: دكتور بدي اصدمك بمعلومة، بعرف قصة رواها إلي أستاذ كان يدرس، يقول لي في شباب اثنين، فواحد تزوج وجاب وجيه كبير يعني مسؤول سابق عشان يطلب له، يقول صديقه الثاني رافض يتزوج إلا لما يقدر يجيب واحد أكبر ذو منصب أكبر أو وجيه أكبر عشان بس قدام صاحبه إن أنت جبت فلان لا أنا بدي أجيب فلان. تخيل.
1: بس هذا المؤلم والله هي حقيقة، واللي حكى لك هذا الأستاذ الكريم هو روى لك شيء من يعني من رحم الألم اللي احنا بنشوفه. صح. الناس صارت عندها المقارنة والمظاهر، وللأسف انه صرنا نشوف الزواج عبارة عن صفقة وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن البركة في الزواج التي لها مهر أقل، أقلهن مهرا أكثرهن بركة. الآن إحنا لازم نخفف عن أنفسنا، وإحنا اللي قاعدين بنصعب الأمور على أنفسنا، ولو كل واحد منا فكر يعني مليا في موضوع الزواج وطريقته وترتيبه، هو في حقيقة الأمر موضوع يعني أسمى من أن يكون مظاهر عابرة، أسمى من أن يكون قاع معينة، أسمى من أن يكون مثلا صالون معين، أسمى من هذا كله. الزواج هي مش مجرد متعة، هي بالعكس عبادة جليلة عظيمة.
0: لذا
1: قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قال وإن في ذلك لآيات، وليس آية عن موضوع الزواج، قال إن في ذلك لآيات، وهي عبر وعظات جليلة. لذلك الزواج لابد أن ينبنى على أساس متين حتى يستمر. إحنا اللي بنشوفه حاليا عزوف للشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة، وكثرة الطلاق بسبب ما يتم عليهم من قبل الزواج من ديون وتقصير في البيت وإلى آخره.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.
1: الله يلطف لعباده.
0: دكتورنا أنا جدا شاكر إليك على مداخلتك.
1: الله يرضى عنك.
0: ونسأل الله لك السلامة اليوم تحديدا، يعني اليوم قدامك موجود إن شاء الله.
1: لا إحنا يومنا اليوم يوم صباحي.
0: الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يحفظك يا سيدي، يبارك فيك، وأشكرك على هذه الصدقة.
0: العفو سيدي، العفو.
1: يعطيك العافية.

عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، تحياتنا لأخونا خالد، أختنا سارة، الله يعطيك ألف عافية. أيضا عمار عياصرة، يا هلا ويا مرحبا بيك. يونس أبو صعليك، تحياتنا إليك. أم محمد الشافعي تقول أنا زوجت 6 أشهر، الحمد لله كل شيء تمام، كانت أيام الحظر، حظر التجول. يا هلا ويا مرحبا بي. أيضا أختنا شذا، أبو جابر، ميرال الزعبي، وكل الأخوة الأحبة الموجودين، تحياتنا لكم. حلا وأيضا حسن يقول طمنونا عن الأخ محمد أبو حلقة. لا إن شاء الله أنه دائما أموره تمام، أخونا الدكتور وزميلنا العزيز. يعني سعدت اليوم بهذه الحلقة الجميلة الخفيفة اللطيفة. نسأل الله أنه نكون دائما من الناس اللي تقدم الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من خلال ما نقدمه من محتوى. نسأل الله أنه السلامة لكم جميعا. نلتقي على الخير والمحبة دائما. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 79 بعد 100.
1: باب الحبة السوداء. الحديث 1980. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب السعوط بالقسط الهندي البحري. الحديث 1981. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب الحجامة من الداء. الحديث 1982. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه 2 صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. الحديث 1983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. باب الجذام. الحديث 1984. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب لا صفر. الحديث 1985. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ باب ذات الجنب. الحديث 1986. عن أنس رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. باب الحمى من فيح جهنم. الحديث 1987. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. باب ما يذكر في الطاعون. الحديث 1988 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الحديث 1989 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. باب رقية العين. الحديث 1990 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. الحديث 1991 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. باب رقية الحية والعقرب. الحديث 1992 عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1993 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب الفأل. الحديث 1994 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الكهانة. الحديث 1995 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: كيف مالك برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الأزمات المالية؟ نسمع بين الحين والآخر أن هناك أزمة مالية عالمية محلية تعصف بالأسواق ويفلس بسببها أشخاص وشركات ومؤسسات، يهبط بسببها سعر صرف العملة وترتفع البضائع. أحيانا السوق يبدأ بالتخبط في هذا البلد أو ذاك، وعلى مستوى العالم كبحر هائج. يستغرب البعض كيف تحدث مثل هذه الأزمات. هناك خبراء، محللون اقتصاديون، خبراء استراتيجيون يعملون في مجال المال، وهذه القطاعات مهمة، ناهيك على أن البشر والموارد والأموال لا زالت كما هي، لم تتغير نقصا أو زيادة حتى تحدث هذه الأزمة. حتى لا ندخل في متاهات التحليلات الكبيرة، تعالوا نتحدث عن مثال بسيط حول طريقة حدوث الأزمات المالية من خلال قصة بسيطة رواها بعض الاقتصاديين، وهو يريد أن يقرب المسألة إلى أفهام الناس. قصة التاجر الذي اشترى الديكة. يروى أن تاجرا دخل إلى قرية من القرى وقال لهم: أنا أريد أن أشتري الديكة التي عندكم، أريد أن أشتري فقط الديك، لا يريد أن يشتري الدجاج، الدجاجة الأنثى. طبعا كل فلاح عنده بعض الديكة، صار يبيعه. فيما بعد قال له: أنا أشتري الديك $10. فسارعوا إلى بيعه، ثم دعاهم مرة ثانية قال لهم: أنا ممكن أن أشتري إذا كان هناك أحد لا يزال عنده ديكة $15. ثم رفع السعر إلى 20. ثم أتاهم بعد فترة، تابعوا معي، قال لهم: أنا مضطر لأن أشتري الديكة ولو $40، من 10 إلى 40. طبعا ليس لديهم ديكة لأنهم باعوا كل شيء عنده. فبدأوا يسألون من عنده ديك ليشتروا منه وليبيعوه لهذا التاجر. أرسل من خلف ظهورهم شخصا من طرفي وقال لهم: أنا عندي ديكة ولكن لا أبيع الديك بأقل من $30. فسارعوا إلى بيع مدخراتهم والاستدانة وبيع

0: هذا التاجر الذي يشتري بأربعين لم يجدوه، واكتشفوا أنهم اشتروا ديكة لا تساوي أكثر من دولارين أو ثلاثة بثلاثين دولار. عرضوهم في السوق، لم يجدوا أحد يشتري هذه الديكة بهذه الأسعار، فكانت الخسارة كبيرة جدا جدا، وأعلنت هذه القرية إفلاسها التام لأنها لا تملك شيئا من المال، أفقته في شراء باطل ووقعوا ضحية الاحتيال والغرر. هذه القصة تنطبق اليوم على بعض الشركات الكبرى وبعض ما يحدث في العالم. هناك شركات كبرى تنظم عملية سرقة أموال الناس، يعرضون سلعا ويرفعون الأسعار، يضخمونها، يبدأ الناس بالشراء دون روية أو تمهل، ويستمتعون بالربح السريع الذي نسمعه كل يوم، ثم لا يلبثوا إلا أن يقعوا في الكارثة ويقعوا في المحظور. الدين الإسلامي أيها السادة، الاقتصاد الإسلامي حال دون وقوع الكثير من الأزمات، لأننا لو عدنا إلى قواعد ديننا الحنيف وخاصة في المعاملات المالية لما حدث مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في عشرات الأحاديث عن بيوع الغرر. هذا الغرر إما جهالة بالثمن أو جهالة بنوع هذا الذي نريد أن نشتريه. الشيء الذي لا يستحق السعر المطلوب لا ينبغي للناس أن يشتروه ولو كان في ظاهره أنه ربح. لذلك لا بد أن تكون هناك معايير في أن يسأل أهل الخبرة، أهل الإيمان، أصحاب التقوى، لا أن نسارع إلى الانجرار وراء كل فتنة أو كل موهم بالربح السريع. هذا مخالف للدين ومخالف للعقل ولأساسيات الاقتصاد وأصوله. إذن لابد لنا من ضرورة للدراسة الموسعة للأمور قبل البيع والشراء. لذلك نجد أن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لذلك تجد أن الخبراء منهم لا يقتربون من هذه القضايا، الربح السريع، الربح السهل. يجب أن نتنبه أن هناك خديعة ربما تأتي إلى بيوتنا وإلى أموالنا. لذلك أرجوكم، علينا بتعلم بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي قبل أن نقدم على بذل أموالنا ثم نلبث نادمين. حمانا الله وإياكم، وجعل أموالكم حلال، وجعل أموالكم فيها الربح العظيم الوفير. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم. مرة أخرى يتقدم موعد الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي، لكن هذه المرة بجدول زمني جديد وأسئلة أكثر تعقيدا حول مستقبل الشرعية والتمثيل السياسي. فبعد أن كان مقررا إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، صدر مرسوم رئاسي بتحديد 11 من أيلول عام 2027 موعدا متزامنا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، في خطوة تعيد ترتيب الاستحقاق الانتخابي وتفتح الباب أمام نقاش يتجاوز مجرد تحديد موعد للاقتراع. التبريرات الرسمية ترتبط بالظروف الميدانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والقيود الإسرائيلية التي تعيق التحضير لانتخابات شاملة، إلى جانب الحاجة إلى حوار وطني يعالج الانقسامات القائمة. لكن تأجيل الاستحقاق يضع القيادة الفلسطينية أمام اختبار جديد، كيف يمكن تحويل الموعد المعلن إلى التزام سياسي قابل للتنفيذ، وما الضمانات التي تمنع تكرار سيناريوهات التأجيل السابقة؟ وبين تعقيدات الاحتلال وحسابات القوى الفلسطينية يبقى السؤال الأهم، هل يشكل الموعد الجديد بداية لمسار يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم أن أزمة الشرعية ستظل مفتوحة حتى إشعار آخر؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والإشراف رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا عبر الصوت والصورة عبر تلفزيون حياة مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي. مرحبا بك معنا سيد الرنتاوي. هل نحن أمام تأجيل فرضته استحالة إجراء الانتخابات ميدانيا، أمام قرار سياسي فرضته حسابات داخلية تتعلق بنتائج الصندوق؟
1: يعني أعتقد أن كل ما أورده المرسوم الأخير من حجج وذرائع ومبررات لا جديدة فيها على الإطلاق. يعني الوضع في القدس لم يتغير يعني منذ صدور المرسوم الأول والثاني. الوضع في القدس كان مبررا لإلغاء انتخابات 21 إن كنت تذكر. الوضع في غزة معروف على رؤوس الأشهاد ولا جديدة في المشهد، وكذا الحال بالنسبة للإجراءات الإسرائيلية. الحوار الوطني الفلسطيني معطل منذ سنوات طوال، والانقسام الفلسطيني تجذر وترسخ على امتداد العقدين الفائتين. إذن ما هي المبررات؟ ما معنى هذه المبررات؟ وما الذي اكتشفته الرئاسة من جديد بحيث يعني يصبح تأجيل الانتخابات أمرا يعني مفضلا ومرغوبا، وصدر بشأنه مرسوم رئاسي نقله 10 أشهر إلى الأمام؟ السبب الرئيس أنا في ظني للتأجيل لا يعود لكل تلك المبررات والذرائع أو ما يسمى في القانون الأسباب الموجبة لصدور المرسوم. السبب الرئيسي والحاسم هو الخشية من خسارة الانتخابات، وهي خشية نابعة من مسارين اثنين. المسار الأول تبلور كتلة ضخمة داخل حركة فتح يمكن أن تأتدف وتطيح بقائمة الرئيس والرئاسة، وأعني بها على وجه الخصوص يعني كتلة، كان حديث عن كتلة من مروان البرغوثي ومن الدحلان وناصر القدوة وقدورة فارس، ورهط من المتضررين والمعترضين على نتائج ومخرجات المؤتمر الثامن لحركة فتح. هؤلاء قوة ما بيغلبها غلاب كما يقال في مواجهة يعني القيادة المتنفذة. الخشية أو المصدر الثاني للخشية في المرسوم الأول كان الرهان عند صدوره أن حركة حماس والجهاد وفصائل أخرى لن تنخرط في الانتخابات ولن تشارك فيها، والسبب هي القيود الإقصائية التي تضمنها قانون الانتخابات ذاته، ومحاولات طرد الكثير من الفصائل من العملية الانتخابية. فوجئ الرئيس عباس وصحبه بأن حماس والفصائل الأخرى قررت المشاركة للمقاطعة، والجهاد لأول مرة تقرر المشاركة في استحقاق انتخابي منذ قيام السلطة الفلسطينية. هذا أربك حسابات السلطة وباتت أمام كتلة أخرى يعني طويلة وعريضة يمكن أن تطيح بالنتائج وأن تسحب بغطاء الشرعية عن هذه القيادة. ولذلك أيضا كان هناك سيناريو ثالث أن أقساما واسعة من حركة فتح بالذات التيار الإصلاحي برئاسة دحلان قد يأتلف مع حماس والجهاد والشعبية وأطراف أخرى وفصائل في غزة وفصائل التي كانت تعرف باسم فصائل دمشق. يعني كان ممكن لهذه الكتلة أيضا أن تكون كتلة يعني قوية وقادرة على المنافسة والإطاحة يعني بقوائم الرئيس والسلطة. تحت هذه الحسابات كان لابد من البحث عن يعني في قرار التأجيل، وجرى البحث في الأسابيع الأخيرة عن المخرج. القرار كان متخذ ولكن البحث كان عن المخرج. أحال المخرج إلى اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة رامي الحمد الله كان تعلن بأنها عاجزة عن تنظيم الاستحقاق. رفض الحمد الله ورفضت اللجنة يعني تحمل وزر التأجيل، وصدعت هذه الفكرة دعونا ندعو الفصائل إلى حوار وطني ونتوافق بشأنه على تأجيل الانتخابات. توزيع دم الانتخابات على القبائل والفصائل الفلسطينية كان هو المخرج الذي اخترته القيادة الفلسطينية، وتبلور في اجتماعات القاهرة الأخيرة وصدر في شأنها المرسوم الرئاسي، وتم إرجاء الاستحقاق ليطرح الكثير من الأسئلة التي يمكن أن نتحدث من عنها في سياق هذا البرنامج.
0: سيد عريب، هل بالفعل تفرق وزر تأجيل الانتخابات؟ هل يمكن القول الآن بمن يتحمل المسؤولية السياسية عن عدم إجراء الانتخابات في موعدها؟
1: أولا السلطة يعني والرئاسة، والسبب تحدثنا بشأنه. لكن حماس قبلت بالتأجيل، الجبهة الشعبية قدمت مبادرة سلم نجاة للرئيس عباس عندما اقترح التأجيل الانتخابات والشروع في حوار وطني والتوافق على برنامج ومواعيد وإجراءات وكل هذه التفاصيل، مبادرة الجبهة الشعبية. الجهاد قبلت أيضا، والفصائل التي أصدرت بيانات تعارض وترفض وتنفي هي في نهاية المطاف يعني قبلت بهذا التأجيل، وبالتالي بهذا المعنى توزع الدم على الفصائل. لكن المسؤول الأول عن هذا يعني هو الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية. لكن دعني أشير إلى جانب آخر من المسألة. انتخابات استحقاق داهم الفصائل وهي على غير استعداد، بالذات فصائل المقاومة الفلسطينية. هي ليست الآن في أحسن حالاتها للخوض في هذا الاستحقاق، أولوياتها منصبة في مكان آخر، بالذات وقف المذبحة والتطهير والإبادة في قطاع غزة. هي ملاحقة ومطاردة، وهي تدرك أنها يعني لن تستطيع أن تخوض غمار منافسة شريفة وحرة ونزيهة، لأن قوائمها ستكون مستهدفة بالاغتيال والاعتقال وغير ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية. وهناك فيتو أمريكي إسرائيلي على مشاركة حماس في أي ترتيبات قيادية في قطاع غزة. والانتخابات وانبثاق قيادة منتخبة فلسطينية جديدة يعني كابوس بالنسبة لإدارة ترامب وبالنسبة للجانب الإسرائيلي ولمجلس السلام الذي اختار لجنة إدارية تدير غزة يمكن أن تنافس قيادة منتخبة. بهذا المعنى كان يبدو هناك في رغبة عند الأطراف بالتأجيل. لكن السؤال ليس هنا يا صديقي العزيز، السؤال في مطرح آخر. إحنا الآن يفصلنا عن الاستحقاق الجديد في 9 أيلول القادم سبتمبر، ولا أدري لماذا في 11 عفوا ولا أدري لماذا اختيار هذا الموعد يعني المشؤوم، يعني السنة 365 يوم، لماذا اختار 11 من سبتمبر؟ يعني على أي حال إن 10 أشهر إما أن نقضيها في فراغ ونعود بعدها إلى استعادة نفس الجدل الذي دار خلال الأشهر الفائتة، ويكسب وقتا في هذا المجال لترتيب بيته العائلي وبيته الفتحاوي الداخلي، وإما أن تستغل هذه الفترة من أجل بعض الترتيبات الانتقالية من أجل التقارب، من أجل إدماج الفصائل في إطار منظمة التحرير بشكل أو بآخر. أنا في الحقيقة يعني قلت للإخوان في فصائل المقاومة في لقاءات رفيعة المستوى لا بأس من التأجيل، ولكن شرط اشترطوا على الرئيس عباس إحياء الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، حتى لا تبقى هذه الأشهر العشرة القادمة أشهر انفراد وتفرد وهيمنة بالقرار. هذا لم يحصل للأسف. الآن في جولة جديدة من المفاوضات وحديث عن دمج وإدماج وغير ذلك، دعنا نرى ما الذي ستخرج به هذه الجولة، ودعنا نرى ما إذا كان عباس سيلتزم بنتائج أمس يضرب بها عرض الحائط كما فعل في عدة مرات سابقة في هذا المجال. دعنا نرى مصير الجهود المصرية في مسألة المصالحة الفتحاوية الداخلية، وما إذا كان عباس سيرفع الفيديو عن التيار الدحلاني، ودعنا نرى ما إذا كان الرئيس جادا في الحقيقة في إدماج الجهاد وحماس في منظمة التحرير. هذه أسئلة عالقة لا ثقة لدي بأن الرئيس ذاهب في هذا الاتجاه، ولكن كما يقال يعني جار العطار لباب الدار.
0: طيب إلى أي مدى أسهمت الخلافات الداخلية في حركة فتح في تغيير حسابات الانتخابات؟ وكما فضلت، ما هي الفرصة لنجاح رأب الصدع الداخلي في الحركة؟
1: يعني أعتقد أنها سبب رئيس، يعني أجا الرئيس بده يشكل قائمة فاكتشف أنه يعني هناك قوائم أخرى تتكاثر وتتناسل، وأن الشخصيات وازنة في حركة فتح ستخوض الانتخابات من خارج القائمة الرسمية وفي مواجهاتها، أبرزها مروان البرغوثي الذي قد تقدم بمبادرة تبدأ بالمصالحة الفتحاوية وضرب بها عرض الحائط، والتيار دحلان يكتسب ثقة متزايد على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة، وتقارب مع حركة حماس ودوره في الإغاثة في غزة يكتسب ثقة متزايد، يعني سواء أحببته أو كرهته هذا أمر آخر. ثم هناك ناصر القدوي، وهناك قدورة فارس الذي شرع في تشكيل قائمة، وهناك آخرون، وهناك جيش من الحردانيين والغاضبين والمعتكفين بسبب النتائج التي أفضى إليها مؤتمر فتح الثامن، وهناك روحة واسعة من الغاضبين، هذا يشمل عدد كبير من رموز فتح ما فيهم جبريل أرجوب من سياسة التوريث، يعني وسمعنا يعني تصريحات علنية لقيادات من فتح تهاجم التوريث وتقول أن التوريث ليس في قاموس الحركة ولا في القاموس الفلسطيني عموما، وأنه سقط في مهده، فلماذا نستعيده الآن وهو جيفة بهذا المعنى؟ لذلك نعم، الحالة الارتباك التشظي الانقسام التي عانت منها فتح هي أعمق بكثير من الانقسام الوطني الفلسطيني، وهذا كان كابوس يؤرق مضاجع رام الله والمقاطعة، وهذا من الأسباب الحاسمة التي دفعت إلى التأجيل.
0: طيب نتوقف أكثر عند نقطة أشرت إليها سيد عريب، هل نحن أمام محاولة فعلية لتشكيل جبهة انتخابية واسعة خارج حركة فتح تجمع حماس والجهاد الإسلامي وتيار محمد دحلان؟ ما القواسم السياسية التي سمحت بتقارب أطراف كانت متباعدة متصارعة مختلفة؟
1: نحن نتحدث عن ائتلاف انتخابي، يعني هذا الحديث كان يدور عن انتخاب ائتلاف انتخابي وليس انتخاب سياسي على قاعدة مشتركات وبرنامج ورؤى وأطر والآخره، لكن بالعادة ممكن للائتلافات الانتخابية أن تتحول إلى ائتلافات سياسية إن وجدت الأطراف ما يمكن أن يكون مشتركات قوية تجمعها. لكنني في الحقيقة يعني دعوت من على منصة مؤتمر اسطنبول الأخير إلى شق طريق نحو مسارين اثنين متوازيين ومتلازمين. المسار الأول الذهاب إلى تشكيل جبهة وطنية فلسطينية متحدة، كتلة تاريخية فلسطينية في مواجهة هذه السلطة في كل الحالات. هذه الكتلة تشارك أو تقاطع في الانتخابات، الانتخابات تفصيل وليست هي الأساس، لكن هذه الكتلة يجب أن تتشكل وأن تتشكل فورا، والأشهر العشر القادمة لا ينبغي أن تكون يعني مساحة في الفراغ، يجب أن تملأ بجهد كثيف. والجبهة التي أتحدث عنها ليست فصائلية، نحن نتحدث عن مئات المبادرات والحراكات والمؤتمرات الشعبية والشخصيات الوطنية داخل الوطن وخارجه وفي الشتات بشكل خاص أيضا. أعتقد أن أي ائتلاف وطني فلسطيني يجب أن يتشكل، وأن يتشكل الآن، وأن يتشكل من كل هذه الأطراف ومن دون استثناء لأحد، بما في ذلك يعني تيار الإصلاح في حركة فتح إن هو رغب، أو أي تيارات أخرى تجد نفسها غير منسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية سواء التنظيمية أو الداخلية أو توجهاتها السياسية والوطنية. هذا مسار يجب أن يشق بمعزل عن الاستحقاق الانتخابي، ومن أجل الوصول إلى الاستحقاق سواء في سبتمبر القادم أو قبله أو بعده ككتلة تاريخية واحدة، كتلة تغيير تاريخية واحدة.
0: جميل.
1: المسار الثاني وهو المسار الذي دعونا فيه إليه منذ فترة هو تشكيل تيار وطني ديمقراطي فلسطيني مقاوم. هذا هناك آلاف الشخصيات الفلسطينية والحراكات والمبادرات وغير ذلك التي لا تجد في الفصائل القائمة متسعا لها، وتجد ثوب هذه الفصائل قصير عليها أو ضيق عليها، وتتداعى إلى تشكيل تيار أو جديد أو شيء من هذا القبيل. هذه قوة طويلة عريضة، ولكن هي بحاجة لمن يعلق الجرس وبحاجة لمن يجمعها. هذه قوة مرشحة لأن تكون جزءا من عملية تجديد الحركة وتشبيب الحركة الوطنية الفلسطينية. السير على هذين المسارين في ظني أمر بالغ المهمة، ويكتسب أهمية استراتيجية لمستقبل النضال الفلسطيني، وهو يدلف عتبات مرحلة استراتيجية جديدة.
0: نعم، ما الأسماء والشخصيات التي يجب وينبغي مراقبة تحركاتها في الفترة المقبلة في سياق الخلافة السياسية؟ وفيما يتعلق بموضوع التوريث، ما دلالة وصول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لفتح باعتقادك؟
1: ليت الأمر توقف على وصوله بالباراشوت أو هبوطه بالباراشوت على اللجنة المركزية. الرجل له طموحات أكثر من ذلك بكثير. على ما يبدو الرجل كان الأنشط من بين شخصيات فتح في هندسة المجلس الوطني الفلسطيني وتجربة المجمعات الانتخابية. الرجل أطلق النار على مروان البرغوثي وهو رمز لم يكن أحد في فتح يجرؤ على توجيه النيران إليه. هو تجرأ على ذلك وأعلن عدم أهليته لقيادة الحركة الفلسطينية في المرحلة القادمة بحجة أنه قضى فترة طويلة في الزنازين وهو غير مطلع وغير متابع وغير ملم وغير قادر على الاطلاع بدوره القيادي. والرجل في الحقيقة ينافس الآن، نعم ينافس، هو نجح في بناء ثروة تحت ظلال والده وسلطته، وهو الآن يريد أن يبني سلطة يعني تحت ظلال والده أيضا في هذا المجال. لكن في ظني أن هذا الموضوع يستحدث جبهة واسعة من الخصوم.
0: نعم.
1: جبهة واسعة من الخصوم من داخل الفتح، ورأينا أسماء كثيرة تتحدث في هذه اللغة، وفي ظني أن فرص التوريث تزداد صعوبة يوما بعد يوم. دعنا نراقب مسألة المصالحة الفتحوية الداخلية. إن عاد دحلان إلى فتح تحت أي صيغة من صيغ المصالحة، أعتقد أنه سيكون الأقدر على ابتلاء حركة فتح بشكل أو بآخر. وأعتقد أن المرحلة القادمة فتحويا إن تمت المصالحة ستكون دحلانية بامتياز.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل. مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الدقائق التي نقضيها مع حضراتكم مع كتاب الله ومع منهاج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في مثاقيل أعمالنا وأعمالكم. لازلنا يا أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج الذي خططناه مع حضراتكم منذ ذلك التاريخ العظيم قبل 3 سنوات، حينما أردنا بعد توفيق الله عز وجل أن نضع منهاجا للمسلم في ظل الأزمة. والحقيقة أرجو الله عز وجل أن يتقبل، كنا قد وضعنا 22 نقطة لكل مسلم يستطيع أن ينصر إخوانه فيها، وهذه 22 نقطة كل مسلم على وجه الأرض يستطيعها. واليوم يا أيها الأحبة الكرام، بعد أن تحدثت مع حضراتكم في لقاء الثلاثاء عن منهجية هذا البرنامج، اليوم إذ أكثر علي كثير من الإخوان أن نأخذ مثالا على تنزيل القرآن على واقعنا وعلى تقييم وتقويم الواقع، وكنت قد طرحت أمثلة سور ألف لام را في اللقاء الماضي، ولكن لا بأس أن نشرع في سورة أخرى، ولعل أعظم سورة نستنزلها اليوم. هناك عندنا إنزال وتنزيل واستنزال. أعظم سورة نستنزلها اليوم على واقعنا هي سورة الإسراء، سورة الصراع، سورة مواجهة هذا العدو المجرم. وأذنوا لي أيها الأحبة الكرام، وقد تحدثنا في 9 أو 10 حلقات عن هذه السورة العظيمة، ولن نوفيها حقها يشهد الله. سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبيت حتى يقرأ بها في كل ليلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر. فكان يعني هذا اللقاء مع حضراتكم تحت عنوان هذه السورة واستنزالها على أرض الواقع، ونرى كيف أن هذه السورة يستطيعها كل مسلم اليوم في مواجهة بني إسرائيل. أنت كل يوم تأخذ واجب عملي، أنت من السنة أن تقرأ سورة الإسراء في كل ليلة، فتأخذ واجب عملي لتنهض يعني في صبيحة ذلك اليوم بمشروع واضح، هو مشروع سورة الإسراء. سورة الإسراء التي افتتحت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده، واختتمت بالتسبيح: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر. سورة الزمر أيضا تختتم بالتسبيح: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فسورة الإسراء تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتسبيح، وسورة الزمر تنتهي بالتسبيح وتنتهي بالحمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ختام سورة الإسراء، وأيضا ختام سورة الزمر، فهي واحدة من 5 سور مختتمة بالحمد. فنجد أن المحور وهو واحد، وواجب عملي يأخذه المسلم في كل يوم. أول منهج من مناهج سورة الإسراء: لابد أن تسبح الله. إيش يعني أسبح الله؟ يعني أنا ضعيف، أنا يا رب عندي من النقائص ما جعلتني ضعيف الارتباط بك، فأنا أنزهك عما بدر مني من نقائص لأستكمل علاقتي معك يا أيها الإله العظيم، لأستقوي بها على مقارعة أولئك المجرمين. سبحان الذي أسرى. والتسبيح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية زيادة ارتباط بالله. التسبيح بمعنى التنزيه: يا رب أنا ضعيف في هذا الباب، أنزهك يا رب عما علق في داخلي من نقائص لأستكملها بالتسبيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول له: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. موسى عليه السلام الله عز وجل يأمره أن يذهب إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، وبعدين قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا. ففكرة التسبيح هي فكرة مواجهة وليست فكرة ذكر فقط باللسان. اذهب إلى فرعون، يا رب بدي يعني أخ لي ينصرني، وبدي يا رب تمدني بمددك. لماذا؟ كي نسبحك ننزهك يا أيها الإله العظيم عما علق نحن، وليس موسى عليه السلام، عما علق بنا من نقائص في مواجهة بني إسرائيل. فلذلك التسبيح هو منهج استكمال لما نقص عندك يا أيها الإنسان في علاقتك وارتباطك بالله عز وجل حينما تجابه القوم. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، لأن السورة محور العبودية. مخرجات السورة أن تكون عبدا لله. أنت يا أيها الإنسان انتقل من حالة الإنسان إلى حالة العبودية. لذلك أكثر سورة في القرآن يذكر فيها الإنسان سورة الإسراء، ليس لها نظير في القرآن إلا سورة القيامة، 6 مرات يذكر الإنسان. لماذا؟ أريدك يا أيها الإنسان أن تنتقل من الإنسان إلى أن تصبح عبدا لله. سبحان الذي أسرى بعبده. لذلك نرى العبودية مكرورة في السورة. حينما حدثنا عن نوح عليه السلام قال إنه كان عبدا شكورا. حينما خاطبنا الإله العظيم قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حينما حدثنا عن إبليس قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حينما حدثنا بالمطلق بالإخبار قال إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. تجد أن العبودية مركزية في السورة، فهي تريد أن تنقلك من حالة الإنسانية حالة الضعف إلى حالة الارتباط وحالة العبودية لله عز وجل. نجد أن السورة في بدايتها أتت لتغير لنا التصورات. أنت يا أيها الإنسان ما تصوراتك عن هذا العدو؟ أنا أريد أن أعطيك تصورات كمنهج كقرآن. التصور الأول، هذا العدو يمتلك كل شيء، يمتلك أموال وبنين، ويمتلك مدد غير منتهي، ويمتلك مدد مطلق من كل أحلافه ومن كل يعني حتى من الجن. قال أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الخطاب هنا موجه لبني إسرائيل، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعدين قال لهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا. شيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول كلمة واحدة بتكفينا، لكن ولتعلن علوا كبيرا 3 كلمات مشان نوضح لك التصورات، مشان التصورات عندك يا إنسان تكون واضحة، حتى لا يأتي إلى بالك لحظة إنه والله لا إحنا لازم نكون أقوى منهم وهم لازم يكونوا ضعاف، أو إحنا لازم يكون عندنا قوة مكافئة. مطلقا بزبطش هيك، ما بزبط. متى كنا أصحاب قوة مكافئة؟ فتأتي السورة لتنقلك من الإنسان إلى العبد لله. تأتي السورة لتوضح لك يعني تصورات المعركة، غير تصورك على المعركة. هم قوم ممدون بأموال وبنين. تجد أن المرتزقة من كل الأرض يمدونهم بالمال والبنين. أهل أثيوبيا لماذا يقاتلون اليوم إخوانكم في غزة؟ لماذا؟ أمددناكم بأموال وبنين. المؤمن الذي يقرأ القرآن لا يستغرب. طيب كيف نواجه هذا العلو؟ قال بعثنا عليكم عبادا. المخرج بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. كيف تصنع هذه العبودية مع البأس الشديد؟ إليك في السورة يعني مدد بديع من القوالب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المؤمن الذي يواجه هذا العدو، حتى ينتقل من الإنسان إلى العبد، وإلى العبد المنتسب لله عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. تشخص لك السورة محاور المعركة، محاور المعركة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، مطلوب منا إساءة وجه هذا العدو في كل الميادين، ليسوءوا وجوهكم. رقم اثنين مطلوب منا أن تكون معركتنا المسجد وليدخلوا المسجد. رقم ثلاث مطلوب منا أن نتبر ما علوا تتبيرا، علوا في نظام الاقتصاد، علوا في نظام التدخل في الشعوب، علوا في في في ميدان إقحام الشعوب بما ليس فيها. يا عمي بلد زي أذربيجان أغلب البلد مسلم، 99% منهم مسلمين. يأتي يعني هذا النظام الظالم العالمي لكي يأمر طفلة ومعلمة أن تنزع الحجاب. يا أخي إجرام والله، بدك تتبر كل هذا النظام، بيجي بيستعبدك بالنظام المالي، النظام الرأسمالي المقيت، بيجي بيستعبدك ليل نهار، بيخليك عبد عند هذا النظام، تعمل ليلا نهارا ولن يعني تستطيع أن تصل يعني إلى ما تصبو إليه أيها الإنسان، تبقى ضمن هذا النظام محكم. فتأتي السورة اللي تقول لك محاور صراعك ثلاثة: أسئ وجه هذا العدو في العالم، والحمد لله أساء إخوانكم وجه هذا العدو ليسوءوا وجوهكم، ومعركتهم كانت المسجد وليدخلوا المسجد إن شاء الله قريبا، إن شاء الله ندخل في هذا الركب المبارك المسجد الأقصى فاتحين. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، أجابني المسجد المحزون واختلجت على المنابر أحرار وعلجان، فلا الأذان أذان في مآذنه من حيث يتلى، ولا الآذان آذان، يقتحم المسجد الأقصى صباح مساء من شرذمة القوم. لا يعني ليس هناك من يوقف هذا التمرد إلا أولي بأس شديد. اللهم اجعلنا من هؤلاء العباد المنسوبون إليك. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا إن شاء الله، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. عجيبة هي سورة الإسراء، عجيبة كيف انتقلت بالإنسان البسيط في يعني قدرة على التغيير فيما يستطيع. و 111 آية سورة الإسراء، أتحدى أن تكون آية لا يستطيع أن يطبقها الإنسان. 111 آية يستطيع أن يطبقها كل مسلم، كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يطبق هذه السورة. هذه السورة تأتي لتذكر الإنسان أكثر مرة في القرآن الكريم، لتذكر القرآن أكثر مرة في القرآن الكريم. أكثر سورة يذكر فيها القرآن سورة الإسراء. لماذا؟ لأنه هو المنهج، هو القائد. بماذا سنقات؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان هذا القرآن ينبغي أن يكون قائدا له. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فقط للمؤمنين. هذا القرآن الله عز وجل يحدثنا عن الأمم، عن الشعوب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى بغير منهج فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تشخص لنا سورة الإسراء منهجية البناء الإنساني من خلال منظومات افعل ولا تفعل واضحة. عنا لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر، بينهم لا لا لا على الأقل 14 لا، 14 لا. لا تقل لهما أف للوالدين، كلنا نستطيعها. لا تنهرهما، لا تبذر تبذيرا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبسطها كل البسط، لا تقربوا الزنا، لا تقفوا ما ليس لك به علم. كلها أمور يستطيعها كل إنسان في البناء الفردي الذي يعرف عند علمائنا بالجهاد البنائي. الجهاد البنائي يستطيعه كل إنسان. هنا في هذه المنظومة الاجتماعية أنت تحارب هذا العدو المجرم. أكثر سورة في القرآن الكريم تذكر الليل، أكثر سورة في القرآن تذكر الليل سورة الإسراء. ليس لها نظير في القرآن الكريم إلا سورة البقرة التي تتحدث عن بني إسرائيل. الليل في القرآن الكريم 92 مرة، 5 منهم في سورة الإسراء، 5 في سورة البقرة، سورة الليل ترتيبها 92. الليل مذكور في القرآن 92 مرة، سورة الليل ترتيبها 92. صدفة بجوز، بعرفش زي ما بتكون. لكن أكثر سورة تذكر الليل، ليش؟ بده يكون لك علاقة مع الليل يا أيها الإنسان، بده يكون لك علاقة مع الليل. لأنه أنت يا أيها الإنسان أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه 7 كلمات تحدثنا عن 4 صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، 7 كلمات تحدثنا عن 4 صلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، و7 كلمات تحدثنا عن صلاة الفجر وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. 7 كلمات حدثتنا عن 4 صلوات، و7 كلمات حدثتنا عن صلاة الفجر. في ميزان الكلمات صلاة الفجر بأربع صلوات في ميزان الكلمات، ولكن صلاة الليل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. 12 كلمة. الذين يريدون أن يكونوا من عباد لله عز وجل أولي بأس شديد كان لزاما عليهم أن يكون اتصالهم بالله الذي سبحوه في بداية السورة في ختامها، كان لزاما عليهم أن يكونوا من أهل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. إيش يعني عسى يبعثك؟ أتريد أن تكون من بعث الله؟ أصلا في البداية قال لك بعثنا عليكم. طيب من هم هؤلاء البعث؟ من هم بعث الله الذين سيبعثهم على هؤلاء المجرمين، على هؤلاء القوم المسخ الذين عاثوا في الأرض فسادا؟ صفة من صفاتهم أنهم من أهل الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأتي السورة بنظرية بديعة في تشخيص مكونات الصراع، كأن القرآن يتنزل والله في سورة الإسراء، كأن السورة اليوم تغير واقعنا، كأن السورة اليوم تبني أفكارنا من جديد. تأتي السورة لتقول لك أن محاور الصراع ومكونات الصراع مع هذا العدو 3 أمور. ما هي؟ أولا سيأتي هؤلاء المجرمون يحاولون أن يفتنوك
عن هذا المنهج وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ليش؟ لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هل تريد يا أيها الإنسان يا أيها المسلم أن تعرف مكونات الصراع؟ أول مكون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إن فعلت واتخذت منهجا غير قادر

خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إلى قيام الساعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا. النتيجة إذن لا قدر الله إن ركنت، وحاشا لرسول الله، وإنما تعليما لنا، إن ركنتم إلى هؤلاء شيئا قليلا إذن لأذقناك، يا من تركن، يا من تركن إليهم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصير، لن ننصرك. رأيتم من القرآن كيف يشخص الواقع؟ يشخص الواقع بدقة متناهية، يقول لك إن معركتهم مع القرآن. انظر إليهم الآن يحاربون القرآن في كل عصر ومصر، في كل ميدان يحاربون القرآن. وأنت يا أيها الإنسان فالزم يديك بحبل الله معتصما، هذا القرآن هو حبل الله، طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله، من استمسك به نجا وفاز. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه وإن كادوا ليفتنونك ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا الله يا الله، ولولا أن ثبتناك، اثبت اثبت على المنهج. قضيتنا اليوم أن نثبت على المنهج، أن نتمسك بالمنهج، أن نستعصم بالمنهج. يأتي المنهج الثالث والبناء الثالث من بنية الصراع، يقول لنا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، استفزاز، يستفزوك اليوم في أذربيجان بيستفزوك. منهج واحد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، من الأرض ليخرجوك منها. وإذا إذا ثبت، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة بمعنى قانون، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنتنا في القرآن مرة واحدة هون، تخيف من التهجير، هذه سنة قدرية. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يا الله، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، سورة إبراهيم. فتجد أن ولا تجد لسنتنا، سنتنا بس مرة واحدة في القرآن هون، سنة بمعنى القانون والانضباط والمنهج. لذلك السنة من الأصل سننة، والسنن هو النظام. لذلك ولا تجد لسنتنا، سنة هي النظام، هي الطريق. لذلك احنا عندنا سنة الظهر، سنة العصر، هي الأمور التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة انتظام. بنقول للطفل الذي يريد أن يقتحم مضمار الخيل، بالخيل بتمشي في مضمار، فبده يقتحم الطفل مضمار الخيل، بنقول له يا بني لبيك يا أبتي، تنحى عن سنن الخيل. سنن اللي هو الطريق المنضبط، الخيل بيمشي في طريق منضبط، تنحى عن سنن الخيل، الطريق المتعود تمشي فيها الخيل. بيجي كنا نوكل منسف زمان، بعدنا نوكل منسف إن شاء الله، كنا نغسل باللكن يعني الطشط الإبريق، صليت على رسول الله. فبيجي الولد بصب عليك مرة، بتدفن في حضنك، برجعهن، فبتقول له يا بني، في اللغة العربية جميلة لغتنا، تقول له يا بني سن الماء سنا، يصب انضباط يا بني، هنا بدي لحق وراك، مرة تدلفن علي، مرة تصب ببطء، مرة يا بني سن الماء سنا. ما أجمل لغتنا يا الله. كان ذلك الإعلامي يأتي يعني يقول لنا نشرة الأخبار، هن كم نحتاج إلى أولئك النفر. يا الله، كان الإعلام إعلام. كان المقابل

متقدم مثقف لغويا مثقف بكل شيء. الله يعينكم يا رب ويعيننا يا الله. فبيقول تهب الرياح سنائن. إيش يعني سنائن؟ أو هبت الرياح سنائن، أو ستهب الرياح سنائن. ونحن صغار يعني إيش يعني سنائن؟ لا سنائن بمعنى يعني خلص سرعة واحدة 60 كيلومتر في الساعة مثلا، شمالية غربية خلص بضل هيك، جنوبية غربية بضل هيك، مش مرة شمالية غربية مرة جنوبية غربية مرة 60 مرة 90 مرة لا لا لا، تهب الرياح سنائن بانتظام. إذن السنة هي الانتظام. والله تبارك وتعالى يخبرنا في سورة الإسراء ولا تجد لسنتنا، السنة المنسوبة إلى الله هنا لن تجد لا يا أيها الإنسان تحويلا. ثم يأتي بعد ذلك الله عز وجل في هذه السورة ليقول لك يا أيها الإنسان ذكرت لك كلمة في القرآن مذكورة 6 مرات، هذه الكلمة هي البركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. والبركة هي امتداد الأثر، البركة المنسوبة إلى الله باركنا في القرآن الكريم 6 مرات كلها تؤول إلى بيت المقدس، والبركة هي امتداد الأثر. والبركة هنا تعني أن أي فعل يكون في تلك الأرض المقدسة يكون له امتداد للأثر غير متوقع عند القاصي والداني والقريب والبعيد. بتلاقي حدث بيصير في غزة، حدث بيصير في القدس، يمتد أثره في كل العالم. سوريا تتحرر بفعل ذلك الطوفان المبارك. بتلاقي 52% من الشعب الأمريكي عم تتغير، شباب في الجامعة عم تتغير الأديولوجيا تبعتهم مشان غزة، بقولك احنا ضد هذا الكيان. إذن يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وقبل الفاصل كنا نتحدث عن البركة، والبركة في أضيق أو في أدق تعريفاتها هي امتداد الأثر، ولعلنا نفهم البركة في أضيق أطرها، أن البركة يعني زيت الزيتون كويس والتين والصبر والعنب ممتاز، لكن هذا في أضيق مفهوم. البركة تعني امتداد الأثر، والبركة المنسوبة إلى الله باركنا في القرآن الكريم كل مآلاتها إلى بيت المقدس، وفي ذلك تحقيق في كتيب صغير لرحمة الدكتور صلاح الخالدي، أسأل الله أن يكتب له عظيم الأجر. فالبركة هي امتداد الأثر، تجد أن أي فعل يحدث في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس يمتد أثره عالميا. يستشهد ذلك الشيخ القعيد الكثير الحسير الشيخ أحمد ياسين. ما الذي يجري؟ العالم كله ينتفض، عجيب. في العراق هناك يقتل 4 جنود أمريكان يعلقوا على أعمدة الضغط العالي. الحدث في فلسطين، هناك في غزة في أرض العزة، ولكن امتداد الأثر هناك في الفلوجة، فيقتل 4 أمريكان يعلقوا على أعمدة الضغط العالي، تقوم معركة الفلوجة. ما سببها؟ سببها ذلك الشيخ الكثير الحسير الذي أسأل الله أن يكتب أجره. تجري انتفاضة 2008-2009، العالم يعني متضايق. هذه الانتفاضة وهذا العدوان الذي جرى على إخواننا في غزة العزة يكون امتداد الأثر لذلك العدوان، هو ثورات في العالم العربي فيما يعرف باسم الربيع العربي. يعني إحنا مع ولا ضد، ما ولا ضد يعني، لكن امتداد الأثر، نحن نتكلم عن البركة، فالبركة امتداد الأثر، امتداد الأثر. تجد اليوم هذا الحدث الطوفان في غزة، طيب امتداد أثره في كل العالم، العالم كله بتغير. هناك طوفان أكبر سيأتي لا محالة، هناك العالم كله يقف على شفير انفجار. البركة هي امتداد الأثر. تجد أن سورة الإسراء حينما حدثتك عن البناء الإنساني الذاتي، حينما حدثتك عن البناء المنهجي في القرآن الكريم، حينما حدثتك عن منظومة عبادا لنا أولي بأس شديد، حينما انتقلت بك من مرحلة الإنسان إلى مرحلة العبد لله، تحدثك أيضا أنك في صراعك مع بني إسرائيل ستكون وحدك، ودع عنك فكرة أنه سيأتيك مدد من هناك وهناك، لا لا لا لا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بعدين يقولوا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تحدثنا سورة الإسراء عن منظومة المال، منظومة الاقتصاد. رأيتم في بداية السورة إلى مدد الحرب المالي، أمددناكم بأموال وبنين. يحدثنا عن المال، يحدثنا عن المال، يقول لي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يقول لي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يقول لي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي يا أيتها الحضارة اللي مش كويسة، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تأتي السورة لتشخص لنا منهج لأمتنا خاصة، كل الأمم السابقة قبل صراع نبي الله موسى، كل الأمم السابقة كان يأتيها خارق من عند الله، خوارق، تنصر الأمة بخوارق. ذكر لي في بداية السورة نوح عليه السلام، وذكر لي في ختام السورة موسى عليه السلام، وذكر لي في بداية السورة موسى عليه السلام أيضا، ولكنه ذكر نوح عليه السلام وموسى بداية ختام. ما معجزة نوح عليه السلام؟ الأرض اليابسة انقلبت إلى بحر، صح ولا لا؟ الأرض يبس انقلبت لبحر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، غرق القوم. طب معجزة موسى عليه السلام العكس، هنا عند نوح عليه السلام اليابسة صارت بحر، عند موسى عليه السلام البحر صار يابسة، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا.
أنت بين معجزة تتحول فيها اليابسة إلى بحر وبين معجزة يتحول فيها البحر إلى يابسة. معجزتك لن يتحول البحر لا إلى يابسة ولا اليابسة إلى بحر. لن تكون هناك خوارق، ولكن معجزة هذه الأمة أن تسير وفق السنن، معجزة الأمم السابقة أن تخرق السنن، معجزة هذه الأمة ولا تجد لسنتنا تبديلا أن تسير وفق السنن، فهي معجزة أبدية. يا أيها الأحبة الكرام، سورة تحدثنا عن صراعنا مع الجن. هذا الجن عجيب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الجن سيكون بينك وبينه صراع. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن الجن: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني عنده رجل وخيل وركب، قال لأحتنكن، كان يعني مشهد، أنا آسف لكن الجن يقول من اتبعني فهو دابة، من اتبعني فهو دابة. والله عز وجل يخبرنا عن هذا العدو الذي هو صنو بني إسرائيل: وأجلب عليهم بخيلك. عنده خيل الجن، عنده جنود، في هذا اللي بتشوفهم جنود الجن. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، عنده قوات راكبة وقوات راجلة. وشاركهم في الأموال، في عندهم منظومة فكرية مالية قائدها إبليس، والله قائدها إبليس. والله لما تطلع على هاي النظرية القائمة اليوم في العالم، والله قائدها إبليس. 300 شخص بتحكموا ب 54% من مقدرات الأرض. إجرام مالي، إجرام مالي. في أغلب البلاد 8% بتحكموا بكل مقدرات البلد. مصيبة. وظيفة المال في الإسلام أن يفتت كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وظيفة المال أن يمزق وتعم يعني دورة المال بين كل الناس. تيجي أنت تمركز المال وتمركز السلطة والقوة بيدي ناس معينين، أنت مجرم. إن هاي نظرية إبليس. يعني أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، أغلبهم يعني أولاد مش كويسين. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن السورة تجسد لك معركتك مع بني إسرائيل ومعركتك مع الشيطان. تشخص لنا منهجا لأهل العلم أن يستشرفوا المستقبل. يا أهل العلم، استشراف المستقبل ضمان، ضمان استشراف الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام في عصره قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وهو رفيقي في الجنة. قال: قم يا حذيفة ابن اليمن في غزوة الأحزاب، قم يا حذيفة. شو فعل سيدنا حذيفة؟ أتى بخبر القوم، ذهب واستشرف المستقبل من خلال استقصاء موجود. وإحنا اليوم عنا بدنا نستقصي المستقبل ونستشرف المستقبل من خلال النظرية القرآنية الموجودة ومن خلال الكاميرا القرآنية وزاوية النظر القرآنية. نأتي الخبر اللي هو المستقبلي في سورة الإسراء. أهل العلم وظيفتهم يجيبوا لنا بكرة شو لازم نسوي واليوم شو لازم نسوي، ويستشرفوا لنا الواقع بكرة شو بده يصير. من وين؟ اطلعوا عليه. قال لك: وقرآنا فرقناه. عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب هذا القرآن. قال لك: وقرآنا فرقناه، يعني نزلناه مفرقا. وقوة هذا القرآن أنه نزل مفرقا. وقرآنا فرقناه لأنهم قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. الله عز وجل بيقول: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن تفريق القرآن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنزاله على واقعنا مفرقا هو تثبيت لهذه الأمة فيما يعرف بنظرية التبديل. سنحدثكم عنها إن شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، على مكس. ونزلناه تنزيلا. نزلناه 23 سنة في حياة النبي تنزيلا، بدك تنزله على واقعك. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أنتوا حرين. هذا المنهج واضح، يعطيك استشرافا للمستقبل وعلاجا لواقعك وقصصا في الماضي تستطيع من خلالها أن تستشرف المستقبل.
إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني من قبل الوعد الآخر، مثل ما بيقول دكتور أحمد نوفل في كتابه سورة الإسراء بديعة في كتاب دكتور أحمد نوفل، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن أنت يا أيها العالم تستطيع أن تستشرف المستقبل. إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني من قبل الوعد الآخر إذا يتلى عليهم والوعد الآخر تحقق يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هم عارفين منتهي الملفات عندهم. أسأل الله العظيم أن نعيش لتلك اللحظة التي نقضي بها على هؤلاء المجرمين. اللهم لا تجعلنا ممن يستبدل، واجعلنا يا ربي ممن يمكن. اللهم استخلفنا ولا تستبدلنا. أسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في مثاقيل أعمالنا وأعمالكم. إذا الملتقى بكم إن شاء الله الحلقة القادمة مع دكتور محمد أبو حلقة. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى أعلى.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين. واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خدنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد، وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. كلنا بنغضب بالشغل، ممكن حدا يتهمك بإشي مش صحيح، أو زميل يتأخر بشغله ويحملك النتيجة، أو مدير يحكي معك بطريقة ما عجبتك. الغضب طبيعي، لكن المشكلة مش إنك تغضب، المشكلة لما الغضب هو اللي يقرر عنك شو تعمل. لأنه ممكن تكون محق 100%، لكن طريقة ردك تخليك تخسر الموقف. تخيل زميل تأخر بتسليم جزء من الشغل، ومديرك سألك ليش المهمة تأخرت، وإنت معصب ممكن ترد فورا مش شغلتي، هو اللي بتأخر كالعادة. يمكن كلامك صحيح، لكن أسلوبك ممكن يحول المشكلة من تأخير بالمهمة لمشكلة بينك وبين زميلك. الأفضل توقف لحظة وتحكي خلينا أراجع الموضوع وأرجع لك بعد شوي. أنت هيك ما تهربت من الرد، بس أعطيت حالك فرصة ترد بطريقة أفضل. وقبل ما تحكي اسأل نفسك 3 أسئلة: أنا شو سبب غضبي بالضبط؟ ليش هذا الموضوع مستفزني؟ شو بدي يصير بعد ما أحكي؟ السؤال الثالث مهم جدا، لأنه إذا هدفك تحل المشكلة لازم يكون ردك يساعد على الحل. وكمان افصل بين الشخص والتصرف، بدل ما تحكي أنت مهمل احكي التقرير تأخر وهذا أثر على موعد التسليم. الأولى هجوم على الشخص، الثانية بتحدد المشكلة اللي لازم تنحل. وإذا كنت مختلف مع شخص احكي معه لما تهدأ مش وانت معصب، والهدوء مش معناه تسكت أو تكبت. احكي، اعترض، خد موقف، لكن اختار الوقت والطريقة، لأنك بالعمل مش مسؤول فقط عن شو بتحكي، انت مسؤول كمان عن كيف بتحكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة مش إنك ما تغضب، القوة إنك ما تخلي غضبك يقرر عنك شو تعمل. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وقرار بتأخذه بلحظة انفعال ممكن يكلفك سنين.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك؟ ماذا عن الأزمات المالية؟ نسمع بين الحين والآخر أن هناك أزمة مالية عالمية محلية تعصف بالأسواق، ويفلس بسببها أشخاص وشركات ومؤسسات، يهبط بسببها سعر صرف العملة وترتفع البضائع. أحيانا السوق يبدأ بالتخبط في هذا البلد أو ذاك، وعلى مستوى العالم كبحر هائج. يستغرب البعض كيف تحدث مثل هذه الأزمات. هناك خبراء، محللون اقتصاديون، خبراء استراتيجيون يعملون في مجال المال، وهذه القطاعات مهمة، ناهيك على أن البشر والموارد والأموال لا زالت كما هي، لم تتغير نقصا أو زيادة حتى تحدث هذه الأزمة. حتى لا ندخل في متاهات التحليلات الكبيرة، تعالوا نتحدث عن مثال بسيط حول طريقة حدوث الأزمات المالية من خلال قصة بسيطة رواها بعض الاقتصاديين، وهو يريد أن يقرب المسألة إلى أفهام الناس. قصة التاجر الذي اشترى الديكة. يروى أن تاجرا دخل إلى قرية من القرى وقال لهم: أنا أريد أن أشتري الديكة التي عندكم، أريد أن أشتري فقط الديك، لا يريد أن يشتري الدجاج، الدجاجة الأنثى. طبعا كل فلاح عنده بعض الديكة، صار يبيعه. فيما بعد قال له: أنا أشتري الديك $10. فسارعوا إلى بيعه، ثم دعاهم مرة ثانية قال لهم: أنا ممكن أن أشتري إذا كان هناك أحد لا يزال عنده ديكة $15. ثم رفع السعر إلى 20. ثم أتاهم بعد فترة، تابعوا معي، قال لهم: أنا مضطر لأن أشتري الديكة ولو $40، من 10 إلى 40. طبعاً ليس لديهم ديكة لأنهم باعوا كل شيء عندهم، فبدأوا يسألون من عنده ديك ليشتروا منه وليبيعوه لهذا التاجر. أرسل من خلف ظهورهم شخصاً من طرفي وقال لهم: أنا عندي ديكة ولكن لا أبيع الديك بأقل من $30. فسارعوا إلى بيع مدخراتهم والاستدانة وبيع قطع الأراضي واشتروا منه هذه الديكة، لأن هناك زبوناً سيشتري ب40، الربح مغري. ففعلا عندما أنفقوا جميع أموالهم بحثوا عن هذا التاجر الذي يشتري ب40، لم يجدوه، واكتشفوا أنهم اشتروا ديكة لا تساوي أكثر من $2 أو $3 ب$30. عرضوهم في السوق، لم يجدوا أحد يشتري هذه الديكة بهذه الأسعار، فكانت الخسارة كبيرة جدا جدا، وأعلنت هذه القرية إفلاسها التام لأنها لا تملك شيئا من المال، أفقته في شراء باطل ووقعوا ضحية الاحتيال والغرر. هذه القصة تنطبق اليوم على بعض الشركات الكبرى وبعض ما يحدث في العالم. هناك شركات كبرى تنظم عملية سرقة أموال الناس، يعرضون سلعا ويرفعون الأسعار، يضخمونها، يبدأ الناس بالشراء دون روية أو تمهل، ويستمتعون بالربح السريع الذي نسمعه كل يوم، ثم لا يلبثوا إلا أن يقعوا في الكارثة ويقعوا في المحظور. الدين الإسلامي أيها السادة، الاقتصاد الإسلامي حال دون وقوع الكثير من الأزمات، لأننا لو عدنا إلى قواعد ديننا الحنيف وخاصة في المعاملات المالية لما حدث مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في عشرات الأحاديث عن بيوع الغرر. هذا الغرر إما جهالة بالثمن أو جهالة بنوع هذا الذي نريد أن نشتريه. الشيء الذي لا يستحق السعر المطلوب لا ينبغي للناس أن يشتروه ولو كان في ظاهره أنه ربح. لذلك لا بد أن تكون هناك معايير في أن يسأل أهل الخبرة، أهل الإيمان، أصحاب التقوى، لا أن نسارع إلى الانجرار وراء كل فتنة أو كل موهم بالربح السريع. هذا مخالف للدين ومخالف للعقل ولأساسيات الاقتصاد وأصوله. إذن لابد لنا من ضرورة للدراسة الموسعة للأمور قبل البيع والشراء. لذلك نجد أن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لذلك تجد أن الخبراء منهم لا يقتربون من هذه القضايا. الربح السريع، الربح السهل، يجب أن نتنبه أن هناك خديعة ربما تأتي إلى بيوتنا وإلى أموالنا. لذلك أرجوكم، علينا بتعلم بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي قبل أن نقدم على بذل أموالنا ثم نلبث نادمين، حمانا الله وإياكم وجعل أموالكم حلال وجعل أموالكم فيها الربح العظيم الوفير. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها الإخوة، الأحاديث التي تتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر لا تعد ولا تحصى، كثيرة جداً. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا تعريف جامع مانع للدين، الدين النصيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نزع الخاتم وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي الكريم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله. أرأيت إلى هذا الانصياع؟ هو منعك أن تستخدمه، أن تضعه في إصبعك، لكن لم يمنعك أن تبيعه وتنتفع بثمنه. لكن تقديساً لتوجيه النبي قال: والله لا أخذ شيئاً طرحه رسول الله. أيها الإخوة، بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. إن من وعظه سراً نصحه، ومن وعظه علانية فضحه. هذه واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم،
والإسلام سهم وقد خاب من لا سهم له. مرة ثانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهو علة خيرية هذه الأمة. وحينما تلغى هذه الفريضة من حياتها تغدو أمة التبليغ، تماماً كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي اللحظة التي يدعي فيها المسلمون أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم ولا ميزة عند الله. وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني بالتعبير المعاصر، وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين، فمن ألغى المعارضة انتهى هو. لا تفرح لمن يمدحك، الذي يمدحك يغرقك، الذي يمدحك يثبطك. افرح لمن ينصحك، لا تصغي إلى كلام المادحين بل أحثوا في وجوههم التراب، ولكن أصغي إلى كلام الناصحين، أصغي إلى كلام المنتقدين. المنتقد هو الذي يرفعك، المنتقد هو الذي يمنعك عن الزلل. وكل إنسان إذا كان قوياً وبقوته ألغى المعارضة ينتهي هو. الآن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، في لطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قمة البشر، معه وحي ومعه قرآن وكلامه وحي، وهناك معجزات حسية أجراها الله على يديه، وكان فصيحاً وكان أخلاقياً، ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق، قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ داعية لا له سيد الخلق ولا حبيب الحق ولا سيد ولد آدم ولا معه قرآن ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا عنده فصاحة ولا عنده جمال بالشكل وغليظ، إليه إيش هذا؟ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون رفيقاً بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى. عالم وعدل ورفيق. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. يعني أيام بيكون بجلسة بينطرح موضوع الربا، المؤمن بينكره، الكل هاجمه، فإذا أنت ناصرته بتكون شددت ظهره، وإذا خزلته بتكون قويت المنافق. الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنن. يعني الحاكم هو الحاكم في كل عصور. كبار العلماء ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، علماء كبار، الحاكم هو الحاكم، مخيف الحاكم. فدخل على أبي جعفر المنصور بمنى فقال: ارفع إلينا حاجتك.
فقلت له اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال ارفع إلينا حاجتك. فقلت إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال ارفع إلينا حاجتك. فقلت حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لخازنه كم أنفقت؟ خليفة المسلمين حج. قال له لخادمه كم أنفقت؟ قال 10 درهما وأراها هنا أموالا لا تطيقها الجبال. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحوا، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فقال له سليمان لقد سللت لسانك، فقال هو لك لا عليك. وأوصى بعض السلف بنيه فقال إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله تعالى.

وحسن مقصدهم وقوة توكلهم وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. أنا قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام، والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لا تصدق. سمي بائع الملوك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتوكله على الله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور الحدود، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الشرف. يعني العالم الصادق إذا كان التقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، أحياناً يعني إنسان يعمل في الحقل الديني يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط، له ابن يريد له مكان في الخدمة الإلزامية قريب من دمشق فقط، يدخل عالم على أمير ما له هم إلا حل مشكلة ابنه. أما هؤلاء الملايين من المسلمين لا يعنيه أمرهم. أما السلف الصالح لا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدا، يتكلم في شأن المسلمين. يعني إذا التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين. أيها الإخوة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا نأمر بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. والله مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن محسوب على المسلمين بالضبط، وجدت عنده يعني موظفة مديرة مكتبه بوضع لا يليق به ولا بإنسان محسوب على العلماء، فنبهته إلى ذلك. قال لي: والله دخل علي عشرات ما أحد نبهني. واستجاب الإنسان وغير. أنت لا تزهد كلمة، أنا أقول لكم هذه الكلمة: صعد عبد الملك ابن مروان ليخطب قبل صلاة العيد، يبدو أنه لم يكن محبوبا، فإذا صلى الناس العيد انصرفوا ما بقى في زباين. أراد أن يخطب قبل الصلاة، فأمسكه أحد التابعين وقال: هذا ما فعله رسول الله، أمسكه من ثوبه، لم يعبأ تابع وخطب. قال تابعي آخر: هل أسمعت؟ قال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، أما هذا فقد أدى الذي عليه. جاءتني رسالة مرة لجمعية الحب، جمعية إباحية تدعو أسر المسلمين إلى الانضمام لهذه الجمعية،

فيها كل المنكرات، كل الشذوذ، وعينوا مكان المزرعة في مكان معين. والله ذهبت أنا وأخ آخر، تفضل. والحمد لله أوقفت أيضا هذه. يعني أنت أدي الذي عليك، أنا ما بيهمني النتيجة، أنا بيهمني أن أنا ذكرت الشيء أوصلته لمن بيده القرار، استجاب لم يستجب شيء آخر. أنا ما عم كلفكم قاتله، بس أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر. أنت انتهيت مسؤوليتك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا، وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: شحيل.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين، عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمر بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كيف مالك؟ برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية. مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية، والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة. لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل. فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. ثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه، أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم وبيوتكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن سؤالين ممكن يوفروا عليك سنة كاملة من التخمين، بس الغريب إنه كثير موظفين ما بيسألوهم. السؤال الأول، شو هو وصفي الوظيفي؟ يعني شو مسؤولياتي؟ وين بتبدأ وبتنتهي؟ ومين مديري المباشر؟ وشو صلاحياتي؟ السؤال الثاني، كيف راح ينقاس أدائي؟ يعني شو مؤشرات الأداء اللي راح تحدد إذا أنا ممتاز بالشغل أو جيد أو مقبول أو بحاجة لتحسين؟ والقاعدة اليوم، لا تكتفي بمعرفة المطلوب منك، اعرف كيف راح يتم تقييمك عليه، لأنه ممكن تشتغل سنة كاملة باجتهاد حقيقي وبالنهاية يطلع تقييمك مثلا متوسط، مش لأنك ما اشتغلت منيح، لأنك ركزت على أشياء مش هي اللي كانت الشركة بتقيسها. الموظف العادي بنتظر التقييم حتى يعرف إذا كان جيد. الموظف المثالي بيعرف المعايير من البداية وبيبلش يشتغل عليها من أول ما يدخل الشركة. والموظف اللي بيسأل عن معايير نجاحه من أول يوم أسهل على مديره تقييمه وأسهل عليه تطوير نفسه. طيب، إذا شركتك عندها وصف وظيفي جاهز ومؤشرات لأدائك مكتوبة، اطلبها واقرأها. أما إذا ما عندها، اكتب أنت تصورك، اكتب مهامك الأساسية، واكتب كيف تقترح قياسها، وبعدين اعرضها على مديرك. مثلاً، هاي فهمي لدوري وهاي المؤشرات اللي بقترح نقيس عليها أدائي، شو رأيك؟ بهاي الطريقة أنت مش بس بتطلب وضوح، أنت بتصنع. وبعدها اربط تطويرك بنفس معايير قياس أدائك، اعرف شو المهارات اللي بتحتاجها حتى تحقق المؤشرات المطلوبة منك، وحدد فجوة واحدة كل فترة واشتغل عليها إذا كان في فجوات. ونقطة مهمة، مؤشرات قياس أدائك مش هدفها إنها تخوفك أو تحول الشغل لأرقام فقط، هي ببساطة مسطرة، وإذا عرفت المسطرة بتعرف وين لازم تحط كل جهدك. الخلاصة، اعرف مهامك واعرف مسطرة قياسها، وبعدها اشتغل بوعي. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي ما بتعرف شو بدها تقيس بتضيع جهدها، وإنت لا تشتغل سنة كاملة على إشي ما راح ينحسب لك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

0: الحين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.